0: نتاعها في الوقت نتاع جائحة كورونا. ثم جامعات كانت قبل تعتمد التعليم عن بعد بشكل اختياري، فأصبح بشكل إجباري. من هنا أصبحت منصات التعلم عن بعد ضرورة، نحكي ضرورة بيداغوجية معرفية، لأنه في مهارات القرن 21 عندنا ملكة، يعني تنمية ملكة التفكير النقدي حل المشكلات، والمهارة اللي بعدها هي تنمية ملكة التعلم الذاتي أو التعلم مدى الحياة، خاصة أنه دخلنا في عصر الذكاء الاصطناعي وأصبحت ما يسمى مصطلح جديد قديم. يعني أستاذي في الفلسفة أكيد تعرفوا الأتمتة، أتمتة الشيء أي يعني جعله أوتوماتيكيا أو سيستيما الأوتوميشن يسموه بالإنجليزية الأوتوميت، يعني مكننة الشيء، يصبح الشيء ممكنن. هنا المنصات في العالم تطورت تطور ملحوظ، لكن في تونس، في تونس إلى الوقت الحالي ما عندناش منصة قادرة إنها تكون منصة تعليم معناها تفاعلي، إلا بعض التجارب اللي هي منقوصة تماما، كلها منصات يعني مواقع تحميل، نجم نعدوها المواقع، تكتب على الانترنت تحميل امتحان مثلا رياضيات سنة سادسة ثلاثي ثاني، تلقى ألف رابط، تدخل تلقاه ماهوش منصة، تلقاه موقع لتحميل الوثائق. هذيك الفكرة العامة نحن في تونس، أنه لأنه ديما ما دخلناش في الوعي الجمعي متاعنا بطريقة تلقي المعلومة بشكل مجرد، أو أن التلميذ يتفاعل هو والمعلومة في إطار تمرين تفاعلي، في إطار وضعية تفاعلية، أو في إطار ما يسمى بالتعلم التفاعلي يعني الوجداني بمعنى يعني. هذا بالنسبة لتونس، وهو باش نعدوها نحن ديجا يعني المحاور متاع الحوار.
1: يعني هو يعني توا المنصات التعليم هذه عن بعد وجدت تاريخيا لأسباب مرتبطة بأزمات عاشتها البشرية، هي خاصة الكورونا. بطبيعة الحال في ما قبل ذلك ثم محاولات كانت اختيارية تحولت إلى ضرورة انتباطا بواقع جديد، وهي اللي كانوا مستثمرين فيها هم الشركات الربحية. توا كي تحولت الواقع هذه الاختيار تحول إلى ضرورة في غياب الأزمات يا سيدي، أنه نتعلموا تعليم ذاتي
0: هو عن بعد. سامحني أستاذي باش نعلق كلمة صغيرة، منصات تعليم عن بعد أو منصات التفاعلية نجم نطرح عليها نحن التعليم البديل العابر للأزمات. هذا
1: هو
0: التعليم العابر للأزمات،
1: هو التعليم البديل، يعني كأنه لهنا المدرسة كلاسيكية باش تتجاوزوها ونحكو على مدرسة جديدة الحديثة الرقمية بالأساس. ولكن اللي موجود في تونس انه ما عندناش منصات، ولكن كي نطرح انا كي نشوف المحاولات نتاع الخاصه لمؤسسات ولا اللي هي كما قلت ربحيه، وقال ثم اللي حاولوا انه يقدموا دروس عن بعد لمجموعه معينه يدفع فلوس في المؤسسات الخاصه مرتبطه بزاد
0: ماهوش
1: تعليم تفاعل
0: زاد، لا هذيك يدخل في باب اعاده تدوير المحتوى. ثم فرق راهو، يعني لازمنا نفرقوا نحن في المعاني، في توصيف الاشياء وتسميه الاشياء بمسمياتها. ما نسموهاش منصات تعليم تفاعلي، هي منصات اعاده تدوير المحتوى الدراسي، كما المنصة متاع جسور اللي عملتها وزارة التربية، لأن ما هيش منصة تفاعلية، هي منصة لإعادة التدوير.
1: هي أذكى المنصة متاع جسور نوصلها، أنا نحكي على المحاولات الفردية.
0: نفس
1: الفردية حتى في الخاص، إنهم مؤسسات الخاصة إنهم يقوموا يقدموا في دروس تفاعلية. تلامذة
0: دي أقول واحدة مش
1: تفاعلية حتى ذيك.
0: مثلا أنا أستاذ أو أنت أستاذ، تكتب نص على السبورة والتلميذ يكتبه على الكراس، هذا كتعليم تقليدي تلقيني تراكم. كي نحطنا نفس الدرس نصوره في فيديو ونجيب تلميذ يتفرج عليه، اعطيني الفرق بيناتهم
1: كيف
0: نفس
1: ولكن كي يتفاعل يدخل التلميذ في الحصه،
0: يتفاعل
1: مثلا
0: نفس نجم يتفاعل في القسم زاد.
1: لا نحكي لك في المنصات
0: نجم يتفاعل في القسم زاد،
1: شنو الاضافه نتاع المنصات التعليميه
0: بالضبط؟ هذا اللي جايينه بعد شوي في الناحيه التقنيه البيداغوجيه، لانه احنا شوف لازمنا نحكوا على الازمه على الموجود، وبعدها يعني كيف

0: إيش نحن نجم نفهم المفهوم بالذات نحدوه كلمة إعادة التدوير راهي هذه الفخ اللي نطيحوا فيه ديما
1: توكن ننزلوا بما أنه ما هيش واضحة عنا فكرة المنصات التعليمية دي كنت تفسر لنا أكثر في البعد التقني وبعد نمشوا للبيداغوجي ونمشوا الاستعداد العقل التلمذي والنفسي والاجتماعي كذلك للتلميذ التونسي تقنية يا سيدي
0: تقنية هي تقنية المنصات التعليم التفاعلي يكون فيها بناء المعلومة من قبل المتعلم بمعنى مثلا أعطيك مثال مختبرات محاكاة التجارب مش بالضرورة التجارب العلمية راهي لا نجم تعمل مختبر محاكاة التجارب اللغوية النواسخ الفعلية والحرفية والجملة الاسمية وغيره وتحط التلميذ أمام مشكل مثلا تحطه في وضعية أنه لازم يختار النسخ الحرفي والنسخ الفعلي كمختبر تجربة بعد هو
1: سمحني أنت تو يعطيك صحة تحكي تو في المضامين
0: أي.
1: أما تقنين شنو الشروط اللي تتوفى باش نحكوا على منصة التعليم
0: شروط شوف نحن راهو موقع فكرة موقع الويب نحن عاملين غول عبارة على أنه غول شي يفترسنا يعني كي تجي الواحد تقول له عملي موقع موقع ويب يقولك 20 مليون 15 في حين أنه لا هي راهي استضافة ما تتكلفش 300 دينار في العام واسم نطاق يسموه نون دو دومين ب 40 دينار في العام تعمل منصة تعليم تفاعلي عالية الجودة
1: في داخل منصة تعليم التفاعل شنو هي العناصر التقنية الموجودة فيها السبورة انترنت كيف تصير العملية
0: انت والتقنية اللي باش تخدم عليها يعني اذا كنت باش تعتمد مثلا تقنية وورد بريس باش تستحق لي يسموهم لي بلاجين الاضافات كان كنت باش تبني موقعك وحدك ثم انت باش تبنيه على الكيفية اللي حاجتك بها انت مثلا وقت بنيت مثلا منصة انشطتي بنيتها وحدي بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي كلود بنيت على أساس أنه يدخل المعلم أو المتعلم يكتب فكرة التمرين الهدف التعليمي منه السن يعني سن الفئة المستهدفة اللغة ومثلا المجال ويعني ينزل أو يضغط على إنشاء التمرين في الوقت يوقع انشاء 3 دقائق يكون عنده تمرين بالذكاء الاصطناعي هنا راهو نحن نجم نستثمر تقنيه الذكاء الاصطناعي في انتاج تعليم تفاعلي على الجوده نعطيك مثال وزيره قديمه اقترحت عليها مره اقتراح قلت لها ليش ما نعملوش معني تشات روبوت تابع وزاره التربيه نسموه معيني نسموه مساعدي نسموه اي اسم وندربوه على المحتويات الدراسيه نتاع المنظومه التربويه التونسيه ويكون متاح للأولياء في ديارهم فقط ما يدخل تشات جي بي تي وجيميني وغيره عنده مساعد ذكي تابع وزارة التربية يكون تابع الموقع متاع وزارة التربية يجيبه عن أسئلة الإدارية والبيداغوجية وعلى المحتويات الدراسية وينجم حتى يعملوا تمارين تفاعلية وكل شيء
1: هذه بالنسبة لمحاولاتك نرجع توا ديما السؤال اللي هو تقنيا هل أنه المنصة مرتبطة بأنك تعمل تتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي هل أن المنصة يلزمها فضاء ساعة خاص فيها سبورة وتلامذة في ديارهم تقرأ وعندهم قدامهم أورديناتور يعني أعطيني هالشروط نحكي على الشروط هذيك التقنية
0: أنت أستاذي عودت خلطت بين إعادة تدوير المحتويات وبين التعليم التفاعلي لو تلاحظ أنت مثلا منصة كاهوت كي تدخلها ما تلقى فيها حتى لا سبورة لا حتى شيء تلقى فيها أدوات ذكاء اصطناعي مجرد تكتب الفكرة والكونسيبت هو التصور متاع النشاط يعطيك هو نشاط تفاعلي يتفاعل معه التلميذ وجدانيا يعني في إشباع بصري في إشباع معرفي وفي زادة استثارة الأسئلة والحيرة لدى المتعلم نحن شنو الهدف التعليم هو شنو هو استفزاز ملكات التفكير لدى المتعلم وليس ملء الذاكرة
1: صحيح
0: هنا رانا نحن وقت اللي نجو نعملوا كيما قلت لك اعاده تدوير للمحتوى هذيك الغلط لازمني كي نعطيه محتوى معين المحتوى هذا يكون لازم يكون مبني على استراتيجيات استفزازيه لملكات الذكاء الكامنه فيه
1: هي يعني توا كي نجو نحكوا المتدخلين في عمليه بناء المنصات التعليم يعني هل انه المعلم الاستاذ طرف وعنده هو باث وعنده متقبل كيفاش العناصر هذه
0: الاستاذ ينجم يكون مش موجود اصلا نجم الاستاذ يعمل يعني ينجز النشاط او يقوم بانشاء النشاط وينسحب ويخلي التلميذ في صراع مع النشاط لكن ثم تقنيات انك نتائج التلاميذ توصلك مثلا بار ايميل بالايميل.
1: التلميذ كيفاش يدخل على المنصه هذه؟
0: يدخل اي من... لا تنجم انت تدخل مثلا الجيميناي ولا التشات جي بي تي، تكتب له اعطيني 10 افكار لتمارين تفاعليه مثلا تخص درس اختصاصك انت مثلا الانيه والغيريه مثلا، يعطيك هو 10 افكار، تقول له طور هذه الفكره الى نشاط تفاعلي يستفز ملكه كذا، وتعطيه انت الهدف التعليمي. بعدها تقول له، نحكيك على الناحيه التقنيه، يعني منصات التعليم التفاعلي مش بالضروره تكون منصه مختصه، تنجم حتى روبو نتاع تشات تشات جي بي تي وغيره تردوا انت منصه تعليم تفاعلي، معناها هو متاح مجانا للناس الكل. تجي بعد تقول له حول هذا النشاط الى كود اتش تي ام ال معناها وقابل للتنزيل، كي تنزله في الحاسوب نتاعك دوب ما تعمل ضغطة عليه يتحل كنشاط في المتصفح نتاعك، عبارة على أنه معناها موقع ويب ومرور واضح. فهمتني؟ هنا نحكو على الاكسيسيبيليتي، المتاح، والشيء متاح متاح جدا تو.
1: والتلميذ كيفاش يدخل المنصة هذيك؟
0: تنجم تعمل بلوجر، يعني الناس اللي ما تحبش تخسر فلوس أو يحب المجاني، ثم مثلا جوجل طارح منصة اسمها بلوجر، تنجم تعمل بها مواقع ويب، تنجم تطلع التمرين هذاك على بلوجر، تاخذ الرابط نتاعه وتحطه في كود كيير وتبعثه لتلامذتك، يسكنوه بالتليفون ويدخلوا يخدموا عليه عادي جدا. معناها هي الحكايه شنو؟ حكايه قوه فكره مش فكره قوه.
1: به هذوما هذيا الميكانيزمات العمليه كيفاش تتم. توا كان نحكوا على الابعاد البيداغوجيه والتعليميه العمليه، لانه هو مرتبطه بانشطه فرديه معزوله عند الاساتذه والمعلمين محاولات، اما تنجم نقوم بمؤسستها الحكايه ذي تولي نحكوا على مؤسسه خاطر المدرسه في الاخر المدرسه عندها اهدافها وعندها برامجها، ويعني هل انه تنجم تنخرط المدرسه انخراط كلي ماهيش محاولات نتاع معلم وحده، ولا كل معلم ينجم يتدخل ونجم ما يتدخلش، يعني عنده الاختيار كيفاش تتحول الى عمليه اللي نحكوا فيها تويكا الى مشروع مدرسه كامل.
0: هي راهو نحن في تونس ديما نقيسوا على اللي عندنا للاسف، ديما وزاره التربيه ترمي الكره للمعلم، وهذه ما عرفش مقصوده او نظرا لخلل الكره هذيك تترمى للمعلم. مثال متطوع يطلب لك، نراني نطلب في متطوع باش يعمل لي درس تفاعلي دون خطه، لا المنصات هذه كان باش يقع مؤسستها لازمها خطه ومخطط وبنيه استراتيجيه، يعني قصيره ومتوسطه وطويله المدى، بالشكل انه يخلي المنصه هذه دائمه الحضور في الزمان والمكان اللي تتطلب فيه، مش نبنينا باش نرضي الرأي العام أو باش نحاول نحقق هدف. نحن خاطر مشكلتنا العجلة ديما، يعني عندنا الله غير، نحن لازم ننقض واقعنا باش نجم ننهضوا به. للأسف السياسات التربوية في تونس دائما ما تبنى على عجل،
1: ولكن مثلا
0: حلول ترقيعيه،
1: يعني هي صحيح الحلول موجوده بالطريقه هذه، ولكن يعني الشروط التقنيه انك تعمل منصه تفاعليه، هل انه توحد بين كل المدارس، كل مدرسه تنجم تكون عندها زاويه خاصه بها؟ يعني انت كي تنظر تقول هاي المدرسه كيفاش انا المنصات التعليميه دي عن بعد التفاعليه بطبيعه الحال واللي ينجم يدخلها كل معلم وكل استاذ، كيفاش الشكل التقني نتاعها؟ كيفاش تنجم انا المدرسه التونسيه من شمال الجنوب كل المدارس تنجم تدخل والمعلمين والاساتذه وفي كل الميادين وفيها يتصنع المحتوى بشكل تفاعلي بطبيعه الحال؟
0: هنا نجم ونحن نعتمد سياسه الروبوت، روبوتات الشات. عندنا شركات عالميه الاوبن اي اي، جوجل، مايكروسوفت، نجم وزاره التربيه تتعاقد معاهم مثلا، تاخذ منهم اي بي اي كي يسموه، وتعمل هي روبو وتدربه، او نجم يوقع برمجته هنا. فهمت؟ تدريب الروبو هذا يكون على اساس انه يكون معناه هو كمعلم او كاستاذ موسوعي الثقافه. بالتالي التلميذ يكتب مثلا، انا تلميذ بكالوريا في فتره المراجعه، عندي هالمساعد الذكي هذا، نقول له مثلا اعطيني انشطه تفاعليه وكذا، يجبد لي مثلا انشطه عملوهم اساتذه او هو يسوغ لي انشطه جديده. مش باش نتخلوا على الاستاذ بطبيعه الحال، مثل هذا حل من الحلول. الحل الثاني هو انه كل مدرسه ابتدائيه يعني نعمل موقع، كل مدرسه ابتدائيه يكون عندها حساب، وكل معلم عنده جزء من الحساب هذاك ويعمل فيه الانشطه التفاعليه نتاعه، وتبقى كنسموها نحن باز دوني، قاعده بيانات تتبنى عليها للمستقبل، فيها امكانيه التعديل. بمعنى سي كريم عمل مثلا تمرين، انا جيت مثلا قريت التمرين او خدمت التمرين نتاع سي كريم، نلقى فيه زوايا ما تخدمش واقع قسمي، نلقى تعديل ننزل عليها نعدل عليه ما يجب تعديله. وعندما اضغط على حفظ مش تحفظ التعديل على تمرينك انت، لا ناخذ منه نكوبي
1: النسخة نتاعك
0: الاصل نتاعك انت يبقى لي، لكن النسخة المطورة تبقى لي مثلا في حسابي. يجي معلم اخر يعمل كيف كيف نفس الحكاية، وهي راي تقنيا متاحة وممكنة جدا في عصر الذكاء الاصطناعي. كل شيء ممكن.
1: باهي، يعني هذايا منصات التعليم عن بعد التفاعلية بطبيعة الحال، واللي كانوا هي بالاساس ما عاد شكل التعليم التفاعل، نقولوا احنا المنصات الكلاسيكية اللي قلت انت تدوير المعلومة، وانما الحكاية ولد فيها تفاعل وفيها ابتكار وفيها قدرة على النقد وتغيير وتدخل من كل الاطراف البيداغوجية. اما لهنا كي نحكوا على المنصة التعليم، هل انه تبقى هي اختيار داخل بالنسبه للمدرس في المدرسه، ولا نجم تولي جزء من مشروع بيداغوجي؟
0: هو راهو قبل اول ما بدات التكنولوجيا تدخل المدارس، يعني ديما يقول لك 25% من الدرس لازم يكون رقمي، تبع عند المحامل لي سيبور، المحامل اللي كانت متاحه قبل اللي هي ما كانتش بالطفره الموجوده تو. يعني كان معلم كي باش يخدم لك عرض تقديمي او باش يخدم لك فيديو ولا غيره، يقعد 3-4 أيام وهو معناها في اجهاد وجهد كبير. تو رانا نحن طبيعه اصل تركيبه الاطفال اللي نحن نتعاملوا معاه، هما اطفال تفاعليين من صغرهم، بمعنى اطفال من التربيه قبل المدرسه من الطفوله الاولى وهو متعلق بالهاتف. ساعات ثم اولياء يجي يقول لك انا راهو كي تصير لي مشكله في التليفون ولدي هو اللي يصلحه لي، نغلط في حاجه كونت باش نعمل كونت مثلا حساب على جيميل ولا غيره، نعطيه لولدي مازال يقرا سنه اولى نقول له اعمل لي كونت. اذا كان الملكيات هذه موجوده لدى الاطفال، نحن رو ما نجموش ديما نمشوا للمقوله اللي تقول لك لا تربوا اولادكم لزمانكم فهم خلقوا لزمان غير زمانكم. مش معناها المحامل الورقيه باش تتنحى، لا عمرها ما تتنحى، لكن العصر تو فرض عليك انك لازم تكون 50% 50%، يعني 50% تعليم تقليدي يخدم الذاكره العميقه، و 50% تفاعلي يخدم الجانب الوجداني النفساني للمتعلم، باش انت توفق بين المعلومة اللي تعيش مع التلميذ واللي تكون بعيدة المدى وتبني الشخصية وتخليه ضحي مواطن قادر على التفاعل، أو والتفاعلية مع المجتمع مع تطورات العصر فيما يخص الذكاء الاصطناعي، لأنه احنا نعيش فيه توا مقدمة، راهي مقدمة طلالية مازال خير قدام.
1: به أنت توا يعني السؤال اللي طرحناه وحكيه على الضرورة البيداغوجية، قلت تويكا 50% فيه ورقي يا سيدي و 50% نحكوا على التفاعلي، اللي هو الأمر مرتبط بالتحول زادة متاع البنية النفسية للتلميذ التونسي. هذيك علاش احنا باش نحكوا على العنصر هذي، هل ثم استعداد نفسي وعاطفي وعرفاني زادة للتلميذ التونسي اليوم انه التغيير، انت قلت قبل كديمة ثم مقاومة، انه التغيير يحصل ويقبل به دون مقاومة؟ هل انه البيئة تويكا، البيئة داخل المدرسة والبيئة خارج المدرسة حتى العائلة التونسية والعقل التلمذي بيئة مناسبة انه كي نحكي على منصات التعليم عن بعد التفاعلية تنجم تنجح وتنطلق في للمستقبل وتحقق انت نتائج بطبيعة الحال مهمة؟
0: إيش نقربوها من شيرة اخرى، من جهة اخرى، هل انه عقل المربي والمشرف البيداغوجي وصاحب القرار قادر على يعني مواكبة التطورات؟
1: إيه هذا كنت أنا طرحوه، نبدأ بالتلميذ الصعب، مش العقل ما العقل المؤقت.
0: تلميذ جاهز، تلميذ جاهز. أنا قلت لكم كبير تلميذ تعرض لكمية متاع إشباع بصري وجدانية، مش إشباع بصري عرفاني، من الطفولة الأولى. ونحن ديجا الأولياء والأمهات والأباء يعطوا التليفون لأولادهم باش يتقي شر بين ظهرين، يعني باش ما يبكيش، باش ما يكسرش، باش كذا. ولت عادة في الأطفال، تلقى في العمر 3 سنين وأربع سنين شاد التليفون كأنه معناها ولد بيه، كأنه حاجة خلق به. بمعنى أنه هالوسائط هذه والمحامل الرقمية الحديثة هي راهي بنت بيئة التلميذ، لكن حسن استغلالها وحسن توظيف المعلومة في المحمل هو الهدف. يعني هو التلميذ باش يقبل منك، اللي باش يقبله من التليفون وانت في غير، يعني في غير مواطن الرقابه، كي تخلي التليفون عند ولدك ما تراقبوش، ينجم يدخل حاجات معناها تضر وتهزه للتهلكه بين الظفرين. لكن وقت اللي تقدم له محتويات نافعه عليه وتكون ذات بعد وجدين، يعني ايش معناه؟ نحن علاش نتبعوا ساعات، نحن حتى الكبار نتبعوا البوز يسموه تو ما يسمى بالبوز، اللي هي حاجات تافهه واخلاقيا غير لائق، وما نتبعش حاجات اخرى نافعه، لانه الحاجات النافعه فيها جفاف، ما فيهاش بعد وجداني، ما فيهاش استفزاز للمشاعر الانسانيه وحتى لملكه التفكير. هنا راهو لازم يكون المحتوى التفاعلي على قد، يعني هو بنفس القوة أو أكثر من المحتوى الضار، معناه التفاعل النافع، نحكي محتوى التفاعلي اللي يخدم المعلومة، يكون أكثر كثافة من المحتوى اللي ما يهز أولادنا لغيره. تعالوا نعطيك مثال. ثم لعبة قبل جت في 2018 2019 اللي هي لعبة مريم والحوت الأزرق، وصلت أطفال الانتحار.
1: صحيح.
0: نحن للأسف الباحثين في الشأن الاجتماعي الباحثين في الشأن الاجتماعي ما كانوش، أو حتى علماء النفس ما قولوا هيش اهتمام. ما جريناش في تونس دراسات على نسب الانتحار ولا على التلامذة اللي هما يعني تأثروا به، أو الأسباب اللي أدت. كانت تنجم تنطلق دراسة تبحث في المسألة ذيك، ومنها هي تنطلق منصة لدعم ومعناها تأهيل هكذا التلامذة اللي هم متعرضين لعدم الرقابة في عالم الانترنت. نحن التعليم التفاعلي ما نبعده ما يسيرش على الهدف الرئيسي اللي هو إكساب المعلومة والمحتوى، لا، هو حماية لأطفالنا من أي خطر افتراضي نجم يعرضه.
1: يعني كاينه لهنا توجيه اهتمام التلميذ العقل التلمذي والأطفال بصفة عامة، من أنه في عود ما يهتم بحاجات نجم تشكل تهديد ليه، واللي هي خارج المدرسة عادة، هو في الشارع ولا هو في المنزل، يدخل على تطبيقات ولا اللعب نجم تشكل تهديد في المنزل ولا حتى في الطريق ولا هو في الساحة ولا هو في القسم، يدخل على منصات فيها أنشطة تفاعلية
0: ممتعة
1: مرتبطة وممتعة فيها التفاعلي بالمنطق العاطفي والذهني للكلمة، نجم تحقق أهداف تعليمية.
0: هاو باش نقولك حاجة، سامحني في هذه بركة، باش نحن قبل جينا نحن كنا باش نلعبوا ونكوروا في البطاحي، لأنه يعني فيها متعة كبيرة، فيها ديفولمون، فيها تصعيد. من القسم تلقينا قاعدين
1: انضباط
0: أي لا، وأصل إحساسك بالوقت، ما تشكورة مع أصحابي يتعدى ربع ساعة ونكور 3 سوايع،
1: نحس
0: ربع ساعة
1: أي الوعي بالزمن ذي،
0: والدرس تبدأ درس الرياضيات بتاع ساعة غير ربع ساعة، نحسه 10 سوايع. عليش؟ أنه ممل والجانب الأخر ممتع، طبق نفسه تو مع تغيير الظروف.
1: صحيح.
0: لكي يدخل التلميذ أو الطفل لليوتيوب يلقى فيديو ممتع، بالنسبة لي هو ممتع، يمشي يقرأ في منصة يلقى أستاذ يعاود يدور له في المحتوى، بمعنى أنه يصور له درس ويقول له تفضل أقرأ. يعني إحنا نستغبوا في للأسف حالة استغباء لأدمغة أطفالنا.
1: نقف في المستوى ده مع أغنية فيروز تيري يا طيارة، وهي حقيقة إهداء لصديقنا حمزة الصغير، سمعنا يعرف الحكاية حمزة.

0: نعود أصدقاء من جديد بعد أغنية فيروز تيري طيارة، وهي أداء الصديق حمزة الصغير. احنا نحكوا على الاستعداد النفسي والتلميذ التونسي. قلت راه المتعه تاع التلميذ اليوم، المتعه تاع صغير بكري ماهيش هي بيدها متعه صغير تويكا، وصغير تويكا المتعه نتاعو هو انه يشوف صور تفاعليه، يشوف يواكب انشطه معينه بالمعنى الافتراضي للكلمه. وذاك علاش كنا نقف ونشوفوا الدور اللي لازم ياخذه الولي، الدور اللي لازم تتحقق من خلاله الأهداف يا سيدي، الأهداف اللي تتحققها المنصات التفاعلية هذه. هل أن أهداف ما تشكلش تهديد للتوازن النفسي للصغير، وإلا بالعكس هي تخليه أكثر توازن، تفتح له إمكانات التفكير والنقد. وأنت قلت التعليم الذاتي بالأساس أنه يحقق النوع الاستقلالية، والكلمة الاستقلالية في حد ذاتها هي قلوا احنا مبدأ أساسي من مبدأ الحداثة. يعني مجتمع قائم على الحداثة يا سيدي بالمنطق اللي عبر للزمن يا سيدي، هو انه يتمتع الإنسان بالاستقلالية والشجاعة، يكون شجاع في اتخاذ القرار، تكون لديه الاستقلالية. يعني كأنه المنصات التعليمية التفاعلية تحقق كل الإشباع لدى كل فرد فينا انه يحب يستقل بذاته، في نفس الوقت يكون قادر على الابتكار، قادر على أنه يكون شجاع ويبني مستقبله. هذا هو كان ترجع لنا وتحكينا على دور الولي، وتحكينا على أهمية تحقيق التوازن النفسي لدى التلميذ.
1: هو الولي في المنظومة التربوية التونسية في برامج رسمية عنده باب، يعني باب كامل خاص بالأولياء اللي هو الولي شريك في الفعل التربوي.
0: صحيح.
1: لكن الشراكة هذيك فيش تبنى العقد، عقد الشراكة بين الولي وبين المدرسة هو عقد رقابي بالأساس. يا رقابي من جهة الولي على المعلم، يا رقابي من جهة الولي على التلميذ. هنا نحكو على سلطة، سلطة عمودية تخلي الولي دائما في مرحلة البحث والتفقد والتفتيش الدائم. لكن في إطار التعليم التفاعلي سنعيد تعريف وظيفة الولي من الرقيب الجامد أو الرقيب الصارم إلى الشريك الفعلي في بناء المعلومة. أنك أنت وقت تجي التلميذ يبدأ الولي متاعه معاه ويحاول يحل معاه تمرين تفاعلي بنفس الشغف ونفس الروح، ويفرح كي ولده يحل التمرين، ويحفز ولده أو بنته كيما يوقع مثلا في خطأ أو اثنين، هاي عاود ولدي تلقى مثلا هاي نعاود ولا على ننجح أو هاي كذا. أولا هو يعود روحه على أساس أنه مرافق لين وجميل لك الطفولة هذيك. وفي نفس الوقت يعود الطفل متاعه بما يسمى باستثمار الخطأ، أي أن الخطأ ليس هو الـ يعني
0: ليس عقبة، وإنما يمكن تعديله من خلال،
1: ليس معيار فشل. خطأ ما هوش معيار فشل، لا، نحن الأولياء التوما دخلت لهمش من خياخهم فكرة أنه الخطأ هو محط التعلم وليس معيار فشل.
0: صحيح.
1: التعليم التفاعلي عندما يطيح فرصة الإعادة، يعني مثلا أنا أخطأت في تمرين معين أو في نشاط معين، به نقوله مثلا هو على 100 نقطة جبت فيه 80 أو جبت فيه 70 جبت فيه 60 وأتيحت لي الإعادة والولي متاعي موجود بحذين، إذا كان هو حفزني رفض المحاولة الثانية باش ننجح ممكن نجيب 100 على 100، وكان هو حقرني أو نقص من شأني واستنقص مني أو آذاني عاطفيا ووجدانيا باش نجيب 2، يعني باش نفقد الثقة. هنا رو أهمية التعليم التفاعلي أنه يخلي الولي يقرب أكثر لولده، ما عادش يربي الحمل على المدرسة وعلى المعلم. هذه نقطة. هنا علاش قلنا نحن رو لازم المتعة تكون عابرة للأجيال،
0: بس كل تعيش المتعة.
1: عندي صديقي
0: مرة اكتشفوا العوالم الجديدة،
1: عندي صديقي مرة لقيته في مجازة متاع دي بوبي وجوي متاع صغار، سألت قلت يا أخي أنت، قال لي لا نشري الولدي راني في كذا، قلت له عاد قداك، قال لي راه نشري الولدي باش نلعبنا، خاطر قبل كنت محروم منها.
0: صحيح.
1: فهمت. نحن زيادة
0: فرصة باش يكتشف
1: انه حتى نحن راه جربها، حط ولدك وحل انت وياه مثلا تمرين تفاعلي بكاوت، شوف سعادتك انت كي هو يحل التمرين هذاك. فهمت؟
0: هذا بالنسبة لدور الولي اللي هو الحقيقة الولي كان حتى كيف بالمعنى الكلاسيكي ساعتك البحث والأنشطة في المنزل تلقى الولي يقوم بهم ويقولوا ساعات التلميذ هل إنه عملها ولا لا. أما في الأنشطة التفاعلية الجديدة هذه التلميذ يزم يكون هو جزء على خاطر باش يمشي للقسم وباش ينجم يعرض ينجم يحكي وبالتالي يلقى روحه يزم يعيش المتعه وفي نفس الوقت يتعلم. هذا هذا بالنسبه للتلميذ. ولكن والولي زاد
1: يعني سموه شريك بناء. الولي شريك بناء
0: في العمليه التعليميه. تو نرجع ونشوفوا احنا الاطار التربوي في حد ذاته والبيداغوجي بصفه عامه، هل انه ثم استعداد انه تصير نشر المقاربه الجديده التعليميه الجديده في المدرسه التونسيه؟ هل انه ثم امكانيه انه نلقاو محاولات فرديه ومحاولات جماعيه زاده لانه نطوروا الحكايه وتولي تتعامم على كل المدارس والمعاهد؟
1: للاسف واقولها بكل حسره غير ممكن. علاش؟ خاطر احنا التو رانا نخدموا بمقاربه من عهد 1959 اللي هي مقاربه بالمحتوى.
0: كيفاش رغم التغييرات اللي قاعدين نحكوا فيها؟
1: ما صار حتى تغيير، هي تغييرات شكليه، لكن من حيث الاساس بقينا نخدموا بالمحتوى، بدليل كثافه المحتويات الدراسيه الموجوده في برامج رسمي. يعني كل دول العالم تخلت على المحتويات الكثيفه وقاموا بما يسمى بالسياسه التفاضليه بين المحتويات، او ثم التجذير وثم التفريع. هما جذروا المحتويات، بعد المتعلم يفرعها هو حسب النسق نتاع حياته وين ماشي. نحن لا، نقروه على الوسط البيئي، السلسله الغذائيه والماء الصالح للشراب وكيفيه التحصل عليه. عرفت معناها حاجات ما تنفعوش في مستقبل ينجم يتعرض لها هو كمعلومات عامه كثقافه عامه، ونقروها له بطريقه تلقينيه تراكميه. وكي نحاولوا باش نعملوا تجربه نتاع تعليم تفاعلي نطيحوا في فخ اعاده تدوير المحتوى واعاده تدوير الدرس.
0: يقولك لهنا هذا الواقع الموجود، وهو المعلم ولا الاستاذ يجد نفسه في سياسه كامله، سياسه تربيه كامله.
1: كيف يمكن متطور.
0: كيف يمكن المعلم اللي هو اليوم قاعد يواكب، هو ولي وهو استاذ وهو صاحب باحث في نفس الوقت، المعلمين باحثين، ونشوف في اجيال جديده من المعلمين زاد تواكب في نفس الوقت ما اجيال قديمه قاعده تكتشف زاد هي في العوالم تتعلم بشكل فردي، في تتعلم مع مجموعات. ثم محاولات انت تعرف تقوم بالتكوين للاساتذه والمعلمين وتشوف انه لقيت ثم متفاوتين في الاجيال. هذا مهم جدا. هل انه نجم نقولوا انه ثم قاطره قاعده تتبنى اليوم انه جيل نتاع المعلمين نتاع الاساتذه ينجموا يغيروا من السياسة التعليمية والبيداغوجية هذه؟
1: هو التغيير حصل، هو التغيير موجود على أرض الواقع، لكن ثم قطيعة بين الوزارة وسلطة الإشراف في التمشي بيداغوجي وبين المدارس والدوائر، حتى متفقدين ثم متفقدين انخرطوا في التطور هذا ولوا يدعوا في المعلمين إلى مزيد إنتاج. لأنه تو مثلا السنة ثم التراند بيداغوجيك في تونس مثلا اللي هما هاك الخرائط الذهنية، الخرائط الذهنية الأنيقة الكرتونية، وتمشي تلقى ولت معلمين تتعاند شكون ينتج محتوى فيها. النوت بوك كلام مثلا، العروض التقديمية ثلاثية الأبعاد المبنية على القصص نتاع مثلا مسلسلات كيما ماشا والدب وماروكو، هذوكم المعلمين هما بطواعية دون أن يعني دون أي تكوين ودون اي وعي، يعني
0: محاولات بداوا يكونوا في رواحهم،
1: يعني حتى كي يطلب التكوين هو لانه واعي بانه هو لازم يتطور.
0: هيل.
1: يعني انه المعلم متطور والبرامج متخلفه والمشرفين على البرامج ما موجدوش الحلول. يعني ما لوجوش على الحلول.
0: انت تويكا كمعلم وتشوف انه ثم اضاءات وثم تغيير في مستوى الواقع بالمنطقه ذي، شنو الاساليب وشنو هي المضامين المستقبليه اللي تتوافق وها التغيير هذا في المدرسه التونسيه؟
1: هي المدرسه التونسيه لازم اعاده مقاربتها نهائيا. عندنا نقاط قوه في المنظومه التربويه القديمه وعندنا نقاط ضعف. من ابرز نقاط الضعف هو كثافه المحتويات والزمن المدرسي. هنا هذوما الزوز لو يوقع التصرف فيهم بالمنحى الايجابي والمنحى البناء، المعلم التونسي قادر انه ينتج دون تدخل أي شخص ودون تكوين من أي شخص، لأنه هو اكتسب ملكة التكوين الذاتي.
0: به
1: هذه نحكي على اللي عينتهم. نعم.
0: هاي.
1: وهي عدوى التكوين راهي عدوى حميدة كما الأمراض المعدية. يعني كي نلقى زميلي يخدم بإشراء داتا شو مثلا، هاي. جهاز عرض، هاي. ويخدم بعروض تقديمية جميلة، هاي. وفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، باش تشدني الغيرة، باش نولي المرض هذاك معد
0: حافز هذاك،
1: نسأل منين تحصلت على هذا، راني تحصلت عليه من كذا كذا، يمشي هو يبحث وكذا ويتملك نفس المعارف. نحن نحب العدوى ذيك تنتشر بسرعة.
0: به
1: هذه على مستوى القاعدي. زيادة وقت اللي العدوى ذي تنتشر، لازم المعلم كي يخدم يخدم على أساس أنه يغرس الثمرة بذرة عفوا ويأكل ثمرتها، مش يحرث في البحر. منطقنا نحن هنا هو نداء لكل المشرفين أصحاب الضمائر. الحقيقة أنه محاولة الإصلاح قاعدة تسير لك بخطى بطيئة. البرامج الرسمية لازم هي تعاود تنظر فيها في أسرع وقت ممكن.
0: هو صورة البرنامج في حد ذاته المدرسي،
1: أي.
0: في كل المستويات، يعني أكيد ثم معيار عام يواكب التغير ده. شنية المعيار العام اللي تشوفه أنت مناسب حتى نقول راو البرامج سيدي الرسمية مواكبة من حيث المعيار العام، يعني من غير ما نحكي على المضامين. سيدي
1: هو الجيل قديش عمره؟ الجيل مفهوم الجيل،
0: مفهوم الجيل في 30 سنة.
1: 30 سنة برامج رسمية تاعنا عام 2022 عفوا 2002 2002 يعني تبنت عام 2002 ووقع تعميمها عام 2004. يعني هي تو داخلة باش تسكر جيل كامل، يعني هي تو استوفت حظها من الجيل اللي تتعاملت عليه، صممت من أجله. تو لازمنا نعمل برامج رسمية للجيل الجاي اللي هو 2030 حتى 2060 2055 نفكروا فيه. يعني معطيات العصر في الوقت هذاك اللي صممت فيه البرامج الرسمية ما هيش نفسها. هذه قلت لك نخدموا بمقاربة خمسيناتية
0: به. يعني
1: رانا التو سامحني
0: تحكي على المضامين.
1: عام 2026 في عهد الذكاء الاصطناعي قرروا في الصغار في الترشيح، ترشيح الماء. راهي سامحني راهي حاجات ما سمع كامل احتراماتي. يعني
0: انا
1: سمعتني انت
0: انا نتفاعلوا مع بعضنا احنا،
1: نحط ماء ماسخ ملوث في دبوزه ونعمل عمليه الترشيح. اعطيني الاستفاده التلميذ هو يشرف الماء الصافيه دبابز وما ينجمش يشرب ماء سبيرة مثلا.
0: يعني العبرة من الحكاية دي،
1: العبرة انه لازم نطرحه الاسئلة. انت سألت قلت لي بأي معيار،
0: يعطيك الصحة،
1: نعطيتك المعيار اللي نجم يفكر فيه، يفكر به مصمم البرامج. ما جدوى تدريس مثلا محتوى ترشيح الماء وانا نشري فيه الماء معناها من المعمل
0: معدني،
1: لانه مع قبل كي نقرون احنا قبل في الستينات والسبعينات انه الماء مش متوفر حتى ما السبيرة ساعات يقص، لانه يعني بنيه تحتيه في تونس ماهيش بنيه تحتيه عصريه. لازم تمشي تاخذ من الغدير، لازم تمشي عندك ماجن في الدار. انتم ملولين عندكم ماجن، احنا قبل عندنا ماجن. اعطيني دار فيها ماجن تو باش التلميذ يفهم شو معناها الترشيح. يعني انت تقري فيه في حاجات عباره على تقري فيه في علوم من العصور الوسطى وما قبلها. فهمتني استاذي؟
0: ايه، يعني انت كي تحب تقول لازم المضامين تكون مواكبه للعصر.
1: بالضبط، طرح الاسئله، لازم تطرح الاسئله، لازم انت كمشرف تطرح السؤال. ما جدوى تدريس اخوي ناخذ المحتويات الدراسيه. اعطيتك مثال الترشيح، ثم برشا محتويات اخرى.
0: بطبيعه الحال
1: نجي نقول ما جدوى، ما جدوى تدريس هذا المحتوى في عصر مثلا تو.
0: هذا المعيار الأول، الجدوى المضامين،
1: الجودة والجودة، الجدوى والجدوى، الجودة والجدوى.
0: يعطيك الصحة. تو احنا نحكي تويك على الأسئلة هذه، ولكن في نفس الوقت المرتبط بالمضامين ثم الجانب البيداغوجي. شنو طبيعة البيداغوجيا المناسبة اللي نجموا نحكوا فيها على التعليم عبر المنصات والتعليم المضامين الجديدة اللي
1: بالضبط
0: يعيشها التلميذ اليوم ومواطن الغد؟
1: حطيت يدك على الجرح.
0: تفضل.
1: حطيت يدك بحق برأي نحكي معنا بكل الأمانة. نحن في عصر مكنونة الإنسان والتشيئ الذات البشري، تجمد وتكلس وتخشب وتحجر المشاعر، أو ما يسمى بعصر الإسمنت والخشب وما يليق به. نحن لازم نرجع للإنسان بعده الوجداني، بعده العاطفي. المقاربة الأنسب لتمرير أي معلومة لازم تكون مقاربة وجدانية. شوف مثلا معلمين الصغار تولي عمل فيديوهات ويكون علاقتهم حميمية بوليداتهم، يعني حقه في نتائج رائعه. علاش؟ خاطر يبني لك فيه اولا بعد وجداني، ويبني عليه البعد العرفاني المعلوماتي. يعني يعني انقرضت اولا اطفالنا توا، ما عادوش بالحساسيه نتاعنا نحن قبل. اون بليس دخلت مفاهيم جديده كيما خاصه الاولياء وذي عتب على الاولياء، وفي نفس الوقت تفهم ليهم. ولدي نفسيته حساسه، ولدي نفسيته هشه.
0: الانسان الهش
1: ما همش هش، ما انت اللي خليته هش.
0: صحيح. البيئه التي يعيش فيها هي اللي صنعت انسان هش،
1: لانه هو يتعامل مع اله من اللي هو عمره عام. يتعامل مع تليفون، يتعامل مع تلفزه، لا فيها لا روح لا وجدان لا محبه لا شيء. احنا قبل شبعنا بعطف وحنان امهاتنا، وشبعنا بعطف وقسوه ابائنا لحد في حد ذات. هذيك
0: صنعت
1: بعد الوجداني،
0: صنعت الانسان.
1: هذيك البعد الوجداني مثل يقول لك رب ولادكم على الشده، على اللين والشده.
0: صحيح.
1: نحن قبل في جينا نحن تشبعنا بها، وجيل قبلنا تشبعنا بها، لكن اطفالنا تو محرومين منها. نظرا ليش؟ قلت لك عتب في نفس الوقت تفهم. امهات يخدموا، وساعات تخدم لك في اداره ثمانية سوايع تبدا تعبه. واحد أطفال يتربوا في الجاردوري في المحاضن، يتربوا فاقدين للحد الأدنى من البعد الوجداني العاطفي. إشباع العاطفي ما ثمش. وفي الجهة الأخرى عنده إشباع سموه نحن العكس العاطفي، اللي هو المادي. من عن طريق محتويات تتمرر له من نعومة أظافره حتى للي يكبر.
0: بيه يعني لهنا بيداغوجين يجب نأكد على أهمية الجانب
1: المقاربة الوجدانية. هي اسم المقاربة الوجدانية.
0: المقاربة الوجدانية به برش. يعني النجاح تاع المنصات التفاعلية هذه مرتبطة بوجود بيداغوجيا قائمة على المقاربة الوجدانية.
1: صحيح. يعني هي مبنية على التثمين. مثلا أحسنت يا بطلي، وتعطيه ثمن له شيء بيعمله. ما كذا كان هو أخطأ، ما تقولوش أخطأت. لا لا، بإمكانك أن تفوز. فهمت؟ صح. بامكان عن التحفيز.
0: باهي برشا. يعني كان تعطينا يعني نقولوا احنا قراءتك الاخيره حول مستقبل التعليم التفاعلي هذايا، تفضل.
1: هو المستقبل التعليم التفاعلي والمستقبل الذكاء الاصطناعي. والمعلم راه مش معناها باش ينتهي.
0: باهي.
1: مش مع المعلم دوره باش ينتهي. هنا راهو لازمنا نحن نبنوا تعليم تفاعلي ذا جوده وجدوى. والسلام عليكم.
0: شكرا على كل حال سي عماد الإلهي. وأنت أستاذ وباحث في الشأن التربوي الحقيقة، وتقوم بدورات تكوينية للأساتذة والمعلمين في كل ما يتعلق بتوظيف الذكاء الصناعي في العملية التعليمية بصفة عامة. يعطيكم الصحة على كل حال سي عماد. إلى لقاء أصدقائي في المستقبل بطبيعة الحال القريب، لنبحث في شأن من شؤون المدرسة التونسية والحياة التلمذية. إلى اللقاء في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: سونيا الهديوي معنا اليوم في الهندسة الصوتية، عروسية من أمام المزح. ندعوكم لمتابعة هذا اللقاء الذي نقترح فيه محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا اخترت لنا اليوم دكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا بعثت به إلينا صديقة البرنامج بسمة الهواري. أما عنوان النص فهو شهيق النبض.
4: إطلالة البداية، إطلالة البداية.
2: نص اليوم إذن يحمل عنوان شهيق النبض، وهو لصديقة البرنامج بسمة الهواري. كالعادة دكتور فؤاد في إطلالة البداية ندعو مستمعنا ومستمعاتنا إلى الاستماع إلى فكرة أولية حول هذا النص وحول صاحبته. بمن سنبدأ أو بماذا سنبدأ؟ سنبدأ ببسمة أم بنصها شهيق النبض؟
3: نبدأ بالحديث عن بسمة الهواري فنقول هي شاعرة أخذت تكتب الشعر منذ زمن بعيد، ثم انقطعت عن ذلك زمنا طويلا أيضا، لكنها أقبلت عليه من جديد. أقبلت على الشعر تكتبه وتعيش تجربته، وتلك حالة معروفة في مسيرة الكتاب والكاتبات. يتوقفنا زمنا ما عن كتابة الشعر أو غيره من ألوان الأدب، وتلك حالة معروفة في مسيرة العديد من الكتاب والكاتبات. يتوقفون عن مزاولة الكتابة الأدبية حينا من الدهر، لكنهم سرعان ما يستأنفونها، وما ذلك إلا من غواية الأدب والفن. فللأدب والفن غواية لا يبرأ منها الإنسان ولا يشفى. حدثتنا بسمة الهواري عن مسيرتها الشعرية، فقالت إنها ذات حضور فيما نسميه الساحة الشعرية، ولها مشاركات متعددة في مهرجانات أدبية وشعرية وطنية ودولية، وأتيح لها بفضل جهدها وتميزها أن تتفوق في العديد من تلك المهرجانات. هذا حديث سريع نقدم به كاتبة هذا النص الشاعرة بسمة الهواري. أما حديثنا عن نصها فيكون كما يلي. نصها هذا الذي سمته شهيق النبض هو نص شعري، لكن بالتصور الحداثي وبالمعنى الحداثي. هو نص شعري حداثي من حيث الصياغة ومن حيث التشكيل. معنى هذا الكلام أنه له جمالية شعرية مخصوصة تختلف عن جمالية الشعر العمودي مثلا، كما تختلف عن جمالية شعر التفعيلة أيضا. نص شهيق النبض لبسمة الهواري يدور على معنى الانتظار والشوق في تجربة الحب والعشق. هذا هو ظاهر القول والمعنى، ولعل تحليلنا للنص يزيدنا إلماما بما فيه من المعاني والدلالات وبما يختص به من الخصائص الفنية التشكيلية. بعد هذا التمهيد أستاذ عروسية، نمر مباشرة إلى النص، لا شك في أن قراءتك له ستجعلنا نقترب منه أكثر فأكثر، وتتيح لنا أن نتوغل في تحليله وأن نفصل القول في التعليق عليه. فإليك الكلمة.
4: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
2: شهيق النبض، الساعة الآن تمام الانتظار ونصف حنين. يشهق النبض وتمتلئ العيون سرابا، يزحف الوجع زفيرا من مقلة المساء. أغمض شوقي وأخبئ فنار عشقي بين شقوق الذاكرة، فأمتلئ بك فجرا هاربا من لحظة الانتشاء. أقطف الساعات من حدائق الانتظار، فينهمر الوهم ذرات أسكبه على جفون الآهات. يهمس الضوء المنفلت من خيوط السحر، يا قمرا يلونه الصمت بأجراس المساء. تعال نصلي الصلاة الأخيرة قبل التورط في عيون اللقاء. الإمضاء بسمة الهواري.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص شهيق النبض لبسمة الهواري، وهو شعر كما قلنا، وسنحاول من خلال التحليل أن نبين خصائص الشعرية فيه وعلاماتها. قلنا أستاذ عروسية منذ حين أن هذا النص من الشعر الذي يستند إلى جمالية مخصوصة، وهذا أمر مهم جدا. الوقوف على طبيعة النص ذو أهمية ما في هذا شك، لأنه يتطلب منا قراءة وتحليلا يراعيان هذه الطبيعة ويراعيان هذه الخصوصية. التعليق يجب أن يراعي دائما أننا إزاء النص ذو جمالية مخصوصة، ولا بد إذن من استحضار ذلك في قراءة النص وفي التعليق عليه. نبدأ بالعنوان شهيق النبض. في العنوان استعارة، فالنبض عادة لا يشهق، الإنسان هو الذي يشهق، والشهيق هو تردد البكاء في صدر الباكي، ذاك هو الشهيق، ومفرده الشهقة، أما الشهيق فمصدر. إذن شهيق النبض كلمة تحيل على الجمع أكثر مما تحيل على المفرد، لأن الشهيق هو حصيلة الشهقات المتلاحقة. قلنا في العنوان استعارة لأن النبض عادة كما قلنا لا يبكي ولا يشهق. شخص النبض فكأنه إنسان. نلاحظ هذا ثم نشير أيضا إلى أن في العنوان تصويتا وإيقاعا. تقولين لي ما هو مصدر التصويت وما هو مصدر الإيقاع في العنوان؟ أجيبك بأن إيقاع العنوان متأت من إيقاع النبض وإيقاع البكاء، فالنبض إيقاع، نبض القلب، نبض العرق حين تجري فيه الدماء، هذا نعرفه. إذن هذا هو العنوان، وهو يحيل على لحظة، هي لحظة شهيق النبض، هذا هو الحدث وتلك هي اللحظة. هذه اللحظة لها زمانها، زمانها ليس كباقي الأزمنة، زمانها حالة نفسية شعورية وجدانية. جاء في النص الساعة الآن تمام الانتظار ونصف حنين، يشهق النبض، هكذا يبدأ النص. هذا الظرف الزماني الشعوري النفسي لا يخلو من غرابة. وجه الغرابة في أن تمام الانتظار ينشأ عنه عادة تمام الحنين، لكن ما الذي يحدث؟
1: ما الذي يحدث؟
0: ما يحدث هو ما جاء في النص، تمام الانتظار يوازيه نصف حنين، وفي الأمر إذن غرابة، عندئذ يشهق النبض. هذه اللحظة لحظة الشهيق، لحظة ميلاد التجربة، هذه اللحظة لها أحداثها، أحداثها عددها النص، يشهق النبض، تمتلئ العيون سرابا، يزحف الوجع زفيرا من مقلة المساء. إذن ماذا يمكن أن يستنتج من هذه الأحداث المتلاحقة؟ ما نستنتجه هو أن اللحظة مسائية

0: تخاطب من تحب، فأمتلئ بك فجرا هاربا من لحظة الانتشاء. إذن ماذا يمكن أن نستخلص من مجموعة الأحداث الثانية التي كنا بصدد عرضها؟ ما يمكن أن نستخلصه وأن نستنتجه هو أن الذات العاشقة، الذات التي تعيش اللحظة، الذات التي تعيش التجربة، هذه الذات مالت إلى طمس حبها وإخفاء عشقها، وأحست باستحالة تحقق الانتشاء المطلوب بما هو لحظة كمال واكتمال للمتعة والبهجة والسعادة.
1: نعم.
0: ثم تطالعنا بعد هذا مجموعة ثالثة من الأحداث، هي في الحقيقة تؤكد ما سبق من حيث الإشارة إلى أن الانتظار يولد الوهم المنهمر، من حيث الحديث عن البكاء، عن الآهات، وإذن هذا كله يؤصل التجربة في الفشل، ويؤصل التجربة في المعاناة التي تفضي إلى نهاية مأساوية. لكن ما سبق من النص يسلمنا إلى لحظة أخيرة في هذه التجربة، أو إلى نهاية اللحظة برمتها. بعد هذا أستاذ عروسية ينقلنا النص بصفة فيها مفاجأة، ما في هذا شك، نحن نفاجأ لذلك، ينقلنا النص إلى خاتمة هذه اللحظة التي تعيشها الذات الشاعرة، يصل بنا إلى خاتمة التجربة التي تعيشها تلك الذات، فإذا بنا إزاء نداء كأنه يمثل الأمل الأخير. هذا هو المنعرج الذي يحصل في النص، من التسليم بالخيبة، من اليأس من التجربة، فجأة يظهر هذا النداء فيتغير الموقف، وكأن النص ينفتح على أمل أخير، وإنما يكون ذلك بما قالته الذات الشاعرة في خاتمة النص: يا قمرا يلونه الصمت بأجراس المساء، تعال نصلي الصلاة الأخيرة قبل التورط في عيون اللقاء. علامة هذا التحول تتمثل في ذلك الضوء المنفلت من خيوط السحر، فبعد عتمة المساء يحضر ضوء السحر، وتتشكل هذه الدعوة إلى الصلاة الأخيرة. في الحقيقة أستاذ عروسية يجب أن أشير إلى أمر: الطريق إلى المعنى في هذه القصيدة، في هذا النص، ليس طريقا سهلا ممهدا معبدا، لا، الطريق إلى المعنى في هذا النص فيه التواء، وفيه تعرج، وفيه تشعب، بل فيه أحيانا غموض وإلغاز، بهما يصبح المعنى غير واضح، نكاد لا نفهم ما تريد الشاعرة أن تقوله لقارئها أو لسامعها. هذه سمة بعض ألوان القول الشعري الحداثي. وهناك من ينظر لقصيدة الغموض، وهذا معروف، وهناك من يتحدث عن جمالية الغموض، وهذا شائع متداول بين النقاد كما تعرفين وكما أعرف معك. القصيدة الحداثية بعكس القصيدة العادية، عن التي تكتب في ضوء جمالية البيان والتبيين، القصيدة الحداثية لا تقول، إنما هي توحي وتفتح المعنى على باب الاحتمال والإمكان. لذلك هي قصيدة لا تكتمل إلا بالقراءة، القراءة هي التي تكسب القصيدة الحداثية

0: معناها أو بعض معناها أو معناها الممكن في انتظار الظفرية بمعان أخرى ممكنة. أشير بعد هذا إلى أن قراءة هذا اللون من الشعر لا تكون إلا مرهقة وعسيرة وشاقة. أقول لك لماذا؟ لأنها تتطلب من القارئ حسا دقيقا وانتباها وتركيزا،
1: وأحيانا أكثر من قراءة،
0: لا شك في هذا. ولأنها تجبر قارئها على أن يقرأها المرة تلو الأخرى، على هو يتاح له أن يفك طلاسمها وأن يفتح من غلق منها. إذن في ضوء هذا كله أقول على وجه التلخيص والإجمال، كأن التجربة التي حدثتنا عنها الشاعرة في هذا النص هي تجربة خيبة في الحب ظلت مشدودة رغم ذلك إلى أمل أخير في صلاة تنقذ ذلك الحب قبل لقاء التسليم بالنهاية وبالفشل وبالضياع. هذا ممكن. يمكن أيضا أن يكون الأمر متصلا بتجربة حب تدور على التعلق بصور من المطلق، ويكون ذلك حين يكون الحب مثاليا لا مشدودا إلى شيء ماديا بعينه، كما هي الحال مثلا في قصيدة صلوات في هيكل الحب لأبي القاسم الشابي. وما قصة تلك القصيدة إلا قصة الحب في الأدب الرومانتيقي وفي الوعي الرومانتيقي بصفة عامة. إذن قد يكون الأمر من هذا القبيل، أي تتعلق الذات بصورة من المطلق تتجاوز تجارب الحب العادية، عندئذ يكون النداء إلى الصلاة الأخيرة نداء إلى التوحد بين العاشق والمعشوق في لحظة عبادة صورها الشاب في قصيدته التي أشرت إليها منذ حين.
1: وهذه قراءة ثانية ممكنة لهذه،
0: هذه قراءة ثانية ممكنة
1: من بين القراءات الممكنة لهذه
0: لا
1: القصيدة.
0: شك في هذا. وبطبيعة الحال هذا قد يحيل على التجربة الصوفية وعلى الوعي الصوفي وعلى ما في ذلك الوعي من التوحد بين العاشق والمعشوق فيما يعرف بتجربة العشق الإلهي، وهي تجربة معروفة وقائمة الذات ولها مدونتها الشعرية كذلك، ما في هذا شك. إذن مرة أخرى أقول إن ما أذكره في الحقيقة هو من باب تأكيد ما أشرت إليه في بداية هذا الحديث حين أشرت إلى المعاني المحتملة. هذه قصيدة كتبت وعلى القارئ أن يبحث عن المعنى أو عن المعاني الممكنة، وتلك هي كما قلت سمة القصيدة الحداثية التي لا تقول بقدر ما توحي وتفتح آفاقا ممكنة للفهم والتأويل.
1: كما قلت وتفضلت دكتور فؤاد، هي قصيدة إذن متفتحة أو منفتحة على أكثر من تأويل ولا أكثر من تفسير ولا أكثر من قراءة لكل متلقي أن يفسرها أو يؤول معانيها بالطريقة التي ربما يستوعبها أو تبلغه حسب فهمه وحسب قراءته لهذا النص الشعري. وما يقوي وما يدعم هذا التميز أو هذه الميزة في هذه القصيدة المتعددة القراءات والتأويل الأساليب التي اعتمدتها بسمة الهواري في كتابة هذا النص، التقنيات التي اعتمدتها في نصها الشعري، إذن غذت هذه المسألة في قصيدتها أن تكون متفتحة على أو منفتحة على عديد القراءات والتأويلات. وهنا سأتوقف معك دكتور فؤاد عند هذه التقنيات، عند هذا الأسلوب الذي اعتمدته بسمة الهواري في صياغة هذا النص من الجانب الفني دائما نتحدث.
0: فعلا نصل الآن إلى التعليق على هذه القصيدة من الناحية الفنية، وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج قائلين إن الرهان الأكبر في نصوص الأدب شعرا ونثرا إنما هو رهان الصياغة والتشكيل، وإنما يقال ما يقال في هذه النصوص الأدبية والفنية بطريقة مخصوصة تجعلها بالفعل أدبية وفنية. إذن على هذا الأساس نشير إلى بعض الخصائص الفنية في هذا النص الذي اعتبرناه منذ البداية نصا شعريا. تذكرين هذا أستاذ عروسية؟ قلنا إن هذا النص هو نص شعري لكن من الشعر الحداثي الذي كما قلت يبنى على أساس جمالية معينة. السؤال الآن، ما هي منابع الشعرية في هذا النص؟ ما الذي يجعلنا نعتبر هذا النص نصا شعريا بالمعنى الحداثي للكلمة؟ في تقديري المنبع الأول للشعرية في هذا النص هو المنبع الإيقاعي، نسبة إلى الإيقاع. الإيقاع هو الذي جعل هذا النص نصا شعريا. وفي الحقيقة أنا لا أقول شيئا غير مألوف وغير متداول، أيا كان لون الشعرية لا يكون الشعر شعرا إلا بالإيقاع منذ القديم. إنما يمتاز الشعر عن غيره من ألوان الخطاب بالإيقاع، لا شك في هذا. ما لاحظته إذن في هذا الصدد هو أن الإيقاع في هذا النص موزع بحسب ثلاثة مستويات ومفرق بينها وعليها. أولا ما أسميه المستوى البصري، أتحدث هنا عن الإيقاع البصري، وأعني ذلك الإيقاع المرتبط بالمشاهدة بالنظر. فطريقة كتابة القصيدة، طريقة إخراجها من الناحية الطباعية، أي كيف طبعت وكيف رتب الكلام فيها، هذه الطريقة، هذه الصورة الجدولية، هذا التقسيم لمقاطع الكلام، كله يدل على أن صاحبة النص الشاعرة بسمة العواري أرادت أن تكتب نصا شعريا موقعا، ومن علامات توقيعه هذا الإخراج الطباعي الجدولي، وعلى أساس توزيع الكلام كما قلت إلى مقاطع قد تطول أحيانا وقد تقصر أحيانا أخرى، وقد تتراجع فلا تتجاوز الكلمة الواحدة. هذا ما سأعود إليه ببعض التفصيل بعد حين. أصل الآن إلى الإشارة إلى ما أسميه الإيقاع الصوتي، بعد أن تحدثنا عن الإيقاع البصري. الإيقاع الصوتي ناشئ في هذا النص عن تعاقب المقاطع الكلامية القصيرة. فماذا نجد؟ نجد سلسلة من المقاطع الواحد منها ذو كلمتين، هذا في بداية النص. ثم يكسر هذا الإيقاع، هذا النسق الإيقاعي يتكسر، يكسر بمقطع ذي كلمة واحدة. إذن تصور الأمر أستاذ عروسية، مجموعة متلاحقة من المقاطع يتكون كل مقطع منها من كلمتين، ثم فجأة نجد مقطعا ذا كلمة واحدة، فيتكسر الإيقاع كما قلت، وهذا مقصود. ثم بعد ذلك نجد نسقا ممتدا من المقاطع الكلامية فيه مقطع ذو ثلاث كلمات، يليه مقطع ذو كلمتين، ثم يليه مقطع آخر ذو ثلاث كلمات، ثم مقطع ذو كلمتين، ثم مقطع ذو كلمة، ثم مقطع ذو كلمتين، ثم مقطع آخر ذو كلمتين، ثم مقطع ذو كلمتين وآخر ذو ثلاث كلمات، وهكذا في مراوحة بين المقاطع ذات الكلمتين والمقاطع ذات ثلاث كلمات، وقبل نهاية هذا المقطع يطلعنا مقطع ذو كلمة واحدة. يستفاد من هذه الصورة الصوتية، من هذا الشكل الصوتي، من هذا التوزيع الصوتي، يستفاد كما قلت أو تستخلص بنية إيقاعية فيها مراوحة مسيطرة بين المقاطع ذات الثلاث كلمات والمقاطع ذات الكلمتين، ثم قد ينكسر النسق فلا نجد لا مقطعا بكلمة واحدة، وكل ذلك يولد في النص إيقاعا ما في هذا الشك. هذا الإيقاع نلمسه حين نقرأ النص أو حين نستمع إليه. وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الإنشاد في مجال الحديث عن القصيدة الحدثية. القصيدة الحدثية تقرأ لا شك في هذا، لكن كذلك قد يضيف إليها الإلقاء الشفوي المباشر، قد يضيف إليها ما يضيف من المعاني ومن الدلالات، خاصة من جهة التوقيع والتحكم في ذلك التوقيع. في نهاية النص يختلف النسق الإيقاعي، ويطول الكلام نسبيا من مقاطع ذات أربع كلمات إلى مقاطع ذات كلمتين وهكذا. في جميع الحالات، سواء تحدثنا عن المقاطع القصيرة أو عن المراوحة بين القصيرة والطويلة نسبيا، أو عن طول المقاطع في نهاية النص، في جميع الحالات ما يشد الانتباه هو أن المقاطع الكلامية تتلاحق تلاحقا سريعا كأنها تجري لاهثة، وهذا يمكن أن يسمع من خلال القراءة، من خلال الإلقاء الشفوي للقصيدة. هذا يمكن أن نتبينه من خلال قراءتك للنص منذ حين قرأت النص بصفة شفوية مسموعة. هذه الصورة الإيقاعية بسرعتها التي قد تتحول إلى لهاث في بعض المقاطع، القصيدة تجري، القصيدة تنساب سريعة، هذه الصورة الصوتية ماذا تمثل؟ تمثل نبض النص.
1: نبض النص وإيقاع.
0: الإيقاع هو نبض النص. إذن لاحظ يا أستاذ عروسية هذا التوازي وهذا التماثل وهذا التشابه بين نبض الذات الشاعرة، شهيق النبض، وبين نبض النص. القصيدة لها نبضها والذات العاشقة لها نبضها، لذلك لا تكون هذه القصيدة إلا قصيدتها ما دامت تصور نبضها. وهذا إذن هذا يحسب للشاعرة التي نجحت في هذا التوفيق العجيب بين عرض التجربة وتشكيلها تشكيلا إيقاعيا صوتيا فنيا.
1: نعم.
0: ما في هذا شك. النصوص إذن نتفق على هذا لها نبضها، وهذا يؤكد ما قلناه في مرات سابقة حين أشرنا إلى أن النصوص كائنات حية، ولا يكون الكائن الحي إلا بنبضه. إن غاب النبض فهو قد فارق
1: الحياة،
0: لا شك في هذا. إذن الصورة الإيقاعية للنص هي صورة الشهيق أيضا. القصيدة تشهق كما تشهق الذات العاشقة. ما هو البكاء؟ هو نشيج متسارع متلاحق، ذاك هو الشهيق. وهنا البنية الإيقاعية صورة للبكاء. إذن حين نقول إن القصيدة تبكي كما تبكي الذات العاشقة، فنحن في صميم الموضوع، نحن لا نسقط على النص شيئا لا يقبله، بل نحن نتحدث عن صورة نابعة من النص. النبض من شأن الإنسان، فإن رمنا مزيدا من التحديد قلنا إن النبض هو من شأن القلب. إذن هذه العاشقة قلبها ينبض شهيقا، وهذا النص له قلب ينبض كذلك. هكذا يصبح بالإمكان أن نفكر في عنوان آخر للنص،
1: مثلا
0: بكاء القلب بدل الحديث عن شهيق النبض، فالنبض هو نبض القلب والشهيق هو البكاء. وفي العنوانين استعارة، وفي العنوانين صورة للحب الخائب. شهيق النبض، ما الذي ينبض في الإنسان؟ قلبه. إذن قلبه يبكي، إذن شهيق القلب هو بكاء القلب بهذه الطريقة التي تدل على الحزن، تدل على الانفعال، تدل على اليأس، تدل على الخيبة. لذلك قلنا إن هذا الشهيق لا يكون إلا بكاء سريعا متلاحقا مترددا في صدري من يبكي.
1: وهذا نابع عن دكتور فؤاد من قراءة من القراءات الممكنة لهذا النص. شهيق النبض، الشهقة في الشعر يمكن أن تأخذ تأويلات مخالفة، ربما يكون فيها شدة الانفعال، شدة التأثر، شدة الحب، شدة، يعني هناك تأويلات أخرى ممكنة لهذه الشهقة أو لهذا الشهيق.
0: أنت تؤكدين ما أقول، هل قلنا عكس هذا؟ هل رأيت باكيا لا يشهق؟ وهل رأيت شهيقا لا يدل على حب، لا يدل على ضياع، لا يدل على خيبة، لا يدل على
1: شهيق النبض؟ هذا يمكن أن يكون قمة المتعة في الحب ربما، أو
0: في الخيبة،
1: أو في الخيبة ربما،
0: لكن التجربة هنا تجربة خيبة.
1: لكن القارئ في الوهلة الأولى عندما يقرأ عنوان النص يمكن أن يذهب إلى هذا التأويل الإيجابي،
0: يمكن
1: أنه يعني الشهقة في دلالة أو في يعني إحالة إلى المتعة، إلى التأثر الجميل،
0: إلى ذروة المتعة،
1: إلى ذروة المتعة، نعم،
0: إلى كمال، إلى اكتمال التجربة، نعم، إلى اكتمال الانتشال،
1: أو شدة الرغبة، أو إلى غير ذلك من التأويلات الممكنة.
0: هذا قد نتوقعه حين نظل في مستوى العنوان قبل أن نقرأ النص. طبيعي أن نتوقع هذا، نحن نتوقع هذا وغيره. لذلك نقول إن النص سيبين ما هو المقصود في العنوان، مثل ما نقول إن العنوان يمهد للنص، العلاقة جدلية بين العناوين وبين النصوص. لكن الأمر هنا إن كان الشهيق ذروة فهو ذروة المأساة التي لا تجد لها بابا من الفرج في النهاية إلا في صلاة أخيرة تنادي من تحبه إلى تأديتها، لأنها رأت فيها أملا أخيرا ينقذ هذا الحب.
1: هذا هو النص، يفتتح بالأمل في قراءة أولى للعنوان ليختتم بأمل، ذلك الضوء المنفلت يعني كما صورته صاحبة النص في قصيدتها. هذا ربما
0: هذه الملاحظة التي تسوقينها أستاذ عروسية مهمة جدا، هي مهمة لأنها تدعوني إلى أن أدقق أمرا أعتبره مفيدا بالنسبة إلى من يتابع هذا البرنامج، وبالنسبة إلى من يعيش تجربة
1: الكتابة
0: وتجربة القراءة
1: أيضا.
0: ولا تكون الكتابة إلا إن حضرت قراءة تكملها، لا شك في هذا. العلاقة بين اللحظتين علاقة جدلية، الكتابة من جهة أساس العملية، ثم القراءة من جهة أخرى. من حق القارئ أن يقول ما يريد قوله، ومن حقه أن يفهم ما يريد فهمه، ومن حق المؤول أن يذهب في التأويل إلى أبعد حد ممكن، لكن شريطة أن يلتزم بأمر لا بد منه،
1: وهو
0: إن لم يلتزم بذلك الأمر فنحن في مجال اللغو الذي لا طائل منه ولا فائدة.
1: ما هو هذا؟
0: لا شك في هذا. الشرط هو أن يكون التعليق والتأويل مبنيا على النص. المرجع هو النص دائما، لا ما نتصوره أو ما نتخيله من خارج النص. وما جاء في النص هو ما يلي. بداية النص على النحو الآتي: الساعة الآن تمام الانتظار ونصف حنين، يشهق النبض وتمتلئ العيون سرابا، يزحف الوجع زفيرا من مقلة المساء. إذن التجربة في بدايتها وجع، التجربة في بدايتها بكاء، التجربة في بدايتها نشيج وبقايا حنين. هذه التجربة. لكن كيف سينبلج فجر هذه التجربة؟ كيف سينفتح الأفق في نهايتها؟ بالدعوة، بذلك النداء، بذلك النداء: يا قمرا يلونه الصمت. النداء الأخير، هذا عنوان آخر ممكن للنص، ما دمت جعلتني أبعد في التحليل والتأويل. يا قمرا يلونه الصمت بأجراس المساء، تعال نصلي الصلاة الأخيرة. هذا باب الأمل.
1: لكن قبل اللقاء صلاة أخيرة
0: قبل اللقاء. اللقاء لأن اللقاء سيكون تسليما بضياع كل شيء، بنهاية كل شيء. وتلك هي متعة الأدب في النهاية، أن تتراءى لنا المعاني وأن تتراءى لنا الدلالات وأن يأخذنا بعضها إلى البعض الآخر وهكذا، وأن تختلف المعاني وأن تختلف إمكانيات التحليل كذلك. لا شك في هذا، ذلك هو سحر الأدب وتلك هي فتنته وذاك هو سره وجماله، ما في هذا شك. إذا نظرنا في مستويين من الإيقاع في النص، الإيقاع البصري ثم الإيقاع الصوتي، أصل أخيرا إلى مستوى ثالث أسميه الإيقاع الدلالي، وهو إيقاع المقابلة بين حالة الذات في بداية القصيدة، اليأس، الوهم، الوجع، ثم حالة الذات في نهاية التجربة، نداء الأمل الذي تنتهي به التجربة وتنتهي به القصيدة. أشير بعد هذا إلى منبع آخر من منابع الشعرية في هذا النص، الاستعارة، ولا شيء غير الاستعارة، ولا يكون الشعر إلا بالاستعارة.
1: وهذه القصيدة تقريبا في كل سطر منها نجد استعارة،
0: بل اللغة في القصيدة من أولها إلى آخرها
1: لغة استعارة،
0: تجرى إجراء استعاريا، ما في هذا شك. يشهق النبض، يزحف الوجع زفيرا، مقلة المساء، أغمض شوقي، فنار عشقي، شقوق الذاكرة، فجر هارب، أقطف الساعات، حدائق الانتظار، ينهمر الوهم ذرات، جفون الآهات، يهمس الضوء المنفلت، خيوط السحر يلونه الصمت، أجراس المساء، عيون اللقاء. إذن كأن القصيدة كلها أفرغت إفراغا استعاريا كما نرى. والاستعارة كما نعرف تبني علاقات جديدة بين الكلمات، تشخص الجماد، تؤنسن الحيوان، وقد تجعل من الإنسان حيوانا أو نباتا. كذلك الاستعارة تخلق صورا جديدة وعالما جديدا ومعاني جديدة. وتقديري أن الدفق الاستعاري مع الصورة الإيقاعية التي أشرت إليها منذ حين يمثلان أقوى ما في هذا النص، وفعلا يشكلان منبعين أساسيين تنبع منهما الشعرية في هذه القصيدة. الاستعارات مكنت من تشكيل العديد من الصور، وأشرنا إليها من خلال حديثنا منذ حين، فلا فائدة من العودة إلى ذلك. هناك خاصية أخرى أشير إليها بسرعة أستاذ عروسية، متوفرة في هذه القصيدة، وتتمثل في ظاهرة أسلوبية تقوم على تخييب توقع القارئ ومفاجأة القارئ. فالقارئ ينتظر كلمة أو معنى، فإذا بالقصيدة تعرض عليه معنى آخر أو كلمة أخرى. مثلا تمتلئ العيون سرابا، عادة ماذا نقول؟ تمتلئ العيون دموعا. هنا المفاجأة هي تخيب انتظار القارئ. القارئ ينتظر كلمة، فإذا بالقصيدة تعرض عليه كلمة أخرى. تمام الانتظار ونصف حنين، كنا ننتظر تمام الانتظار وتمام حنين. يزحف الوجع زفيرا، كنا ننتظر ألما. فجرا هاربا بدل فجرا طالعا. فينهمر الوهم بدل المطر. وهكذا. وهي خاصية أسلوبية متواترة في القصيدة، وأفت عليها كذلك جمالية مخصوصة.
1: سنكتفي بهذا دكتور فؤاد في تقصي الجمالية في الجانب الفني لهذه القصيدة من خلال الأساليب والتقنيات التي اعتمدتها بسمة الهواري في كتابة نصها هذا. لنتوقف بعد قليل مع الجانب النقدي والتقييم لهذا النص، يعني بذلك النظر في الصياغة اللغوية لهذه المحاولة الشعرية، لكن بعد هذا النغم وبعد شارة الركن.

0: في الميزان. في الميزان. عندما نقول في الميزان دكتور فؤاد، فهذا يعني أن الآن سننظر في الجانب التقييمي والتقويمي لهذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج بسمة الهواري. بسمة طبعا نعرف مستواها في التمكن اللغوي أو تمكنها من اللغة العربية التي اختارتها لكتابة نصوصها الأدبية، لكن هذا لا ينفي أنه ربما يمكن أن تتسرب بعض الهنات أو بعض مواقع الضعف أو بعض الالتواءات من حيث الصياغة اللغوية، فهل رصدت شيئا من هذا في هذه القصيدة دكتور؟
1: لا، لم يبدو لي من هذه القصيدة إلا لغة سليمة خالية من الأخطاء، بل إني أشرت منذ حين إلى أن اللغة المستعملة في هذه القصيدة هي لغة فنية استعارية نجحت بسمة الهواري في إجرائها وفي استعمالها، و صاغت بها ما صاغت من المعاني ومن الدلالات ومن الصور ومن المشاهد. إذن من هذه الناحية ليست لدي ملاحظة تتعلق بالجانب اللغوي في هذه القصيدة، لكنني أستاذ عروسية أود في هذا المقام من التعليق أن أحاور الشاعرة بسمة الهواري في بعض الجوانب المتصلة بالصياغة الشعرية في حد ذاتها. قلنا ما قلنا في شأن جمالية القصيدة الحداثية، لكن مع ذلك أود أن أؤكد أمران. فالقصيدة الحداثية قد تبدو لبعض الناس في المتناول، وقد تبدو متاحة لا صعوبة فيها، ومع ذلك فالأمر عكس ذلك تماما. فالقصيدة الحداثية مركب وعر ومسلك لا يتيسر لكل من أراد أن يسير فيه. جمالية الغموض والإيحاء تقتضي صنعة وخبرة، وهي ليست يسيرة كما قد نتصورها. الغموض يظل رهانه القول والبوح، لكن بطريقته الخاصة التي تختلف عن طريقة القصيدة البيانية، وهنا تكمن اللعبة وهنا يكمن الرهان. على هذا الأساس أريد أن أخاطب بسمة الهواري قائلا لها: لعل القسم الثاني من هذه القصيدة ما زال يحتاج إلى مزيد من الاشتغال عليه كما أصبحنا نقول، وخاصة في مستوى نهاية القصيدة، بداية من قولها يا قمرا يلونه الصمت إلى نهاية القصيدة. في رأيي أستاذ عروسية يطلب إلى بسمة الهواري أن تبحث عن صيغة أخرى، أعني صيغة شعرية تجعل القسم الثاني من نصها أكثر إيحاء وأكثر اندراجا في البنية العامة للقصيدة، وتجعل خاتمة النص أكثر إظهارا لعمق التجربة. فنحن نفرغ من قراءة النص ولا ندرك بالضبط المعنى الذي تريد الكاتبة أن تقوله أو أن توحي به. إذن في الأمر ما يستدعي المراجعة والمعاودة، ولا ضرر في ذلك ولا خجل من ذلك، بل الخير كل الخير في ذلك. وقلنا في مناسبات سابقة إن كبار الكتاب لا يخرجون نصوصهم إلى الناس إلا بعد أن يكتبوها مرات ومرات ويراجعوها مرات ومرات كذلك. لا أطلب إليها أن تخرج من اختيارها الجمالي، هي تكتب قصيدة الغموض، هذا واضح وهذا من حقها،
0: من حقها طبعا،
1: هذا اختيارها الذي اختارته وأرادت أن تسير فيه. لكن كما قلت قصيدة الغموض لها شروطها، يجب في جميع الحالات أن تفتح آفاقا من الإيحاءات ومن المعاني الممكنة. هذا لم أجده بالوجه الكافي في القسم الثاني من النص. القسم الأول من النص ممتاز جدا، ولذلك دعوتها إلى مراجعة القسم الثاني وخاصة خاتمة النص حتى تكون في مستوى قسمه الأول، وحتى تكون منسجمة مع النسق الشعري الذي وجدناه في بداية القصيدة.
0: أحياناً الكاتب يستعجل اختتام نصه، أو ربما تنفلت منه ينفلت منه البوح أو تنفلت
1: تماماً
0: الفكرة، فترغب في وضع حد لهذا الانفلات بنهاية لا ينتظرها القارئ. نتحدث عن النهاية الأسلوبية وليس طبعاً
1: تماماً
0: طبيعة المضمون.
1: تماماً، الكتابة مرهقة، وفي بعض الحالات يشعر الكاتب بأنه ما عاد قادرا على تحمل وطأة الكتابة،
0: وعلى مجرات النص
1: فكأنه يريد أن يتخلص منه. هذا يحصل، هذا يحدث. إذن هذا رأيي، أحببت أن أطرحه على صاحبة هذه القصيدة، على بسمة الهوارية، لكنني في جميع الحالات أعتبر هذا النص يمثل محاولة ناجحة، وتدل على أن بسمة الهواري تتقن الكتابة الشعرية وتتقن كتابة هذا اللون من الشعر تحديدا، وهي إذن ذات خبرة في هذا المجال، ما في هذا شك. وعلى هذا الأساس أثمن عملها وأدعوها إلى المواصلة والاستمرار والمواظبة، لأن التجارب الإبداعية لا تنمو ولا تتطور إلا بالمواظبة عليها.
0: شكرا دكتور فؤاد، هذا يمكن أن نقوله لصديقة البرنامج بسمة الهواري في هذا ركن في الميزان، وسنعود مع بعض التوجيهات والملاحظات في ركن منتهى المطاف مباشرة بعد الشارع. منتهى المطاف.

0: نأتي الآن في منتهى المطاف دكتور فؤاد إلى بعض الملاحظات الختامية التي نغلق بها هذا البرنامج والتي نتوجه بها إلى صديقتنا بسمة الهواري، وبعد هذا النضج الذي شهدته تجربتها الشعرية والأدبية، ماذا يمكن أن تقول أو ماذا يمكن أن تضيف لصديقتنا بسمة الهواري؟
1: أدعوها بعد هذا كله كما سبق أن دعونا غيرها أستاذ عروسية، أدعوها من خلال هذا البرنامج، من خلال برنامج على طريق الإبداع، إلى التفكير في نشر إنتاجها. فالظاهر أن بسمة الهواري قد بلغت درجة واضحة من النضج في تجربتها الشعرية وفي تجربتها الإبداعية بصفة عامة، وهذا يجعلها جديرة بأن يزداد الناس معرفة بها، يعني جمهور الأدب وجمهور الثقافة بصفة عامة، ويجعلها كذلك جديرة بأن تحتل مكانها في الساحة الثقافية والأدبية في بلادنا. لا أملك في خاتمة المطاف إلا أن أتوجه إلى بسمة الهواري بالشكر والتقدير، الشكر لأنها أرادت من هذا البرنامج أن يرافقها في مسيرتها أو في مرحلة من مسيرتها الأدبية، والتقدير لما تبذله من جهود على صعيد الكتابة الأدبية والإنتاج الشعري، وإني أتمنى لها ولكل أصدقائي هذا البرنامج وصديقاته مزيدا من النجاح والتوفيق.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في قراءة وتحليل وتقييم هذه المحاولة الأدبية الشعرية الجديدة لصديقة البرنامج بسمة الهواري، ونذكر مستمعينا ومستمعاتنا أن كنا بصدد نص شهيق النبض لصديقة البرنامج بسمة الهواري، وإلى أن نلتقي بهم ومعهم الأسبوع المقبل إن شاء الله على نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات صوت رد الحياة، مع محاولة إبداعية جديدة ننتظر وصولها عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم ولكنا متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، مع أجمل تحيات سونيا هديوي في لانسة الصوتية، دكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية، مع الكاتبة نجاح عز الدين ودكتور فتحي فارس. نجاح، أهلا بمريقل وهذا الكتاب الجديد.
2: أهلا ومرحبا وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وهذا وشكرا لكم على هذا البرنامج.
1: مريقلة المهم أنت
2: مريقلة شوي شوي.
1: أي دكتور،
3: شكرا أستاذنا العزيز، شكرا على هذا الحوار الذي ما فتئ يطور تجربة السرد في تونس. شكرا لك وتحية إلى مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: أهلا وسهلا بك، تحية. طبعا موضوع هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية، كيف يمكن نجاح عز الدين أن تحضرنا القصة القصيرة اليوم؟ أولا هموم هذه الذات في ظل هذه التحولات التي نعرفها في حياة الإنسان، سرعة الإيقاع،

0: تجعله أكثر تأثرا بما يدور حوله. نحن الآن نعيش في عالم يكاد يكون عالم يعني من الفوضى، من الانقلابات في مستوى الأفكار. في النهاية نحن لا يمكن أن لا نقول شيء عن هذا الواقع.
1: نعم، هذا الواقع يعني كما قلنا، لكن القصة القصيرة دكتور، ولها ضوابط وشروط فنية، كيف يمكن في ظل كل هذا أن تعد هنا إذن هذه الذات؟
2: شكرا أستاذ لهذا السؤال الوجيه. مهم جدا أن نتحدث عن هذه الصلة المتينة بين القصة القصيرة أدبا وبين هموم الإنسان وهموم الذات. في تقديري لا يمكن أن نفكر في هذه المسألة إلا في ظل يعني وعي مزدوج، من جهة وعي فني يرتبط بخصائص القصة القصيرة، ومن جهة ثانية طبيعة هذه التجربة الإنسانية وكيفية التعبير عنها. مسألة الذات وهموم الذات في الحقيقة كما أشارت الأستاذة منذ حين لا تنفصل عن هموم الإنسان، لأنه في النهاية هذه الذات ليست إلا فرد يعبر بتجربته الخاصة عن عمق إنساني واسع. القصة القصيرة ليست في الحقيقة قصة مقتضبة فقط، هي في الحقيقة لحظة مكثفة لتجربة إنسانية عميقة جدا. من هذه الزاوية أرى أن البعد الإنساني والبعد الذاتي تحضنهما القصة القصيرة من خلال هذه القدرة على تكثيف التجربة الإنسانية والتعبير عنها.
1: هذا مهم. انطلاقا طبعا من مجموعة قصصية كوخ من لبن النساء وأشياء أخرى، هذه المجموعة القصصية يعني صورت فيها يعني هموم المرأة، أعتقد يعني نساء عازبات، الفقد، ضيق الحياة، هشاشة إذن الإنسان إذن انطلاقا من ذلك، وهذه القوة الخفية أيضا التي تجمع أو هي تقود الإنسانية إلى هذا الملاذ الأخير. نعم،
0: كوخ من لبن النساء، كوخ من لبن النساء أو مريقل التي أصدرتها أخيرا، هي تقريب تطرح دائما، خليني أقول تطرح دائما قضايا أو خلينا نقول هموم إنسانية يعيشها المجتمع ككل لا فقط المرأة. وتحدثت عن المرأة في وضعيات مختلفة. في كوخ من لبن النساء ممكن تناولت المرأة العاملة الكادحة وما لا. تعانيه من صعوبات. طبعا تحدثت أيضا عن هذه المرأة المثقفة، أعدت أيضا الحديث عن المرأة من جوانب أخرى في جزئيات في تفاصيل، لأني أنا يعني أقتنص التفاصيل وأنسج من خلالها هموم المرأة وهموم الإنسان. في العلاقة بين كوخ من لبن النساء ومريقل هي امتداد، في الحقيقة هو استمرارية، يعني دائما أنا مهووسة أو يعني في حالة انشغال تام بالقضايا الإنسانية بالتحديد، ليس لا فقط المرأة. إذن مريقل من خلال طبعا هذا العنوان خلينا نتحدث عامة أنه أيضا لا شيء مريقل في هذه الحياة، ولكن نقولها دائما. بالتالي كل شيء يدعو إلى أن يعني ننبش فيه.
1: نعم، قبل أن نمر إلى هذا الكتاب، القصة القصيرة إذن يختلف عن الرواية، يختلف إذن عن
0: أكيد.
1: فنون أخرى، ربما ضيق المساحة، اعتماد على شخصية ربما رئيسية، على حدث واحد، على أمكنة إذن دقيقة. هل يعني يكون هذا الانضباط يعني الشكلي مساعدا أم معرقلا لتناول إذن هموم الذات وهموم الإنسان؟ نفس السؤال سأودي لك دكتور. نعم،
0: القصة القصيرة هي أولا ساعة جنس راه مستقل عن الرواية
1: طبعا. نعم. هذا
0: وإذا كانت الرواية كما نقولوا احنا الملوخية معناتها تغلى في وقتها وتاخذ زمن، يعني مساحة تاخذ زمن، تاخذ تشظي للشخص.

0: شخصيات. القصة القصيرة هي لحظة حابرة، يقول يوسف إدريس، هي تلك الرصاصة التي يعني قد تصيب وقد لا تصيب، والتي تمر في سرعة
1: بسرعة. نعم
0: في سرعة هذه الرصاصة. القصة القصيرة أنا أجد نفسي أنه اهتم كثيرا، قلت بالجزئيات التي منها تنبثق منها كل الأحداث في الحقيقة، لأنه مشهد بسيط يمكن أنه تحدث أو خلينا نقول تنجر عنه تفاعلات، تبعات، والتبعات هذه هي التي تخلق العالم ما حولها. حين نتحدث مثلا عن شيخ في الأقصوصة، أكيد أنه نحن نتتبع أب لأسرة كان فاعلا في الوجود وفي لحظة زمنية معينة كأن المجتمع يهمشه. في الرواية مثلا، لماذا أو أنا لا أقيم مقارنة بين الرواية
1: طبعا.
0: والأقصوصة، ولكن نحب نقول أنه ربما أنا حتى الآن متمسكة بهذا الجنس لأني أجد فيه ربما الملاذ للتعبير عن أشياء دقيقة، وأنا يعني بطبعي دقيقة الملاحظة.
1: ممتاز هذا النجاح دكتور. نفس الأمر،
2: شكرا. تقديري أن لكل من الرواية والقصة القصيرة أدواتها في التعبير عن هذه الشواغل الإنسانية والشواغل الذاتية، ولكل جنس من هذين الجلسين السرديين لكل منهما يعني أشكال تعبير خاصة. في القصة القصيرة هي مقتضبة، لذلك هي تبحث عن لحظة ما تقتنصها وتكبرها، وبذلك هي تركز على مثلا تأخذ موقف بعينه في انتظار مثلا هذه اللحظة الواعية لهذا طبيب العيون، تقتنص النجاح هذه اللحظة، لحظة الوعي، وتكبرها لتعبر عن عمق يعني عمق الحيرة، عمق قلق هذا الرجل، وهو يعني ينجز عملية لهذا الرجل الذي تحيل عليه يوما ما. إذن قدرة، في تقديري الخاص أنا أقدر أن كتابة القصة القصيرة في الحقيقة أحيانا أصعب بكثير من الرواية، لأن الرواية لها متسعة مساحة واسعة يمكن أن تحاصر فيها القضية من جوانبها المختلفة، ولكن قدرة الكاتب القصة القصيرة تكمن في يعني كيف أو متى يقتنص هذه اللحظة ويوسعها ويبائرها ليجعل منها فعلا يعني معبرا عن تجربة إنسانية عميقة.
1: نعم، هذه القضايا وغيرها، يعني تذكر أنه محمد عرس المطوي في نادي القصة، وأنت عضوة في نادي القصة نجاح، يعني كان يدقق إذن في مثل هذه المسائل وكيفية إذن تناول القصة القصيرة إذن لمواضيع دون غيرها، لأن القصة القصيرة إذن كما قال دكتور إذن فتحي فارس إن تحتاج إذن إلى مشاهد معينة يحسن الكاتب إذن التقاطها في مفصل معين، في زمن معين، في مكان مخصوص، مع شخصية مخصوصة أو زاوية ضيقة ربما تختلف عن تلك الزاوية الواسعة التي يمكن أن تتناولها. إذن هذه إذن الرواية نجاح.
0: في بعض المرات هناك شيء داخلي يطلب منك أنك تكتب في هذا الموضوع، أو أنك يعني تتوقف عند هذا المشهد. قد أكون في حافلة، قد أكون في مقهى، قد أكون في، ولكن ليس بالضرورة أنه كاتب القصة يبقى يستيقظ صباحا وله مشروع يعني هكا فكرة عامة وتبدأ في الاسترسال في الكتابة. قد تكتب رؤوس أقلام منها
1: طبعا،
0: وتعود إليها فيما بعد لتتوسع فيها، لأنك أنت تنطلق صحيح من الواقع، لأنه في النهاية الكتابة كلها رو تنطلق من الواقع، يعني حتى الخيالية تنطلق من يعني حتى الخرافية خلينا الأسطورية. في النهاية القصة القصيرة ماذا أفعل؟ أنه قلت فما حاجة داخلية تأخذك إلى هذه هذا المشهد، أو مثل بورتخي تاع شخص معين، قل قائل ماذا نفعل بمعناتها صورة شخصية لشخص أو يعني توقف عنده، ولكن في النهاية الملامح في حد ذاتها يمكن أن تخفي وراءها معاناة، يمكن أن تخفي وراءها رؤية، فكر، يمكن أن تذكر، يمكن تتذكرك، يمكن أنها تحمل ذاكرة، يمكن أنه قلت في النهاية القصة القصيرة فيها متعة معينة قد نجدها أيضا في الرواية. بالعكس، والقارئ ثم فرق، أنا نحب نتحدث على نقطة معينة، أنه القارئ الآن عصر الرواية يحب الرواية، لأنه بالنسبة لي يحب يبقى في زمن مسترسل ويكمل الرواية الآخر. هذه هي كأنها تقطع عليه القصة، هذا يقرأ الأقصوصة فما هذا يعني في النهاية، وحتى يعيد من جديد. يعني ممكن في بعض المرات ما الذي يداوي نشاط المداويات، نشاط القارئ يقول الجاحظ.
1: نعم.
0: كيف نداوي نشاط القارئ بهذا بجمالية معين؟ يعني الصعوبة هنا تكمن صعوبة القصة، كيف تشد المتلقي إليها رغم قصرها
1: في زمن قصير كما قال الدكتور فتحي،
0: في زمن قصير جدا، ومن يقرأ القصة القصيرة ينشد إليها ويصبح متقارئ متمرس لهذه الأقصوص. ولكن أغلبية نقوله صادقين وواضحين أنه هناك شغف بالرواية لأنه لم يتمكن بعد، لأنه في النهاية يجب يكون عنده قدرات القارئ، عنده قدرات ذهنية فكرية لتقبل شيء ما، عنده زادة معرفة معينة بكتابة الأقصوص. نحن اليوم يعني نخلط بين الأقصوص وبين الرواية.
1: هذا السؤال سيقودني إذن إلى دكتور فتحي فارس، هل أنت مع هذا الرأي القائل أنه الكاتب اليوم لابد أن ينضبط لتقنيات كتابة القصة القصيرة، أم أن هذه القصة في حد ذاتها كما فعلت الرواية لابد أن تنفتح على فنون أخرى، نصوص أخرى، تقنيات جديدة تجعل هذا النص القصصي نصا أيضا حيا حركيا يتفاعل أيضا مع هموم الإنسان حتى تفعل القصة القصيرة ما تفعله الرواية في كونها إذا هي طاغية اليوم على المشهد القرائي دعنا نقول؟
2: شكرا للسؤال. إذا مهم جدا أن ننظر في هذه المسألة، لأنه أحيانا حتى في يعني لجان التحكيم أحيانا كثيرة خاصة بالنسبة إلى الأقصوصة تجد نوعا من التمترس وراء إذن هذه الأشكال القصصية أو هذه الضوابط القصصية الأجنسية بالتحديد. في الحقيقة ما من نص شعري أستاذ عيسى، يعني هل تلزمني أن أكتب في العمود أو في الحر؟ هل تلزمني أن أكتب في هذا أو في... لا، إذن هي لأنه هي حالة تعبيرية. هذه الحالة التعبيرية كما كانت تذكر الأستاذ نجاح يمكن أن يعني يمكن أن تقدمها أنت في حدود معينة، ويمكن أن توسعها فتقدمها في شكل رواية. أعود إلى مسألة القصة القصيرة ومدى الانضباط أو التحرر. أنا في تقديري لم يعد إلا إذا أردنا أن نقضي على هذا الجنس. ما خلى ذلك فكل الأجناس تحتاج إلى أن تتطور وإلى أن تنفتح حتى تستمر هي في الحياة. والواقع في الحقيقة هو أمام نشاهد اليوم، يعني نحن نلاحظ أن التجربة حتى في تونس بين تجربة عز الدين المدني وبين تجربة نجاح هنالك حالة كبيرة من التطور بين يعني القصة القصيرة في السبعينات والثمانينيات كما كنت تتحدث عن العروسي المطوي والقصة القصيرة اليوم. كانت القصة القصيرة تركز على النقد اللاذع المباشر الكريك، الآن بالعكس هنالك تحول كبير باتجاه الخيال وتوسيع هذه التجربة على نحو أيضا انفتح على الكثير من الفنون. ربما نعود إلى ذلك مع مريق اللي نجاح بعد حين.
1: نعم، مريق قبل مريق مع نجاح الزين. يعني اليوم يعني الأداب العالمية وحتى طبعا الأداب العربي الأداب التونسي عاد إلى الذات. لماذا العودة الآن إذن إلى هذه الذات ونرى في الحقيقة استفادة الرواية من فن اليوميات، من فن السيرة الذاتية، من فن المذكرات، من الرسالة، فن الرسالة تطويحها في حد ذاتها؟ هذا من جهة. واستفادة حتى قصة قصيرة أيضا من هذه الفنون، وانتشار من جهة ثانية ما يعرف اليوم بفن اليوميات، وكذلك باعتبار إذا والمذكرات والسيرة الذاتية والنص الرسالي أو الرسالة الأدبية، باعتبار إذا أنه فيه يعني تكثيف من التخيل الذاتي أو حضور الذات وهمومها، يعني في ظل إذا هذه العولمة وتغيير الآلة ومشابه ذلك، تراجع الذات، حان الوقت لهذه الاستفاقة، استفاقة ربما الوعي بها. نعم،
0: الحديث عن الذات في الرواية، الرواية أو القصة، السرد، خلينا نتحدثوا اليوميات، السرد عن اليوميات اللي هي السيرة الذاتية، الرواية، حتى الشعر والقصة القصيرة، التعبير الذاتي يقولوله، الخواطر، لا أدري يعني كلها، السرد، أشكال، كل أشكال السرد كلها. أنا سأقول هذا الإقرار أو هذا البوح، هي كلها تنطلق ساعة من الذات، وكلها تتحدث أو أنها تتخيل في أشياء في علاقة وطيدة بالذات، وكلها تخفي الذات في كتاباتها. فما شكون يقول رواية ذاتية، رواية السيرة الذاتية، فما شكون يقول، وبعض قد يتهرب لأنه في النهاية فما خوف، ثم خجل أنه يحب مازال فما موانع اجتماعية، وإلا باش ما يقولش
1: اللي أنا هذا مسلط على المرأة
0: بالضبط اللي نتحدث فيها على ذاتي وغيره وغيره. أنا نقول الخطاب الذاتي علاش نحن موجود بكثرة، وحتى ولات تسد جوائز للسيرة الذاتية، السيرة الذاتية العالمية، خاصة مثلا في تقريبا في أمريكا ولا الجنوبية أو في اللاتينية في فرنسا، معناتها السيرة أني أغنو وغير هذيك في فرنسا وغير، وحتى في الأدب الأمريكي، معناتها شوف علاش الرجوع للذات. احنا يظهر لي نقولوا المفروض يكون العكس، يلزمنا نرجع للذات، معناتها نحن نعيش نوع من التحولات اللي هي سريعة ومتسلسلة.
1: هذه ذات اليوم تعيش قلق،
0: تعيش القلق، تعيش ثم ذات قاعدة تمحى، ثم
1: تعيش انتظار.
0: أي الذات هي انتماء، أنه أنت تعاود تتحدث على ذاتك، لأنك أنت تعاود تبني في انتمائك إلى هويتك، عودة إلى معناتها، لأنه الإنسان كي يتذكر يرجع يتذكر هذا التاريخ اللي هو كان معناتها مقدر، كان ربما فاعل في حياته. إذا نحن اللي نعيش فيه توا من اللي صاير في يعني ما يقع في العالم الغربي من اضطهادات، من اختراق لحقوق الإنسان، وهذه الحروب، يعني الملاذ هو فين؟ هو أنك ترجع إلى ذاتك، أفضل بكثير من أنك الحقيقة تهون في سماء مثلا الكتابات اللي قاعدة توا تمشي للجريمة وتمشي للعنف وللرعب والغيرة، النوع من الهروب. إذن بالعكس، ما ألذ العودة إلى ذاتك.
1: شكرا لك. إذن قبل أن نمر إذن فيما بعد مع الدكتور فتحي فارس لتقديم إذن هذا الكتاب، نستمع إلى هذه الأغنية من اقتراحك، ونستمع أيضا إلى مقطع من كتاب مريجل مع الصديقة ملك طاري، ثم سنعود.

0: حدائق السرد. تسمر الطبيب على الكرسي، لم يبرحه منذ ساعة، ظل ساهما منتظرا. التف جسمه في مئزر أخضر متفقدا بين الفينة والأخرى ساعته اليدوية كمن ينتظر موعدا مهما. لا أحد ممن كان حوله يدرك سر اهتمامه الخاص بذاك المريض. لقد تعرف عليه منذ اللحظة الأولى التي خطط فيها قدماه عتبة هذا المستشفى العمومي، متوكئاً على عصا غليظة يرافقه شاب. جاء الشيخ لإجراء تدخل طبي. بذل الطبيب قصارى جهده معيداً النور لعينه اليمنى بعد أن فقد الأمل في اليسرى. ظل يراقبه وهو في غيبوبة التبنيش باهتمام خاص. في هذا المستشفى العمومي يتطوع الطبيب لعلاج مرضاه كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في يوم مفتوح مجاني. أعلني أكفر عن ذنب قديم ظل يؤرقني وما زال يعكر صفو حياتي. هكذا كان يردد هذه العبارات كلما اختلى بنفسه. ما يزال الطبيب متسمراً جامداً كجدار ينتظر أن يفيق هذا المريض، مثبتاً عليه عين ذاكرته، وقد تجسد أمامه ذلك المشهد البعيد في حضور سافر طاغ لا تنفك الذكرى تحاصره. تعود به إلى يوم باع أطنان الدلاع وقبض الثمن وتخلص من الشاحنة القديمة دون أن يدفع لصاحبها ثمن ما اقتنى ولا هو أرجع إليه الشاحنة. يخنق إحساس مر عليه أكثر من ثلاثة عقود أبى إلا أن ينغص عليه نجاحاته الطبية. هو الآن من أشهر أطباء البلاد، تراهن عليه المصحات الخاصة وتتنافس من أجل أن تفوز بخبرته وكفاءته في جراحة العيون. ترصد الطبيب ساعته اليدوية مرة ثانية ثم تمتم: لم يبقى غير دقائق معدودات، سيتعرف علي حتماً بعد أن أنزع الضمادة عن عينه. تفرس في وجهه وقد اكتظت فيه غضون تروي ألف قصة وقصة. خاطبه وهو يحاول أن يتخلص من عقدة في لسانه: أتدري أنك صاحب فضل علي؟ أتذكر لما كنت أدرس في سنة الأولى بكلية الطب في يوم من أيام صيف أواسط الثمانينات؟ يومها قصدت أحد سواني الدلاع بتلك الأرياف الفلاحية النائية في إحدى ولايات الوسط الغربي بتونس، باحثاً عن من يبيعني كميات منها. كنت على يقين أن لا أحد سيجازف ويبيعني بمقابل مؤجل. ثم صادفتك، سألتك عن ثمن الطن الواحد، وتوسلت إليك أن تؤجر لي شاحنتك القديمة، وأنا أكرر عبارة: أرجوك، إني طالب علم. وقبلت، وكنت في كل مرة أنقص الثمن فترضى دون تردد. إني أتذكر ذلك الحوار الذي دار بيننا بكل تفاصيله. كنت ملحاحاً وعنيداً، وكنت ليناً وعفيفاً. بدرتك بالقول: أرجوك، إني طالب علم لا مال عندي، ولست تاجراً. ليكن مقابل الطن الواحد 7 دنانير. وأجبتني موافقاً: ليكن ما تريد، ابدأ بملء الشاحنة. من كتاب مريغل نجاح عز الدين. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة هو هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية. مجموعة جديدة للكاتبة التونسية نجاح عز الدين مريغل، وسبق أن أصدرت إذن مجموعة سابقة إذن مهمة: كوخ من لبني، النساء وأشياء أخرى. وطبعا هذه المجموعة منشورة في مصر في دار فاصلة للنشر والتوزيع. دكتور فتحي فارس، نطلب منك بكل محبة تقديم إذن هذا الكتاب.
2: بكل الود الذي قدمت.
1: نعم.
2: هذه المجموعة القصصية هي يعني للأستاذة نجاح عز الدين، كما كنت تشير، يعني هي ثانية بعد نصها كوخ من لبن النساء. وهذا هذا النص القصصي هو في 12 قصوصة قصيرة.
1: نعم.
2: هذه الأقاصيص جمعت تحت عنوان مريجل، وتطرح في تقديري الخاص، أنا إذن سننطلق مما هو عام أستاذ عيسى، ثم بعد ذلك يمكن أن نغوص في بعض لهذه التفاصيل. في تقديري هذا النص مهم في ثلاث نقاط.
1: نعم.
2: كبرى. النقطة الأولى أنه يحتفي بالحياة حتى نظل في، ثانيا أنه يحيي القلوب، ثالثا وهذا أيضا أهم مهم، أنه يزيد في العقل، وسأحاول أن أفسر هذه المسائل الثلاثة. لماذا؟ لأن في كل هذه الأقاصيص الاثنتي عشرة هي تعالج قضية معينة، تنوع في هذه القضايا المتعلقة بالحياة. ولكن لماذا تحتفي؟ أقول لأن لا تعالج هذه القضايا من باب معناتها عرضها فقط، وإنما هي حريصة جدا على أن يصبح العالم كما قالت منذ حين مريكل. كيف نغير هذا العالم؟ كيف ننتقل به ليصبح من لحظة ما قبل الكتاب؟ إذا كل كاتب في الحقيقة يحمل هذا الهاجس وهذا الشاغل في وهو يشرع في الكتابة، وهو كيف لي أن أضع لبنة في تغيير هذا الواقع نحو الأحسن فيكون هذا العالم مريكل. به هذه الأقاصيص في مستوى ثاني قلت هي تحيي القلوب. لماذا؟ لأنها تطرح قضايا أيضا قريبة من الإنسان، وهي كما عنونت أنت للبرنامج هي قضايا الذات وقضايا الإنسان أيضا. من هذه الزاوية هي تعطف هذه القلوب على جملة من النماذج البشرية التي اختارت أن تكتب من خلالها، سعدية وحورية وبالقاسم وعبد الرحمن إلى آخره. هي شخصيات في الحقيقة تتحرك معنا وتعيش معنا وتمشي معنا وتناقش معنا هموم الثقافة، تدخل معنا هنا وهناك إلى آخره. وقلت هذه النماذج حية فعلا، وهذا المهم. لذلك قلت هي تعطف هذه القلوب على هذه القضايا.
1: ممتاز.
2: لماذا فقط أني بالنقطة الثالثة، لماذا هي تزيد العقل؟ لأن نجاح عز الدين، وهذا في تقديري أيضا مما يميز هذا النص، أنها لا تعرض هذه القضايا عرضا محايدا كلا موقع لها من الواقع، لا، هي يعني تعرضها، ولكن تعرضها برؤية، تعرضها وخلفية النص حاضرة منذ حين، حينما كنت تتحدث عن الذات وذات مثلا. الآن إذا تحدثنا عن ذات نجاح عز الدين هنا، هي حاضرة هنا، حاضرة في لغتها، حاضرة في اختيار معناتها القضايا التي طرحتها، ولكن حاضرة وبشكل قوي في الرؤية التي توجه هذه الأقاصيص جميعا.
1: ذات نجاح عز الدين ككاتبة
2: طبعا.
1: نعم. هذا ما نجاح عنوان المجموعة إذن مريجل، طبعا هذا عنوان جامع للكتاب ككل. وهناك كما قال الدكتور، يعني دكتور فتحي، طبعا عناوين داخلية مختلفة عن الموضوع الخارجي، في حديقة الحي، أطباق النزع الأخير، غيرها من العناوين الموجودة أيضا في العادة نجاح يعني بعض الكتاب يختارون عنوانا من العناوين الموجودة داخل الكتاب، وأنت طبعا في العناوين الداخلية نجد في حديقة الحي، رفيف الروح، بائع الوهم، غيرها من العناوين، لكنك اخترت عنوانا من خارج هذه العناوين، واخترت أيضا لفظة تونسية متداولة دائما حتى في عباراتنا اليومية،
3: أي
1: مريقل.
3: مريقل
1: تونسي ديما مريقل.
3: ديما مريقلين احنا
1: أي
3: معناتها الحقيقة ونحب نكونوا مريقلين، وكلمة مريقل معناتها في تونس تتقال في كل بقعة، حتى يبدأ مش مريقل يقول لك مريقل، معناتها
1: حتى في البرنامج استعملناها نحن،
3: استعملناها معناتها حبيتها كلمة تونسية. يعني أردت أني أضع هذا العنوان أولا لأنه عنوان متداول جدا في تونس، ثانيا في علاقة تباين المعنى وتضاربه مع ما في المجموعة من قضايا مطروحة، لأنه في النهاية أنا أتحدث عن أشياء ليست مريقل. إذا كان نحب نتحدث، أنا أتناول ثلاثة أشياء في الكتاب هذا، هذا صادر عن ثالث حاجة قبل ما نتحدث عن المضمون، أني اخترت هذا العنوان لأني أنا ساعة أصدرته في مصر، وكلمة مريقل أنا اكتشفت أن هناك من الخليج وحتى مصر الأكثر كلمة سمعوا بها حين من الذين زاروا تونس هو كلمة مريقل، يعني يعرف كلمة مريقل. ممكن زاد هذا السبب يخليه يقف عند هذا الكتاب. أولا أعود إلى أن مريقل لماذا أنت قلت في الغلاف، إذا كان نشوفه سنجد أن هناك مقهى كل ما فيها هذه المقهى مريقل، معناتها الكراسي فارغة، الناس معناتها فما من الجنسين، وفما هذا الرجل الذي ينظر إلى هذا العالم. قلت لأني تحدثت على المهمشين، ثم فئة في تونس مهمشة، فئة في العالم الكل هي مهمشة، يمكن نتحدث على كل شيء إلا هم، اللي هي فئة الشيوخ مثلا. تحدثت على جوانب أخرى كما قال منذ حين الدكتور فتحي فارس عن قيمة الحياة، هذه القط اللي مثلا الحيوان في علاقته بالإنسان كيف يصنع السعادة للمحيطين للمحيطين حوله. أيضا في هذا الكتاب فما علاقة المثقف، فما واقع الثقافة في تونس مش مريقل.
1: سنعود إلى الثقافة،
3: يعني
1: خلينا
3: نتحدث علاش مريقل. أنا عامة أكيد
1: نعم.
3: أنا لن أدخل في التفاصيل، ولكن أشياء كثيرة هي غير مريقلة.
1: سنكتشف فيما بعد ونحن نقرأ هذا الكتاب هل أنه استعمال كلمة مريقل ورد في صيغة استفهامية في جملة استفهامية، أم في استعمال تعجب، أم هي خبر لمبتدأ غائب غيرها من التأويلات والانتظارات من هذا الكتاب، لأن الكتاب مغري في الحقيقة وهو يقدم لنا إذن تجارب. سنبدأ بتجربتي الذات ذات الكاتبة تضمنها للشك، وهذا عادي جدا في حديثها عن النساء عندما تتحدث نجاح عن سعدية وعن حورية وعن الشيوخ وعن ذلك، فهناك ذاكرة وهناك واقع تتحرك منه ومن خلاله إلى نجاح عز الدين، عن صورة المرأة والشخصية المهمشة التي صورتها نجاح عز الدين في هذا الكتاب. دكتور فتحي فارس، نعم،
2: يعني مسألة محورية في الحقيقة في هذا النص، لأن ما كتبت نجاح في هذا النص وعلى امتداد هذه الأقاصيص الاثنتي عشرة هنالك استعادة، وهنالك هذه الذاكرة كما كنت تشير تشتغل في كل هذا، فهي لا شك تكتب من خلال تجربتها. حتى لا يفهم المستمع، يعني لا نقصد تجربتها أنها عاشت هذه التجارب، وإنما أنها يعني كتبت عن تجارب إنسانية بعضها تلاحظه، بعضها عاشته، بعضها عايشته، بعضها قرأت عن بعضها سمعت إلى آخره. يعني هنالك مادة خام، هذه العجينة السردية التي يعني علاكتها الأستاذة نجاح بنجاح أقول إذن، وعبرت من خلالها عن هموم ومشاغل مجموعة كبيرة من الفئات الاجتماعية.
1: وهذا من وظيفة الكاتب على إذنك دكتور نجاح، وظيفة الكاتب هو التقاط بعض النماذج الاجتماعية الموجودة في المجتمع، وخاصة الشخصيات المهمشة، ووظيفة الكاتب أنه يلتقطها. هؤلاء الشيوخ، هؤلاء النساء، كنت قريبة منهن انطلاقا من الحكاية ربما الذاكرة أو حكاية الواقع.
3: أنا في الحقيقة لم أكتب من عدم، يعني لم أكتب في الحقيقة من عدم، أكيد أني هذا الشيخ رأيته أو وقع من أو هناك من تحدث عنه، وحين تحدث عنه أكيد ليس بهذه الطريقة، أكيد أنه ذكر حادثة بسيطة
1: طبعا،
3: ولكن أنا طورت هذه الحادثة بخيالي طبعا.
1: صياغة أخرى نعم.
3: أيضا في الحديث عن هذه المرأة المتعلقة بالقط، يمكن تكون أمي، هي أمي
1: أي.
3: أمي في وجه من وجوه طبعا،
1: وحوريات نجم تكون جدتك نعم
3: بالضبط، وهذا الشيخ الذي أيضا اللي أصابوا الزهايمر، احنا ذي معناتها أيضا فئة أخرى، كيف يعني في علاقته بزوجته وهذه المرارة اللي كانت تتحدث عن زوجها. أيضا هذا الشيخ الآخر الذي كان مساندا لطالب العلم، والذي هذا الطالب الذي أراد أن يغفر له ذنبا، ولكن في الأخير يكتشف أنه لا يتذكره. يعني فما معاناة وراء هذه المشاهد التي التقطتها. التقطتها طبعا ديما نقوله فما معين واقعي، ولكن البناء، هذا البناء الذي اخترته، هذه التقنيات التي استعملتها في هذه الكتابة لا أتحدث عنها أنا، ولكن على الأقل كنت مصرة على أني أكتب بطريقة معينة هذه القصص. في النهاية هواجسي لم تتوقف عند هؤلاء فقط، أيضا المرأة في جوانب أخرى، المرأة التي تتزوج المثقف وعلاقتها بهذا المثقف، المرأة العزباء، ليس بمعنى العزباء الاجتماعي التي اغتصبت، هذه التي كانت تتفق مع شخص معين في أفكاره، ولكن تكتشف معناتها وهي خيبة المسعى أنه ثم التناقض بين ما يقوله هذا المثقف وما يفعله. ثم أشياء كثيرة أخرى تحدثت عنها هي غير مريكلا، ولكن نتمنى أن تكون مريكلا في يوم ما.
1: وهذا ما قلناه، نحن قلنا هل هو في صيغة جملة استفهامية أم تعجب أم جملة خبرية أم خلاف ذلك. نأتي لقضية أخرى مهمة حاضرة في هذا الكتاب دكتور فتحي فارس، وهو فيما يتعلق بهموم الإنسان، القضية الفلسطينية.
2: شكرا.
1: ونحن طبعا نعيش الآن
3: قضية إنسانية،
1: بالأمس منذ سنة 48 عام النكبة وما تلتها من سنوات 67 و73، واليوم اليوم اليوم ما تعيشه غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، من حضور إذن لهذه القضية وحضور إذن للإنسان المتألم الحزين المتشظي المتألم الذي يعيش اليتم والحزن.
2: مريكلا إذن اهتمت بهذه القضية. أنا كنت في بداية تقديمي كنت أتحدث عن رؤية، قلت أن ميزة هذا النص أو هذه النصوص هي أنها بنيت وفق رؤية معينة، وقلت أن نجاح لم تكن ذلك الكاتب المحايد الذي يبسط الأشياء ببرود، لا، أنت تجد حرارة الموقف في النص، في اللغة تقرأه في النص، في اللغة تعطفك أو تجعلك تعطف على هذه القضية، بل تأخذ موقفا إزاء المسألة. القضية الفلسطينية حاضرة في هذا النص، وقلت حاضرة بعمق إنساني، وهذا ربما زاد وجه آخر من وجوه الاختلاف، هو أن هذه الرؤية لا تقدم بشكل مباشر، لا تجد هذا التعاطف ولا هذا التبني لقضية غزة، ولا يتحول إلى موقف إيديولوجي يقدم إلى القارئ مباشرة، وإنما يحاول أن يقدمها في إطار عمق إنساني بعيد، يقرأه العربي أو غير العربي تجد يجده بالضرورة يتعاطف مع ضحية الحرب ومع ضحية الاعتداء. معناتها هنالك حالة أو هنالك وعي في تقديري في الكتابة بهذا الجانب، وهو خاصية الكتابة الأدبية التي يعني تعالج قضايا الحرب، تقدمها قلت بصورة إنسانية، تجد فيها الكثير من التفاصيل الإنسانية، لأنه في النهاية الأستاذ النجاح في النصين اللذين خصصا للقضية الفلسطينية لم يكن هنالك حديث مباشر، وإنما كان هنالك حديث عن هذه عن هذا الجانب الإنساني في في في في عن هذا الجانب الإنساني في وضع الحروب. وهذا قلت يمكن إذا عدنا إلى الثنائية التي انطلقت منها يمكن أن يتجاوز حتى من الذاتي إلى الوطني إلى العربي إلى الإنساني عامة، لأن ما يتعيشه غزة يمكن أن يعيش البعض الآخر في وعاشته معناتها العراق، عاشته أو عاشته ليبيا، عاشته إلى آخره. هنالك معناتها انفتاح، وهذا في تقديري مهم جدا، هنالك انفتاح في كتابة نجاح على هذه التجربة، وسعتها، لم تبقى في حدود التونسة بين ظفرين كما يوحي بذلك العنوان، وإنما هنالك توسيع لهذه التجربة لتمس أيضا أشقاء في ليبيا في درنا على ما أظن ولحظة يعني الإعصار الذي أخذ هذه المدينة كاملة.
1: هذه درنا التي عاشت عصير قبل الإعصار.
2: صحيح.
1: إعصار أيضا الفكر المتطرف، ثم جاء الإعصار وجاء الفيضانات و. أخذت المئات من نجاح. إذن هناك قضية أخرى هي قضية إذن الواقع الثقافي كما عالجته في هذه المجموعة القصصية وكتبته بجرأة لا شك.
3: في الحقيقة دائما هناك مواضيع تتناول في الخفاء أو في بعض الجلسات اللقاءات الفكرية، وتبقى دائما محدودة الاتساع.
1: ما معنى هذا؟ نتكلم بصراحة.
3: بصراحة نعم. مثلا أنه دائما نتحدث عن بعض الانتحالات ليست بمعنى الطناس وأخذ بيت
1: السرقة الأدبية.
3: السرقة ليس بمعنى السرقة الأدبية، لا،
2: السرقة الموصوف،
3: السرقة الموصوف ليس الأدبي. أنك تأخذ مثلا شاعر ربما أمي له أشعار بالعامية أو ممكن بطريقة أخرى أيضا تجده في الفيسبوك أو ومجرد أنه هو لا يسجل اسمه يتبناه أو ينتظر حتى يموت أو حين يعني يتبين له أنه غير مهتم بالنشر وغيرها، بالتالي يتبنى هذا ويمكن أن يصبح أديبا مشهورا ويسند له المهام الهامة، ويمكن أن أيضا حتى يقترح عليه أن يرشح نفسه لبعض الأشياء المناصب السياسية مثلا. في النهاية هذا عشني بعد الثورة، وأنا أشرت إلى شخصية معينة، لا أستحضر يعني شخص بعينه، ولكن أنا تحدثت خذيت نموذج يعني من وحي الخيال سميته بالقاسم العروي. هذه الشخصية اللي دخلت لتونس 2011 وقادمة من هذا من الريف التونسي، من داخل من العمق التونسي، وكيف أنها تدبرت أمرها وأصبحت يعني تجالس الشيوخ يعني الكبار في الفكري في المجال الفكري، وكيف أنها يمكن أن تدخل مقهى فالكل يعرفها والكل يعني يبجلها، و من هنا هو القصة الكلها هو يستحضر هذه الحكاية وكيف بلغ هذا
2: الموقع.
3: هذا الموقع الذي أردت من خلاله، طبعا قلت أنت فيها نوع من الجرأة يمكن، ولكن نعم. أنا أريدها أنه لابد كان علي أن يعني علي هو ديما نرجع للذات، الذات التي يعني تعصرك عصرا لتقول شيئا، فتكون هناك صراع بين الداخل والخارج.
1: أكيد أكيد نعم.
3: هذا مثلا يعني لابد أن نطرح هذه القضايا، نحن نعيشها يومين.
1: سي فتحي عن هذا الواقع الثقافي.
2: ننطلق إذن من الأقصوص التاسعة في هذه في في في مريغل، التي طرحت يعني هذه القضية الثقافية في صورة بلقاسم. في تقديري إذن ليس في ذلك الكثير من الجرأة، لأن في الحقيقة أستاذ عيسى نعيش هذا يوميا، يعني في كل المحافل الثقافية في تونس تجد بين الظفرين يعني أدباء بين يعني يأخذون ربما مواقع ليست لهم، والعكس تجد أيضا قامات أدبية لا تعرف ولا تعرف إلى آخره. على كل حال هي نجاح دائما مشاغبة في هذا الجانب، وهنا هذا الشغب هو شغب جميل كما قلت أنا. نعم. في
1: لا هناك أكثر من
2: هي
1: هذا،
2: لذلك قلت إذا هي جريئة ولكن ليست بالدرجة، لا لأنه فعلا هذه قضية من القضايا التي تطرح، وحسنا فعلت أثرت القضية، لأنه من جملة هذه ربما الشواغل والهموم التي أثيرت في مريقل هو هذا، هو أن نعالج، ولما نسكت على ونحن إذن أهل الثقافة وأهل الأدب لما نسكت عن قضيتنا، نعالج إذن قضايا فئات أخرى، ولكن هذه أيضا من القضايا التي تحتاج فعلا إلى أن تثار وإلى أن يسلط عليها الضوء ربما بشكل عميق، ويمكن أن تكون هذه الأقصوصة مدخلا إلى النظر في هذه المسألة.
1: ننتهي بإيجاز بجماليات الكتاب عموما في مريقل بشكل عام، إضافة إلى اللغة وإلى استدعاء الشخصيات والمراوحة بين الذات إذن والآخر، أهم الجماليات التي استدعتها إذن نجاح عز الدين.
2: سأختم بما بدأت.
1: نعم.
2: وهو أن في تقديري نجاح هذه المجموعة القصصية في تقديري أقول دائما هو في أنها يعني انطلقت من هذه الذات، الذات بالمعنى التالي، العودة إلى الذات الذي تحدثت عنه أنت في البداية هو في الحقيقة عودة إلى الإنسان، وهذا مهم لأنه في ضوء طغيان ما منتها الآلة والرقمي وإلى آخره هنالك حالة من اندثار الإنسان، حتى أن بارت تحدث عن موت الكاتب، لا هي تحييه، لا الكاتب يعود الآن ويعود إلى نصه ويحضر بقوة في هذا النص، يحضر بقوة في هذا النص، لأن في هذه المجموعة جميعا هنالك حالة من النظر في كيف أعالج داخل الإنسان، يعني كأن النجاح تعود إلى الداخل، لأنه في كل تقريبا أقصوصة إلا وسلطت الضوء بشكل كبير على داخل هذه الشخصية، سواء شخصية الشاعر، سواء شخصية هذا الطبيب المتحيل، سواء لآخره، سواء أيضا بالنسبة للسعدية أو حورية، إلى هنالك حالة من العودة إلى داخل هذه الشخصيات ومحاولة الحفر في أولا في يعني في وعيها الموروث، ولكن أيضا في إمكانات هذا الوعي يعني البديل إذا جازت
1: العبارة. نعم، شكرا لك دكتور فتحي فارس نجاح، نغلق إذن هذا الحوار الجميل معك. في الحقيقة هموم الذات وهموم الإنسان في مريقل وفي التجربة عامة مهمة. نعم،
3: هموم الذات وهموم الإنسان. في النهاية المجموعة القصصية زادة أردت بها أنه نكون نجذر انتمائنا، يعني نعود إلى هويتنا، لأنه لا مجال لأن نتطور لأن نرتقي إلا بأن نصنع عقلا نقديا أولا، يعني نراجع به ما نعيشه، وأيضا أن نعود إلى تحديد انتماءاتنا هويتنا وتجذرنا. نعم. حاجة ثالثة هو لابد أن نراجع جملة المفاهيم الموجودة في حياتنا والتي يبدو أنها مضطربة وماهيش مريقلة.
1: ماهيش مريقلة، لكن نحن مريقلين توا.
2: لاباس.
1: دكتور فتحي فارس شكرا لك. نجاح عز الدين تحية. مستمعين الأعزاء شكرا أيضا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: أرض البشر واحدة، خلقها المولى عز وجل، واستخلف فيها الإنسان ليعمرها ويسكنها ويحيا فيها ويعيش. إنها واحدة لا شك في هذا، وقد تسمى العالم أيضا، وهي خامس أكبر الكواكب في النظام الشمسي. إن الأرض واحدة بخصائصها وصفاتها ومميزاتها، لكنها تظل مع ذلك آية من آيات بديع صنع الله فيما خلق، بما فيها من تنوع في الأشكال والألوان والمواد والتضاريس والمناخ وفي الأجواف والأعماق أيضا. فالأرض ماء ويابسة، وقارات متباعدة أو قريب بعضها من بعض، وهي أنهار ووديان وبحيرات وبحور ومحيطات، وهي أيضا وهاد وفجاج وسهول ومنبسطات وربا وهضاب وجبال، بعضها عال شاهق وبعضها دون ذلك علوا وارتفاعا. على وجه الأرض نرى الصحارى والقفار، وعلى وجهها أيضا ترى غابات شاسعة بعيدة حدودها، قصية أطرافها، ملتف شجرها، كثيفة النبات. أما المناخ فهو على ما نعلم من الاختلاف مما يعرفه خبراء الجو والمتخصصون في علومه. إنهما تنوع واختلاف لا بد منهما لكي تستقيم الحياة على وجه الأرض، حتى إن كانت عسيرة شاقة ضنكا مضنية في بعض الأماكن، رخية يسيرة مريحة في أماكن أخرى. في هذا المشهد البديع، مشهد سطح الأرض وبساطها، تسترعى النظر مساحات خضراء شاسعة مديدة منتشرة هنا وهناك على وجه البسيطة. إنها الغابات تمنح الأرض خضرة وروعة وجمالا وقداسة وجلالا، وتضفي عليها أيضا عمقا وغموضا، كما توفر للإنسان صورة للبدايات السحيقة وللحياة الأولى قبل تشكل التاريخ ونشأة الحضارات.

0: قطر الندى.
1: تشير بعض الإحصائيات إلى أن المساحة الجملية للغابات الكبرى في العالم تبلغ 40 مليون كيلومتر مربع، يسكن داخلها أو على مقربة منها 500 مليون من البشر. وتطلع الغابات الكبرى في العالم بوظائف بالغة الأهمية على الصعيد الصحي والبيئي والاقتصادي وحتى الاجتماعي والثقافي، من جهة ما توفر من مجالات السياحة والاكتشاف والترفيه. أضخم الغابات الكبرى في العالم غابة التايغا، تلك التي تقع في القطب الشمالي، تحيط به كما يحيط السوار بالمعصم أو الخاتم بالإصبع، ويقدر اتساعها بخمسة عشر مليون كيلومتر مربع. ثانية الغابات من حيث المساحة غابة الأمازون بما يزيد على ستة ملايين كيلومتر مربع، ثلثاها يقعان في البرازيل وبقيتها موزعة على أقطار أخرى، وهي مدرجة ضمن التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو. وتحتل غابة حوض الكونغو الاستوائية المرتبة الثالثة بأكثر من مليوني كيلومتر مربع. وعلى وجه الأرض غابات عديدة أخرى في كندا وأستراليا وغيرهما من بقاع المعمورة. ويذهب البعض إلى أن غابة دانتري في أستراليا هي الأقدم في العالم، إذ يناهز عمرها 25 و100 مليون سنة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: تتلبس الغابة في بعض الديانات والأساطير بضرب من القداسة، فقد تكون مكان تعبد ونشاط روحي مخصوص، وإن بعض الأساطير ترى فيها موطن شجرة الحياة وصلة الأرض بالسماء، بل إن بعض الألمان كانوا إلى عصور متأخرة يؤدون صلاة اعتذار للشجرة التي يعتزمون اقتلاعها وقطعها.

ما أكثر ما أيقظت صورة الغابة خيال الناس وحركت مخيلتهم، فانعكس ذلك على ما تضمنته معظم الثقافات من قصص وخرافات إطارها الغابة وما توحي به من الخوف والهلع. أليست الغابة في الحكايات وفي المخيلة العامة متاهة وضياعا؟ يتيه فيها من يدخلها ويضيع فيها الأطفال حين يجرؤون على اقتحام مجالها؟ أليست الغابة مرتع الحيوانات الضارية والوحوش المفترسة وفضاء تسبح فيه الأرواح الشريرة وتجول بين أرجائه جنيات ساحرات ماكرات كلهن يتربصن بالناس شرا؟ أليس الخطر كل الخطر في الغابة يلجأ إليها القتلة وقطاع الطريق وسائر المارقين عن القانون يعترضون سبيل من يسير فيها ويلحقون به الأذى؟ تلك هي الغابة، عالم مخصوص متفرد نسجت حوله الحكايات في القديم وأعدت في شأنه الأشرطة السينمائية وأفلام الصور المتحركة في العصر الحديث. فإذا الغابة قديما وحديثا مملكة سيدها الأسد لا ينازعه في حكمه أحد، ورعيتها سائر الحيوان طبقات كشأن المجتمع البشري، تكون فيه المنازل والمقامات بحسب القوة والقدرة والتأثير. وفي كليلة ودمنة، الكتاب الهندي الأصل المنقول من الفارسية إلى العربية بواسطة عبد الله بن المقفع، في هذا الكتاب صورة لعالم الغابة وحيوانها، وتوجد في العديد من الثقافات كتب وأشعار من هذا القبيل.

0: قطر الندى.
1: حين لا تكون الغابة واسعة مترامية الأطراف، لا يرى لها حد ولا تدرك لها نهاية، حين تكون صغيرة المساحة فهي عندئذ غاب، وكأن الغاب أقرب إلى الإنسان، وكأن خوف الناس من الغابة يتحول في الغاب إلى أنس وألفة وراحة وسكينة، حتى قاطع الطريق يصبح في الغاب رمزاً للخير والعدل والمروءة والشهامة، مثلما صورت ذلك قصة روبن هود أو روبن الغاب الشهيرة التي نسجها الخيال الشعبي الإنجليزي، ثم أصبحت منذ القرن الخامس عشر مادة حكائية أدبية ألفت حولها عديد الكتب. وفي العصور المتأخرة انبثقت من هذه القصة ومن شخصية بطلها النموذجية أعمال فنية كثيرة في الموسيقى والسينما والتلفزيون، اتخذت منها مادة وموضوعاً.

حين تبلورت الرؤية الرومانطيقية في أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ثم انتشرت بين العديد من ثقافات العالم وآدابه، غدا للغاب حضور متوهج محفوف بالرمز والدلالة. فالغاب عند الرومانطيقيين هو صورة الطبيعة الأصلية ووجه من وجوه الجنة الضائعة والفردوس المفقود. لقد غدا الغاب في الرؤية الرومانطيقية للكون المكان البديل الممتاز الذي تنشده الذات وتلوذ به وتحتمي، تلتمس فيه توازنها وراحتها وسعادتها. فالغاب هو المكان الأصيل الذي يتيح للذات الرومانطيقية الشقية بحياتها ووجودها أن تعود إلى نفسها، وأن تتمتع بوحدتها، وأن تتصل بمن فصلت عنه من أول الكيان، فتسترجع أصالتها ونقاوتها بعد أن دنستهما الحضارة وأدرانها. ولا شك في أن الشاب قد أشار إلى هذا حين قال في إحدى مذكراته: أنا ما أردت الذهاب إلى البلفيدير إلا لأمتع نفسي بتلك الطبيعة الجميلة الساحرة، ولكي أجلو عن نفسي ما ران عليها من أقذاء الاجتماع، وما علق بها من أباطيل الناس وأوهامهم وظلال الجدران الكئيبة العابسة.

لقد كان الشابي وهو يزور الغاب يطلب طهارة ويلتمس ضياء وإشراقا.

إن صورة الغاب في الأدب الرومنطيقي العربي لا تختلف كثيراً عن صورته في سائر الرومنطيقيات الأجنبية، فالرؤية هي هي، والأسس والأبعاد واحدة. ففي الغاب القداسة والروعة، وفيه حياة خفية وكائنات لا ترى، وفيه النشوة والغبطة والبهجة التي لا بهجة بعدها. تحدث الأديب الشاعر اللبناني أمين الريحاني، وهو من رواد الأدب الرومنطيقي العربي، تحدث الريحاني عن الغاب في ديوانه هتاف الأودية، فقدم الغاب في صورة جديدة لا عهد للأدب العربي بها من قبل. فإذا الغاب كون تحكمه الآلهة وتؤدى فيه الصلاة ويرفع فيه الدعاء والابتهال، يقول الريحاني: داويني ربة الواد داويني، ربة الغاب اذكريني، ربة المروج اشفيني، وربة الإنشاد انصريني.

أما جبران فقد جعل من الغاب مجالاً تتحرك فيه كائنات لطيفة لا ترى، لكنها جميلة ملهمة سماها عرائس المروج، وسمى بها مجموعة من مجموعاته القصصية. وفي قصيدة المواكب المطولة الجبرانية الرائعة، صور جبران الغاب في صورة عالم المطلق بما فيه من الجمال والكمال، ومن الاتحاد والانسجام والتناسق والتمام. فإذا الغاب جنة، لكنه يظل مع ذلك أفقاً أقصى ومطلباً لا يدرك. وبذلك تنتهي المواكب، ومن أجمل ما جاء فيها قول جبران: هل اتخذت الغاب مثلي منزلاً دون القصور، فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور، هل تحممت بعطر وتنشفت بنور، وشربت الفجر خمراً في كؤوس من أثير.

0: قطر الندى.
1: ما أكثر ما تحدث الشاب عن الغاب في شعره، رأى فيه الفتنة والسحر والجمال في أبهى تجلياته، ووجد فيه بلسما لأوجاع الروح وآلام الجسد، وخصه بقصيدة هي من أعمق ما كتب ومن أكثر شعره تعبيرا عن وعيه بحقيقة الحياة وسر الوجود. أما القصيدة فعنوانها الغاب، وإن فيها لصدا من الصلوات في هيكل الحب وامتدادا للنبي المجهول، وصورة لذلك النبي الذي يظفر بالخلاص في الغاب ويستمد منه وحيه ونشيده. يقول الشاب: في الغاب دنيا للخيال وللرؤى والشعر والتفكير والأحلام، لله يوم مضيت أول مرة للغاب أرزح تحت عبء سقامي، ودخلته وحدي وحولي موكب هزج من الأحلام والأوهام، ومشيت تحت ظلاله متهيبا كالطفل في صمت وفي استسلام، فإذا أنا في نشوة شعرية فياضة بالوحي والإلهام.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: يصبح النور، يصبح الورد والفل والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية على وقع إيقاع يوم عرفة. نلتقيكم اليوم، يتقبل منا ومنكم إن شاء الله في هذا اليوم المبارك. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى ليامات. اليوم اللي قنا من أغاني الحياة كما تعودتوا به تلق معاكم الآن 6:07 مباشرة من استوديو ناظم الهاني بيا الإذاعة الثقافية. رافقني زميلي كريم المد من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور كريم. حنان الفرجاني معاكم من أمام الميكروفون. مرحبا بالجميع. لقانا من أغاني الحياة مع الأركان اللي تعودتوا عليها، بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال الطقس وكذلك مستجد جديد الأخبار الثقافية على الساحة الوطنية والعالمية. فيروز انطلاقا من الساعة 6:30 في موعدها اليومي القارئ، معكم محمد عيسى المؤدب من خلال المكتبة الثقافية، يكون حاضر على حدود في حدود الساعة 7 صباحا لتقديم إصدار جديد يخاف الأفراس لصالح البرقاوي. بعد 7 متاع صباح الموعد يكون مع ركن إنسان اللي اليوم اخترنا أنه نسلطوا من خلاله الضوء على الجانب الإنساني من شخصية الفنان سامي يوسف. همزة وغمزة اليوم باش نحكي فيها على مسألة حقوق التأليف اللي قاعدة ترجع في كل مرة بشكل من الأشكال، ولكن في الأسابيع الأخيرة كانت طرحت مسألة وإشكالية بين الفنان والموسيقي ربيع الزموري والتلفزة التونسية. نعرفوا تفاصيل هذا الأمر استدامة مع سيدة راضية الوحيش اللي تكون حاضرة معنا في الموعد اليوم، ومعها أكيد باش نحكي على مستجدات الشأن البيئي في تونس والعالم. بالنسبة لاستضافتنا لليوم تكون حاضرة معنا الأستاذة ألفة بن حمود الخطاب اللي معها باش نسلط الضوء على الملتقى الوطني للإبداع الفني والأدبي في دورة 20 اللي كانت فايزة فيه وفازت فيه بالجائزة الثانية، والموضوع اللي كان اختارته هو الخطاب في موسيقى جينيريك ودليل ذيب شريد. هذه فكرة صغيرة على هذا اللقاء من أغاني الحياة. مرحبا بالناس الكل وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق السلامة للجميع، للناس اللي قصد ربي ومتوجه لجهتها اليوم باش تقضي العيد. نقول لكم إن شاء الله طريق السلامة وإن شاء الله رفقة طيبة. يلا هيتخلينا نبدأ مع الأنغام.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى ليمات. نعطيكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم نهار 3/26 ماي 2026. اليوم الطقس باش يكون مغيم بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح درجة القصوى بين 24 وبين 28 درجة قرب السواحل والمرتفع، وتكون بين 29 و34 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم يكون قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. ابقوا معنا، هذا موعدنا مع أخبار الصباح.
2: أخبار الصباح.
1: تتقدم وزارة الشؤون الثقافية بأجمل وأحرى التهاني لكافة الفائزين والفائزات بجائزة الكومار لسنة 2026 بمختلف فروعها بالعربية والفرنسية وفي أصنافها الثلاث: الكومار الذهبي وجائزة لجنة التحكيم وجائزة الاكتشاف، مثمنة هذا التميز الأدبي الذي يكرس حيوية المشهد الروائي التونسي ويعكس ثراء الإبداع الوطني وتنوعه. وقد جاءت النتائج على النحو التالي: الرواية المتوجة باللغة العربية جائزة الكومار الذهبي سيف الصوان للكاتب نصر بالحاجة الطيبة، الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم دم سيء للكاتب فهمي البلطي، جائزة الاكتشاف المجدة للكاتبة نجوى القادري، الرواية المتوجة بالفرنسية جائزة الكومار الذهبي سانغوما لو غيريسور للكاتب هشام بن عزوز، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم اون غان سان رويم للكاتبة هيلا فكي، وجائزة الاكتشاف تونس أركنا للكاتب سفيان بن مراد. تحيي الوزارة هذه المبادرة الثقافية الرائدة اللي دأبت مؤسسة تأمينة كومار على تنظيمها منذ 30 سنة دعما للإبداع الأدبي وتشجيعا للكتاب التونسيين.
2: أخبار الصباح.
1: ينظم المعهد الوطني للتراث ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية ومركز الفنون والثقافة والأدب قصر سعيد ومخبر الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية بتونس والمغرب والمتوسط ينظمون الملتقى الدولي الأول تحت عنوان التل الأعلى التونسي في العصور القديمة والوسطى والقرون الوسطى المبكرة، مقاربات جديدة وإضافات حديثة، وذلك بقصر سعيد بباردو أيام 4/5/6 جوان 2026.
2: أخبار الصباح.
1: أعلنت المديرية العامة للأثار والمتاحف السورية تسجيل 9 مواقع تراثية جديدة على لائحة منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم الإيسيسكو بعد انقطاع 14 سنة في خطوة تعيد التأكيد على المكانة الحضرية والتاريخية للموروث السوري وتبرز حضوره في مسارات التعريف الدولي بالتراث الإسلامي والعالمي. ووفق بيان نشرته مديرية الأثار والمتاحف على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شملت المواقع المسجلة قلعة صلاح الدين في اللاذقية والجامع الأموي وقصر العظم ومكتب عنبر في دمشق، إضافة إلى قلعة دمشق والمسجد العمري في درعا وموقع أفاميا الأثري في حما والمكتبة الوقفية في حلب وموقع اللوجات الأثري في درعا. وأكدت الآثار أن أهمية هذه المواقع في قيمتها التاريخية والمعمارية والرمزية إذ تمثل إحدى أبرز الحواضر الأثرية في سوريا وملامح بارزة من الذاكرة الدمشقية، فضلا عن كونها شواهد حية على مراحل متعاقبة من تاريخ سوريا.
2: أخبار الصباح.
1: The احتضنت القاهرة في مركز الإبداع في دار الأوبرا ختام مهرجان العودة للسينما الفلسطينية في دورته 10، وحملت هذه الدورة اسم المخرج الفلسطيني الراحل محمد بكري الذي عرف بجرأته في مواجهة الاحتلال بأعماله التي وثقت الواقع الفلسطيني وبقي حاضرا في الذاكرة التاريخية والإنسانية العربية، وذلك برعاية صندوق التنمية للثقافة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجمعية الفيلم والسفارة الفلسطينية بالقاهرة.
2: أخبار الصباح.
1: إنجاز فني جديد يضاف إلى مسيرة الفنان اللبناني جهاد الأندري الذي حصد جائزتين ضمن المهرجان الأسترالي شورت أند سويت للعروض المسرحية القصيرة، وقد أقيم هذا الحدث الفني في دبي وشارك في حوالي 90 عرضا حول العالم، واستغرقت العروض شهرا كاملا.
2: أخبار الصباح.
1: نال المسرح المغربي تتويجا جديدا على المستوى العربي والعالمي بحصول فرقة أرض الشاون للثقافات على أهم جوائز مهرجان ليالي المسرح الحر الذي جرت دورته 21 أخيرا في العاصمة الأردنية عمان، وانصب التتويج على عرض مسرحية عرس الدم المقتبسة من عن نص الكاتب الإسباني الشهير فريدريكو غارسيا لوركا، واللي تتناول قصة حب تتقاطع مع التقاليد والصراع والقدر ضمن معالجة مسرحية تحمل طابعا إنسانيا وتراجيديا. وهكذا حاز العرض على الجائزة الذهبية لأفضل عرض متكامل، كما فاز مخرجه الفنان ياسين أحجام بجائزة أفضل إخراج، وآلت جائزة أفضل ممثلة للفنانة جميلة الهوني. في أما في مجال الترشيحات فقد جرى ترشيح السينوغراف ياسين أزاوي لجائزة السينوغرافيا، كما رشح الممثل رضا بنعيم لجائزة التمثيل الخاصة بالذكور. وخاضت مؤسسة أرض الشاون للثقافات مغامرة مسرحية جديدة باقتباسها لواحدة من أعظم كلاسيكيات القرن العشرين عرس الدم للشاعر الإسباني غارسيا لوركا في صياغة معاصرة تحمل توقيع المخرج ياسين أحجام. هذه تجربة تندرج في إطار رؤية المؤسسة التي تسعى إلى ربط التراث المسرحي العالمي بالراهن المغربي، بما يمنح المسرح طاقة مضاعفة ليكون فضاء للتفكير الجمالي والحوار الإنساني. كانت هذه جولتنا مستمعينا مع أخبارنا هذا الصباح، لنا موعد ثاني مع الأخبار في ساعتنا الثانية من هذا اللقاء. الآن نخليكم مباشرة مع سيدة الصباح وفي حضرتها.
2: فيروزيات.

تحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون

0: هذه كانت فيروزنا لليوم الصباح، توصلنا ل 56 دقيقة معكم، نواصل هذا اللقاء مع نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: نبض الثقافة، نبدأ الجولة الخاصة بجريدة الشروق اللي تكتب في ركنها الثقافي الفنان وليد الغربي في جولة عالمية. يسعد الفنان التونسي المقيم في كندا وليد الغربي القيام بجولة عالمية تبتدئ بكندا ثم إيرلندا والبرازيل، تتخللها جولة في المهرجانات الصيفية في تونس. أكثر تفاصيل هذه الجولة تلقاها على صفحات الشروق بقلم نور الدين بالطيب. نقرأ أيضا عدد من العناوين الأخرى في جريدة الشروق، واللي منها في افتتاح مهرجان الربيع لمسرح الهواة بحمام سوسة، دورة إنقاذ الجمعية في موسم السبعينية. المقال تلقاه على صفحات الشروق بقلم رضوان شبيلة.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى بوابة تونس لصابر بن عامر، نقرأ في ركنها الثقافي، مخرج بريطاني يدعو الضمير العالمي إلى التحرك ضد إبادة الشعب الفلسطيني. لا يمكن للمخرج البريطاني كان لوتش أن يفوت مناسبة يحضرها من دون أن يشير إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. من مهرجان كان سينمائي قال المخرج البريطاني المخضرم: أسوأ ما في الأمر ليس عنف الأشرار وإنما صمت الأخيار. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع تقرأها على صفحات بوابة تونس.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى صفحات أو الصحافة العربية الآن، وتحديدا الشرق الأوسط في ركنها الثقافي، وصدور المجموعة الكاملة للشاعر العراقي حميد قاسم، تجربة شعرية امتدت لأكثر من 4 عقود بقلم علاء المفرجي اللي يكتب. صدرت في بغداد المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر العراقي حميد قاسم، ويعد صدور هذه المجموعة محطة بارزة في توثيق تجربة شعرية امتدت لأكثر من 4 عقود رافقت التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي عاشها العراق منذ النصف الثاني من القرن العشرين وحتى اليوم. وهي لا تعني مجرد إعادة نشر قصائد متفرقة في مجلد واحد، بل تمثل إعادة اكتشاف لمسيرة إبداعية متكاملة وقراءة جديدة لصوت شعري ظل وفيا للإنسان والذاكرة والأسئلة الكبرى التي شغلت الأجيال العراقية المتعاقبة. وحميد قاسم هو أحد الأصوات الشعرية التي سعت إلى بناء قصيدتها الخاصة بعيدا عن التقليد والتكرار، فقد اتسم مشروعه الشعري بالنزعة الإنسانية والاهتمام بالتفاصيل اليومية الصغيرة. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عناوين الصحف الرقمية الثقافية سواء كان الوطنية أو العربية. ابقوا معنا لقنا متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية مع أغاني الحياة. أم كلثوم تغني لنا غني لي شوي شوي. احنا نرجع لكم بعد المكتبة الثقافية في ساعتنا الثانية من أغاني الحياة. تبقوا معنا، شان نهاركم زين وين ما كنتم.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم. كتاب اليوم يخاف الأفراس لصلاح البرقاوي. صدر الكتاب عن دار أركاديا في 341 صفحة، وهو الإصدار الثاني للكاتب بعد رواية كازما. تدور أحداث الرواية حول سيرة الهادي بزينة، وهو يتذكر مسارات حياته منذ مغادرته دشرته شمال تونس ليستقر طالبا ثم موظفا في العاصمة. يقول البرقاوي على لسان بطله الهادي بزينة: تكفيني ذاكرة ذبابة، آه لو أن لي ذاكرة ذبابة. ملتقطا كل ما قد تخفيه الذاكرة من قصص وحكايات وخرافات، ثم تنقلها إلى عوالم سردية جريئة بأشكالها القاسية والعنيفة. تحتضن رواية خاف الأفراس قصة جيل، وتعالج قضايا فئة من المجتمع التونسي خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، محللة التحولات التي شهدتها تونس خلالها، ومتوقفة عند رغبات الجسد من جهة، وتوق النفس إلى الحب والحنان من جهة أخرى. تستحضر الرواية مراحل مختلفة من حياة الهادي بزينة المتنقل من دشرة في أحد أرياف الشمال الغربية. جعل منها الكاتب مسرحا لنقد عادات اجتماعية لا تكاد تتغير في سلوكها. يعيش فيها الأطفال والرجال والنساء التهميش والبؤس والحرمان النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الإهمال. أما المدينة أي تونس العاصمة فقد صدمت صورتها الهادي بزينة. أعتقد أنه سيجد فيها كل ما يرغب من متع وملذات، ولكنه أدرك في الوقت نفسه أنه لا فرق بين ريف ومدينة إلا بكثرة البناء وكثافة السكان، وعرف أن ما تمتاز به المدينة هو توفيرها لخدمات استثنائية لا أكثر. استأنف البطل الكتاب فوثق ذكرياته وتجاربه لتكون هذه الرواية حيلة فنية استلهمها الراوي، وصدا للتحولات المهمة التي شهدها المجتمع التونسي نفسيا وحضريا. يصلح الكتاب أن يكون وثيقة ومرجعا للدراسات الاجتماعية والنفسية، خاصة بفئات اجتماعية تنتمي إلى الوسط الشعبي، وخاصة أصيلي الأرياف في علاقتهم بالمدينة منذ استقلال البلاد. الطريف في الرواية الجمع بين الجانب التاريخي في أحداثها، مثل أحداث الخبز في فترة حرجة من تاريخ تونس، اقتحام مواضيع مسكوتا عنها في مجتمعنا وحتى في الأدب العربي بقديمه وحديثه. رواية يخاف الأفراس لإصلاح البرقاوي من الأدب الواقعي تنهل من تجربة ذاتية للكاتب في كثير من شخصياتها وأمكنتها، ومما جادت به ذاكرته من أحداث وقائعة رفقت سيرته طفلا وطالبا وموظفا منغمسا في الحياة بمدينة المتناقضات. قد تصادفنا فيها الوقائع المبهجة والمآسي على حد سواء. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
2: مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذن

0: تواصل لقنا معكم هذا الصباح 7:12 دقيقة، وأغاني الحياة معكم ترافقكم في بداية هذا الصباح الثلاثاء 26 ماي 2026 مع فقرة إنسان.
1: إنسان
2: وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
0: في فقرة إنسان اليوم مش نحاولوا أن نسلطوا الضوء على واحد من الفنانين المعروفين بشكل كبير. نتحدث اليوم على الفنان سامي يوسف اللي اكتسب شهرة عالمية. هو من أبرز الفنانين اللي نجحوا في تقديم صورة مختلفة عن الموسيقى ذات البعد الروحي والإنساني في العالم المعاصر. هو اللي استطاع منذ بداية الألفية الجديدة أنه يفرض حضوره كفنان بريطاني من أصل أذري يمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية، ويقدم أعمال تتجاوز الترفيه نحو خطاب أخلاقي وإنساني يدعو للسلام والتسامح والتقارب بين الشعوب. مع اسمه عالمياً بعد إصدار ألبومه الشهير المعلم كان عام 2003، وهو العمل اللي اعتبر منعطفا مهما في تطوير الأغنية الروحية الحديثة خاصة داخل المجتمعات الإسلامية والشباب المسلم في الغرب. سامي يوسف درس الموسيقى في الأكاديمية الملكية للموسيقى بلندن، وأتقن العزف على عدة آلات كما عرف بقدرته على الغناء بلغات متعددة كما العربية والإنجليزية والفارسية والتركية والأردية، الأمر اللي منح فنه طابع عابر للحدود والثقافات وأصبح فنانا عالميا. غير أن الجانب الأبرز في شخصية سامي يوسف ما يقتصرش على نجاحه الفني، بل يتجلى أساساً في حضوره الطاغي بشكل كبير والتزامه بالقضايا الاجتماعية والإغاثية. منذ سنواته الأولى في شهرته كان حرص على توظيف فنه في خدمة القضايا الإنسانية، شارك في حفلات خيرية ومبادرة دعم للمتضررين من الحروب والكوارث، كما استخدم جماهيريته الواسعة للدفاع على قيم الرحمة والتضامن الإنساني. خلال كارثة الفيضانات اللي ضربت الباكستان سنة 2010 أطلق أغنية هيرير كال بهدف جمع التبرعات للمتضررين. بالتعاون الأغنية هذه كان أطلقها بالتعاون مع منظمات إنسانية دولية، في خطوة عكست اقتناعه بأن الفنان لا ينبغي أنه يكون معزول على آلام الناس ومعاناتهم، كما تبرع كذلك بعائدات بعض أعماله لدعم جهود مكافحة المجاعة والجفاف في القرن الإفريقي مع World Food Program، البرنامج العالمي للأغذية، قبل ما يتم تعيينه سنة 2014 سفيرا عالميا لمكافحة الجوع لدى البرنامج الأممي ذاته. تكشف تصريحات سامي يوسف العديد من مقابلاته على حس إنساني عميق، يعبر مرارا على رفضه للحروب وللعنف، خصوصا ما يتعرض له الأطفال واللاجئين في مناطق النزاع. زار مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، تحدث بتأثر على معاناة الأطفال اللي تسلبهم الحروب حقهم في الحياة والأمان والتعليم، أكد أنه السلام ما ينجمش يتحقق عبر السلاح بل عبر الحوار والعدالة الإنسانية، كما دعا لوقف الصراعات في سوريا والعراق واليمن، واعتبر أن الإنسانية المشتركة يجب أن تكون فوق كل الانقسامات السياسية والدينية. من الجوانب اللافتة أيضا في شخصيته الإنسانية سعي الدائم إلى تصحيح الصورة النمطية على الإسلام والمسلمين في الغرب من خلال الفن الراقي والخطاب الهادئ. أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يريد أن يكون واعظاً بقدر ما يريد أن يكون فناناً يحمل رسالة أخلاقية وجمالية تبرز القيم المشتركة بين البشر. لذلك ارتبطت أعماله بمفاهيم المحبة والسكينة والتسامح، ونجح في استقطاب جمهور متنوع من ثقافات وأديان مختلفة، ما جعل تجربته أقرب إلى مشروع ثقافي إنساني يتجاوز الحدود التقليدية للأغنية الدينية. سامي يوسف اللي استطاع أنه يرسخ صورة الفنان الملتزم إنسانياً، اللي رأى في الفن وسيلة لبناء الجسور بين الشعوب والدفاع على الكرامة الإنسانية، مش مجرد أداة للنجومية والربح. ومن هنا اكتسب مكانته الخاصة داخل المشهد الفني العالمي بوصفه صوتاً يدعو للرحمة والسلام في عالم تزداد فيه الحروب والانقسامات. سامي يوسف هو كان نجم إنسان لهذا اليوم. يلا هيت خلينا نقعد مع أشهر أنغامه، وإلا النغم اللي كان سبب في شهرة سامي يوسف، معلم.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: نواصل معكم هذا اللقاء من أغاني للحياة وفكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026. اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الريح تكون من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر بحل قرير الاضطراب. تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 24 وبين 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات وتكون بين 29 و 33 درجة ببقية الجهات. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وابقى معنا لقنا متواصل مع أخبار الصباح.
2: أخبار الصباح.
1: نبدأ معكم أخبار هذا الصباح بالتهنئة اللي تقدمها وتتقدم بها وزارة الشؤون الثقافية لكافة الفائزين والفائزات بجائزة الكومار الذهبي لسنة 2026 بمختلف فروعها بالعربية والفرنسية وفي أصنافها الثلاث: الكومار الذهبي وجائزة لجنة التحكيم وجائزة الاكتشاف، مثمنة هذا التميز الأدبي اللي يكرس حيوية المشهد الروائي التونسي ويعكس ثراء الإبداع الوطني وتنوعه. ونذكركم بأبرز النتائج اللي جاءت على النحو التالي: الرواية المتوجة باللغة العربية جائزة الكومار الذهبي سيف الصنوان للكاتب نصر بالحاج بالطيب، الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم دم سيئ للكاتب فهمي البلطي، جائزة الاكتشاف المجد للكاتبة نجوى القادري. أما بالنسبة للرواية المتوجة باللغة الفرنسية جائزة الكومار الذهبي لسانغوما لو غيريسور للكاتب هشام بن عزوز، الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم اون غين سان رويوم للكاتبة هيلا فكي، وجائزة الاكتشاف تونس أركانا للكاتب سفيان بن مراد. وتحيي الوزارة هذه المبادرة الثقافية الرائدة اللي دأبت مؤسسة تأمينة كومار على تنظيمها منذ 30 سنة دعما للإبداع الأدبي وتشجيعا للكتاب التونسيين.
2: أخبار الصباح.
1: ينظم المعهد الوطني للتراث ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية ومركز الفنون والثقافة والأداب قصر سعيد ومخبر الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية بتونس والمغرب والمتوسط ينظمون الملتقى الدولي الأول تحت عنوان التل الأعلى التونسي في العصور القديمة والقرون الوسطى المبكرة، مقاربات جديدة وإضافات حثيثة وذلك بقصر سعيد بباردو في أيام 4-5-6 جوان 2026.
2: أخبار الصباح.
1: أعلنت المديرية العامة للأثار والمتاحف السورية تسجيل 9 مواقع تراثية جديدة على لائحة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو بعد انقطاع 14 سنة في خطوة تعيد التأكيد على المكانة الحضارية والتاريخية للموروث السوري وتبرز حضوره في مسارات التعريف الدولي بالتراث الإسلامي والعالمي. ووفق بيان نشرته مديرية الأثار والمتاحف على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، شملت المواقع المسجلة قلعة صلاح الدين في اللاذقية، الجامع الأموي وقصر العظم ومكتب عنبر في دمشق، إضافة إلى قلعة دمشق والمسجد العمري في درعا وموقع أفاميا الأثري في حما والمكتبة الوقفية في حلب وموقع اللجت الأثري في درعا. وأكدت الأثار أن أهمية هذه المواقع في قيمتها التاريخية والمعمارية والرمزية إذ تمثل إحدى أبرز الحواضر الأثرية في سوريا وملامح بارزة في الذاكرة الدمشقية، فضلا عن كونها شواهد حية على مراحل متعاقبة من التاريخ السوري.
2: أخبار الصباح.
1: احتضنت القاهرة في مركز الإبداع بدار الأوبرا اختتام مهرجان العودة للسينما الفلسطينية في دورته العاشرة، وحملت هذه الدورة اسم المخرج الفلسطيني الراحل محمد بكري الذي عرف بجرأته في مواجهة الاحتلال وبأعماله التي وثقت الواقع الفلسطيني وبقي حاضرا في الذاكرة الثقافية والإنسانية العربية. هذا وقد قدم هذا المهرجان في لفتة إنسانية دعا الحضور في المهرجان للوقوف حدادا على رحيل شاعر العامية الكبير سمير عبد الباقي الذي كتب كثيرا عن الشعب الفلسطيني وتقديرا لشهداء فلسطين.
2: أخبار الصباح.
1: إنجاز فني جديد يضاف إلى مسيرة الفنان اللبناني جهاد الأندري الذي حصد جائزتين ضمن المهرجان الأسترالي شارت أند سويت للعروض المسرحية القصيرة، وقد أقيم هذا الحدث الفني في دبي وشارك فيه حوالي 90 عرضا من حول العالم، واستغرقت العروض شهرا كاملا. العرض الأخير للمونودراما موعد مع الضوء للفنان اللبناني جهاد الأندري، وهو من تأليفه وإخراجه والتمثيل، ويتحدث عن رجل معلق بين السماء والأرض ينتظر القرار الأخير من المراجع العليا.
2: أخبار الصباح.
1: نال المسرح المغربي تتويجا جديدا على المستوى العربي والعالمي بحصول فرقة أرض الشاون للثقافات على أهم جوائز مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي الذي جرت دورته 21 في العاصمة الأردنية عمان. وصب التتويج على عرض مسرحية عرس الدم المقتبسة عن نص الكاتب الإسباني الشهير غارسيا لوركا، والتي تتناول قصة حب تتقاطع مع التقاليد والصراع والقدر ضمن معالجة مسرح تحمل طابعا إنسانيا وتراجيديا. وحاز العرض على الجائزة الذهبية لأفضل عرض متكامل، كما فاز مخرجه الفنان ياسين أحجام بجائزة أفضل إخراج، وآلت جائزة أفضل ممثلة للفنانة جميلة الهوني. وفي مجال الترشيحات جرى ترشيح السينوغرافيا ياسين الزاوي لجائزة السينوغرافيا، كما رشحت الممثلة رضا بن نعيمة لجائزة التمثيل الذكورية. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبارنا لهذا الصباح. بقوا معنا، أغني الحياة مازلت متواصلة على موجة إذاعة تونس الثقافية. طيب خليك ميادة بسيليسا.

0: طيب خليك هكا تغني لنا ميادة بسيلي الساه، توصلنا ل 47 دقيقة، هذا موعدنا مع فقرة همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة.
0: في همزة وغمزة اليوم مش نحكي على جدل كان شد الانتباه خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديدا شد الانتباه لأنه أصلا اليوم نتحدث على الفنان على الموسيقي ربيع الزموري، اللي هو أيضا شادد الانتباه خلال هذه الفترة بعد التتويج المهم والكبير اللي تحصل عليه من خلال مشاركته في واحدة من المسابقات العالمية، واللي بروز فيها جينيريك مسلسل وادي الليل ذيب شارد، ومن خلالها أكيد الفنان والموسيقي ربيع الزموري، كما قلت اللي يعتبر من أبرز الوجوه الموسيقية اللي فرضت حضورها في دراما تونسية، خاصة بعد اشتغاله على عدد كبير من الجينيريكات اللي تعودنا بها وسمعناها، واللي منها مثلا يوميات امرأة، كذلك هي عديدة الحقيقة الأغاني اللي كان قدمهم في الجينيريكات واللي شدوا أخذوا إعجاب كبير من المتابعين، واللي كانت الأغاني هذه حتى ساهمت في نجاح هذه المسلسلات. المسلسل الموسيقى التصويرية اللي كان اشتغل عليها، كذلك في غنية ذيب شارد لمسلسل وادي الليل، واللي كان جمعت بين البعد الملحمي والهوية التراثية المحلية، واللي هو الغنية هذية والعمل هذية اللي كما قلت لفت الانتباه بفضل اعتماده على إيقاعات مستلهمة من الذاكرة الشعبية التونسية ومن أجواء المقاومة خلال فترة الاستعمار، وهو ما خلى الغنية تتجاوز حدود النجاح التلفزي المحلي وتوصل لمسابقات دولية، وكانت من الأعمال المتوجة في مسابقات عالمية للتأليف الموسيقي لسنة 2026. إلا أنه النجاح هذي الفني تحول إلى جدل واسع من خلال تصريحات لربيع الزموري حول جدل بين وبين التلفزة التونسية اللي قامت بحذف أغنية ذيب شارد. نعود ذكره اللي ذيب شارد هي الموسيقى والأغنية التصويرية لجينيريك وادي الليل اللي تعدى على التلفزة التونسية، التلفزة اللي قامت بحذف من منصة اليوتيوب، وربيع اللي كان اعتبر أنه هذية يتعلق معناتها أمر، خاصة أنه الأغنية نجحت، وأيضا الأغنية اللي كما قلت كانت مساهمة في واحدة من أكبر المسابقات العالمية بالنسبة للأغاني التصويرية، وكان حجب هذه الأغنية من منصة اليوتيوب أكيد مس بشكل كبير من انتشارها ومن العمل اللي قاعد يقوم به الفنان ربيع، اللي يعتبر كذلك أنها المسألة هذه هي تمس من احترام حقوق المبدع وحق الفنان في الاعتراف الرمزي والمعنوي بإنتاجه. الجدل زاد كذلك لأنه العمل ارتبط في المخيل الجماعي بمسلسل تاريخي وبصورة بصرية وصوتية، كذلك رأى الكثير من المتابعين أن حذف هذه الأغنية أو تهميشها يمثل ضربا لذاكرة العمل نفسه، خاصة أنه من الأعمال المتوجة. خليني نعود نذكره تو بعد شوي نسموها ذيب شارد. الخلاف هذا اللي تحول بسرعة من مجرد نزاع بين فنان ومؤسسة إعلامية كبيرة لنقاش أوسع حول علاقة الفنان التونسي بالمؤسسات المؤسسات خاصة اللي تعرض كتلفز ولا أغاني اللي تعرض وتقدم هالأعمال هذية، المؤسسات الإعلامية هذية اللي طالما وقع اتهامها من قبل بعض الفنانين بضعف التواصل وغياب الشفافية في إدارة الحقوق الفنية والأرشيف السمعي البصري للفنانين، كما كذلك تخلى عدد من الفنانين والمنتجين على الخط في الجدل هذية وتحثوا على كواليس إنجازهم للأعمال متاحهم وعلى طبيعة طبيعة التعاون الفني في محاولة للدفاع على القيمة الفنية للعمل والمجهودات الإبداعية متاحهم والإنتاجات الخاصة بهم. الجدل هذا أعاد إلى الواجهة إشكالية قديمة تتعلق بوضعية الفنان داخل المنظومة الثقافية والإعلامية، وهي الإشكالية اللي حاول قانون الفنان التونسي اللي وقع اعتماده مؤخرا المصادقة عليه حاول أنه يعالج المسألة هذه ولو جزئيا. جاء القانون بعد سنوات من مطالب النقابات الفنية بضرورة توفير حماية اجتماعية وقانونية للمبدعين وضمان حقوقهم في التغطية الاجتماعية والتقاعد والملكية الفكرية والعقود العادلة مع المؤسسات الإعلامية والإنتاجية. لكن قضية ربيع الزموري كشفت في نظر عدد من المتابعين أنه اليوم النصوص القانونية وحدها ما تكفيش إذا ما رافقتهاش إرادة مؤسساتية حقيقية لاحترام الفنان باعتباره شريك ثقافي مش مجرد مزود أو منتج محتوى. وهنا يظهر سؤال جوهري في النقاشات الإعلامية، هل ما زالت المؤسسات في تونس، المؤسسات الإعلامية في تونس تتعامل مع الفنان بعقلية إدارية بيروقراطية، وإلا هي قادرة اليوم فعلا على أنها تواكب التحولات الجديدة للصناعات الثقافية؟ القضية ذي حملت أكيد أبعاد تتجاوز الشخص نفسه، شخص ربيع الزموري، باعتبار أنه هو يمثل مجموعة كبيرة من الفنانين. أغنية ذيب شارد اللي تحولت لأغنية يعني عندها بعد رمزي كبير لعودة الموسيقى الدرامية التونسية القادرة على المنافسة عربيا ودوليا. ذيك علاش رأى البعض أنه ما حدث يعكس مفارقة يعيشها الفنان التونسي. النجاح الخارجي لا يضمن بالضرورة الاعتراف الداخلي، للأسف هذا ما يمشي فيه البعض. قارن الكثيرون ما حدث بحالات عربية وعالمية مشابهة عرف فيها الفنانين صراعات مع المؤسسات المنتجة لأعمالهم وإلا لحقوق المعنوية والملكية الفكرية. في مصر مثلا دخل الفنان عمرو ذياب في أكثر من نزاع مع شركات إنتاج بسبب حقوق البث والاستغلال الرقمي. خاضت الفنانة شيرين عبد الوهاب كذلك معارك قضائية وإعلامية طويلة مع شركات إنتاج تعاقدت معها، وصلت أحيانا إلى منع بث أعمال أو حذفها من المنصات كما صار مع أغنية بتمنى نسيك في أوج الانتشار متاحة والنجاح الكبير متاحة، وقع حذفها من منصة اليوتيوب. عالميا تحولت قضية الفنان تايلور سويفت كذلك إلى نموذج عالمي بعد معركتها الشهيرة لاستعادة حقوق تسجيلاتها الأصلية. تايلور سويفت اللي اعتبرت أنه الفنان لا ينبغي أنه يفقد السيطرة الرمزية على أعماله مهما كانت العقود القانونية. كذلك خاض الفنان برانس صراع تاريخي مع شركات الإنتاج في التسعينات دفاعا عن حرية الفنان وملكيته الإبداعية، حتى أنه ظهر في بعض المناسبات وكان وجه احتجاجات مباشرة على ما اعتبره استبعاد تعاقدي للفنانين. من المنظور هذا أو من هذه الأمثلة، سواء كان خارج تونس وإلا المثال اللي انطلقنا منه داخل تونس، نجم نقرأ ربما الجدل بين الفنان والموسيقي ربيع الزموري وبين التلفزة التونسية بيوصفه جزء من تحولات أعمق يعيشها الحقل الثقافي العربي والعالمي، حيث لم يعد الفنان يقبل بدور المنفذ الصامت، بل أصبح أكثر وعيا بحقوقه الرمزية والاقتصادية في عصر المنصات الرقمية والانتشار العالمي للمحتوى. كما تكشف كذلك هذه القضية أن النقاش اليوم حول قانون الفنان في تونس ما يتعلقش فقط بالجانب الاجتماعي وإلى الإداري، بل يطرح أيضا سؤال ثقافي وفلسفي حول مكانة الإبداع داخل الدولة الحديثة. هل ينظر إلى الفن كقطاع ثانوي يمكن التحكم فيه بيروقراطيا، وإلا كقوة رمزية واستراتيجية تعبر على صورة البلاد وهويتها الثقافية؟ جدل كبير اليوم حول هالموضوع هذية هي مسألة اليوم قوانين كذلك بالأساس كما نراه في العالم الغربي اليوم المسائل هذية مسائل تواجد الأعمال الفنية على مختلف المنصات يخضع لقوانين واضحة وضمانات أيضا اللي تضمن للفنانين حقوقهم وتضمن لهم الأريحية أيضا في التعامل مع إبداعاتهم. هذه كانت حاولنا أن نسلط ضوء هكا بشكل سريع على هالمسألة هذه اللي أكيد يطول الحديث حولها مسألة الحقوق حقوق الفكرية وحقوق الفنان وحقوق التأليف. باش نواصلوا هذا اللقاء يلا معاكم باش نسمعوا ثيب شارد النغم هذايا النغم اللي تحصل على تتويج عالمي للموسيقي ربيع الزموري كيما باش نسمعوا له كذلك يوميات امرأة بصوت درصاف الحمداني الغنية هذايا كذلك اللي كانت جينيريك مسلسل يوميات امرأة واللي كانت لاقت نجاح كبير.

0: إذاعة تونس الثقافية، دمتم مستمعين.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، يتواصل هذا اللقاء مع استدامة.
1: استدامة.
0: نواصل أغاني الحياة معكم اليوم مع استدامة، وسعداء جدا أن تحضر معنا السيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير، صباح النور سيدة راضية.
2: صباح الخير، صباح الخير للتوينس الكل، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير. ودعواتهم في النهار كما اليوم مع تصور آلاف بل ملايين من الناس، معناتها كيف ما نقولوا احنا في مرحلة روحية لهذا العيد، إن شاء الله كل عام وانتم حالين بخير.
0: أكيد جدا، وهذا ما نعود نذكر عليه في كل مناسبة دينية، راو المهم في هذه المناسبات مش الممارسات اللي نقوم بها، ولكن نعم. روح هذه الشعائر هي اللي يلزمنا نتحلو بها بالأساس. كي نتذكروا عيد الأضحى، نتذكروا

0: مرتبطة بال كما نقولوا احنا بالغذاء بالحق، معناتها ممارساتنا الدينية كلها مرتبطة بالغذاء، ما ثماش مناسبة دينية ما تلقاش فيها معناتها مع عرشنا العيد الصغير والحلو المولد والعقيدة وكل شيء كل شيء، ما ثماش عيد ما احنا مرتبطينه باستهلاك معناتها غذائي معين.
1: نعم
0: هيك علاش اليوم
1: هو احنا سامحني سيدة راضية ولكن هو في ثقافتنا اليوم كشعوب، مش حتى نحن في تونس ولكن شعوب العربية بشكل عام، هو الطعام جزء من احتفالاتنا، في كل احتفالاتنا فموجود الماكلة لازم تكون موجودة، كانش تبدأ الاحتفالات ناقصة. ربما هذا يخلي الارتباط من هنا يجي من زادة انتمائنا لهذا العالم العربي، ولأن فما بعض الحسبة حذيك سيدة راضي هذه العلوج ظهر لي يثبت في وجوده يثبت في وجوده العلوج. يلا تحية ليك، تحية كذلك للناس الكل قاعدين يسمعوا فينا، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. الأمر ربما اللي ما يلزمناش نخليه هذه الممارسات تولي عبء علينا، تولي عبء على المواطن، وهنا نخرجوا من روح هذه الأعياد ويولي العيد وكأنه إشكال، ما عادش فرحة، ما عادش استحضار لمبادئ، يولي تولي مشكلة بالنسبة لنا.
0: فعلا احنا مش نحكوا على العبء المادي، لكن مش نحكيوا على العبء البيئي.
1: نعم.
0: اليوم معناتها هي مناسبة كما قلنا احنا، مناسبة معناتها روحية اجتماعية تضامنية، هذية حتى حد ما ينكر فيه، لكن زادة لابد ان هذا طلب اعادة التفكير في عيد الاضحى عليه، لانه زاد ينجم يكون
1: من انا منظور اعاده التفكير.
0: هو اعاده التفكير بالعكس هو الرساله الاساسيه، معناتها احنا شو نقولوا؟ نقولوا اجدادنا كيفاش كانوا يتعاملوا مع العيد الاضحى، يعني هي ولت لنا بالنسبه لنا احنا اليوم كأنها مناسبه تنتج النفايات الى معناتها مسألة خطيرة جدا. علاش؟ لأنه الانتشار فضلات في الشوارع نعرفوهم الجلود وغيره والأكياس والروائح والحرق العشوائي، وثم الناس حتى توصل تتعدى حتى على الغابات تنحي الأشجار باش تحرق وباش تشوش الراس الكل. أنا مانيش باش نحكي هذاك الكل، بالحق هو داخل في سيروس مجتمعنا، لكن اللي يرهق المسألة هي كونه علاش أجدادنا قبل كانوا يتعاملوا مع العيد بمنطق مختلف، معناتها مختلف لنا احنا هو العيد نفسه.
1: نعم.
0: لكن كيفاش معناتها لم تكن هناك نفايات، هذه متأكدة منه انا شوين كان سألت ولا انا عشت الفترة معناتها هذه، نتفكر كيفاش كان معناتها كان يتم استغلاله وتثمينه بالكامل. يعني انا شو نقول رسالتي اليوم، نقول أجدادنا لم يتركوا النفايات بل كانوا يثمنون الموت، معناتها عيد الاضحى كان عيد نظيف. احنا النجم هذين نقدر انا باش نقول نتمنى النجم نرجعوا معناتها للقيم الاصليه من الاستهلاك التثمين، روح العيد، روح العيد زاد في احترام الارض، روح العيد زاد في احترام معناتها القيمه الاخلاقيه لهذا، معناتها انا أجدادنا خبراتهم في الاقتصاد الدائري اللي اليوم نسميه اقتصاد دائري.
1: نعم.
0: والتضامن البيئي اليوم قبل كان موجود، معناتها أنا هيك علاش نقول إعادة معناتها التفكير في عيد الإضحى هو نحو عيد قائم على الاقتصاد الدائري والتضامن البيئي زادة، هذه بالإضافة إلى الجانب الروحي كل. يعني اليوم لو كان أنا نثمن المعارف والخبرات التقليدية في تثمين الجلود مثلا،
1: نقول
0: الجلد ماناش باش نوصلوا للحم خاطر الحم نعرفوا كيفاش يتم التثمين نتاعو. يعني اليوم لو كان احنا ننظفوا الجلود هذيك بعنايه واعاده معناتها تدويرها في الصناعات التقليديه، اليوم كانت كل اللي يستعملوها اخطيا يستعملوها كل كتابي معناتها زربيه هكا صغيره تتحط قدام فرشك ولا قدام الدار، يعني تتباع

0: للحرفيين للدباغين هذا مهم جدا اخي. نعم. عندنا سوق كامل كان سوق الدباغين. انا اليوم شنو المطروح اليوم وهذه راهو اطلقته مثلا معهد التكوين التكوينات البيئيه اطلق معناتها المبادره المعهد الوطني للتكوينات البيئيه اطلق هو مبادره وعبليه للحق انا تبعت شويه جمعيه جبل تمام في القصرين تبعتهم صدقني ألف جلد جمعوه وغسلوه والبروست معناتها المسار كله تعدى والنساء الحرفيات اللي موجودين معناتها في الـ في الـ في, الـ في الجمعيه هما اللي عاودوا بناء وكانت احتفالات عظيمه جدا في الجلود معناتها الجلود الاحياء يعني اليوم يقول لك انشاء نقاط جمع للجلود داخل الاحياء به تم شوية ضبابية لأنه ما نعرفوش أنه الأحياء اللي تم فيها معناتها إنشاء الأذية نقاط الجمع.
1: نعم. شكون اللي يقوم بتنظيم المسألة هذه مسألة ويقول أنه راو فما نقطة جمع في المنطقة الفلانية؟
0: هو من المفروض راهي تعود إلى البلديات وإحنا اليوم نعرفوا أن البلديات عندها معناتها المجال القانوني متاحة مازال ماهوش مستوي مازال ما تنجمش تعمل هذه هو نعم. المعهد هذايا المعهد الوطني للتكوينات البيئية المعهد هذايا هو اللي قال معناتها دعا معناتها إلى المواطنين المساهمة الفعالة في إنجاح حملة وطنية
1: نعم.
0: شنو هي الحملة الوطنية هذه هي جمع الجلود الأضاحي لتسليمها لمن تسليمها معناتها بعد في عم يحط لها الملح واحد الكل وتسليمها إلى من إلى نقاط اللي هي تعتبر معناتها لحد الآن معناتها أنا واحدة من الناس تم بعض النقاط بالحق ما عرفناهمش حتى فين بالضبط معناتها حتى المعهد الوطني وقت اللي ذكر ما ذكرش معناتها بالضبط فين معناه النقاط اللي أنا مثلا أنا كمواطنة اليوم نحب نعرف نقطة الجمع وين موجودة هذه المهم معناتها وهذه اللي نحب أنا نوصله موجود الخبر لوجت أنا دخلت لوجت قلت يا برا خليني نشوف ونزيد ندعو جيراني وحبيبي كيفاش شي نجمو الكلنا مثلا واحد يهز الجلود متاع الحومة كاملة ونجم يمشي يوصلها لكن ما رأنا إلا ما لقيناش حتى فين معناتها فين نجم نوصل لهذا هذا ما هوش دورنا احنا باش نقوله معناتها ننتقد سياسة معينة كما هذية لكن المهم انا نقول به احنا شنو الفوا انت نظفت وحطيت له الملح يتنجم تخليه لك انت دارك معناتها فهمتني نجم تخليه شي يبقى الاحياء السكنيه اللي هي المجمعات السكنيه هذوك بالحق تم كيما نقولوا احنا السنديك نتعاملوا مع السنديك يا سيدي هاي السنديك انت ما في علاقه مع البلديات وغير وكل شيء تنجم السنديك هي اللي تاخذ المجال هذا هي اللي تاخذ معناتها مساله جمعها وارسالها الى نقاط اللي هي النقاط المتحدده يعني فعلا يعني احنا باش نقولوا المهم لهنا هو هذا الاقتصاد الدائري اللي انا نحب نخلقه اللي هو مناسباتي لكن ينجم بالكثره وبالعدد نتاع الاستهلاك ينجم يوصل الى نجم يخدموا به الحرفيات والحرفيين ينجم يخدموا به عام كامل يعني اذا كانوا اجدادنا كانت تحفظ وتتنظف ونخليوها ويطلعوها في الجهاز نتاعهم وغيروا علاش اليوم ما يتمش معناتها دعم هذه السلاسل المحليه معناتها لتثمين الجلد والصناعات التقليديه التعاون مع الحرفيين والتعاونات النسائيه علاش الجديه اليوم ينجموا يخدموا معناتها التعاونات النسائيه والمجامع الفلاحيه تنجم تكون مناسبه لهم هما باش يزيدوا زاد في المورد الرزق نتاعهم مع هذايا مهم جدا خلينا هذايا بالنسبه للجلد الفضلات العضويه بربي الفضلات العضويه انا نفكر كنا كي ناخذوا دواره في دارنا يبدا عندنا بلاطه زرعين فيها ياسمينه ولا اي حاجه معناتها مش لازم حاجه تكون عندك انت جنينه باش معناتها البقايا نتاع ينجم نصنعوا منه سماد طبيعي واقوى كومبوست
1: معناتها يقع خلطه بالتربه
0: نعم
1: ويولي سماد طبيعي تنجم تخليه في جنينة متاعك تنجم تغذي به النباتات متاعك وتستثمر.
0: هو يقول إطلاق مبادرة، أنا نتمنى إطلاق مبادرة للكومبوست الجماعي مثلا لتحويل البغالات هذيك سماد المساحات الخضراء والحديقة. يعني كثرت الله عندنا وين النجم وعندنا النقاط اللي موجودة، نجم نربطوه زاد بالزراعة المستدامة. إذا عندك حديقة ولا عندك تنجم لهنا تخلق هذه الديناميكية، يعني مهم جدا خلق الديناميكية، وهذاك هو اللي أكثر حاجة تقلق في المجال البيئي في نهار عيد الأضحى، هي مسألة الجلود الملوحة اللي هي تجيب في الذبان وتجيب في الأمراض والحيوانات اللي تدور بها، وفي نفس الوقت معناتها الفضلات العضوية اللي هي تنجم تولي تولي تولي سماء.
1: فما مظهر من المظاهر، مظهر ثالث اللي هو التجمعات الصغيرة اللي يعملوها ساعات شباب، ساعات تلقاهم موجودين في الأحياء يشوشتوا في الرأس. صحيح هو يدبر في رأسه وبش يدبر شوية مصروف يشوشت الرأس متاع العلوش، ولكن هذيك زيدة فما غازات تبدأ في البلايس الكل تولي كالريحة وكل الغازات هذيك اللي تخرج، على خطر أكيد الطريقة ما هيش باش تكون المثالية للقيام بهالمسألة هذه. وهذا بالإضافة إلى الانتشار العشوائي معناتها متاحهم اللي بدأوا موجودين هكا في البلايس الكل، وساعات في بلاصة ما يزمش يكونوا موجودين فيها، تكون قريبة من الصغار يلعبوا ولا تكون قريبة من مناطق سكنية بشكل ملاصق، يعني الريحة الكل تولي ترجع لهم. يلزم يكون فما تأطير وتنظيم للمسألة هذه.
0: لازم هي مناسبة من المفروض نحضروا لها من قبل، وتدخل أصلا حتى تتبناها بعض الجمعيات وتتبناها المنظمات وتكون مناسبة. بالعكس هي فرصة لكل شيء معناتها. أنا طوال نحب نجي للحم، نحب نجي كي نحكي على القديد كيفاش كان، يتبدأ عملية التشييف وعملية التمليح متاع الحم. كان بالحق فن طبخ رائع جدا معناتها. ما نعرفش انا تما باشا توا قلت لي انا راني عملت شويه قديد كان للراس العام، قال لي القديد من العيد للعيد، قال معناتها يبدا العام كامل. يعني ثم حكمه في ذلك، ثم وصفات زاد تقليديه معناتها ضد التبذير بصفه عامه. علاش انا نلوح ماكله الحم يبدا ملوح، هو كالشحومة وكل واحد الكل الناس قبل كانوا يذوبوها ويردوها زيوت ويردوها دهنيات، ثم شكون اللي كان اللي متاع العلوش يذوبها باش يردها معناتها زيت يدهن به ركيب بالحق راهو كان ثم تثمينات كبيرة.
1: احنا كانت تذكر سيدة راضي حكينا حتى على الدم كيفاش كيفاش وقع استغلاله حتى ما يذي حتى شيء
0: للبخاليلي
1: اللي استعملوه الدم شيء
0: وقت اللي قلت اللي باش يعطيني هذا الكل انا باش نعطيه معناتها باش ناخذه اصلا باش نتزوجه اذا كان وكانت معناتها حتى من الدم اللي نجم يكون معناتها صبغ للاواني وتلميع الاواني والكل. يعني ثم حاجات اللي هي موجودة. أنا نقول إذا كان إحنا تفكيرنا تفكير الاستهلاك المفرط والاستهلاك الغير عقلاني معناتها وين مشابينا هنا النتيجة وين النتيجة؟ لا إحنا معناتها في صحتنا مرتاحين ولا الأرض مرتاحة. هذا هو لو كان إحنا نرجع لطريقة تفكير عقلاني. أنا شو نقول التفكير العقلاني مهم جدا ترجع به أنت. أنا شو نقول شنو هو أنت المقاربة الاقتصادية للعيد؟ ثم الروحاني ذاك ما غير ما نناقشوا فيه، معني وقت اللي أنت تجمع وتحول وتعيد للاستعمال وتتقاسم مع الناس معناتها الجلد راهو يمشي للصناعات التقليدية، الفضلات العزوية راهي تمشي سماد طبيعي، الدهون والزيوت تمشي حتى لصناعة الصابون والصابون التقليدي يمشي في الزيوت والدهون معناتها تمشي الناس حتى العظم قبل كانوا بعد ما يمشمشها معناتها الحيوانات الكل يعملوا بها حراس يدوية، يعملوا بها زينة، يعملوها حتى في السطح نتاعهم معناتها باش تبعد عليهم الشر وغيره. كانت ثم تقاليد معينة الفائض الطعام ما كانش، ما كانش تم فائض طعام، لأنه كان هو قائم على التضامن والتوزيع اجتماعي. يقول لك أنت راه أهم حاجة كونك أنت تعطي للناس اللي هي ما ذبحتش وتعطي للناس، ومعناتها كانت فرصة زادة، ما كماش فائض طعام، كانوا الناس متضامنين والتوزيع كان توزيع معناتها بطريقة عقلانية. وهذه علاش أنا ديما نقول حملة معناتها عيد نظيف ولا حي نظيف ولا تكون بتعبئة الشباب، حملة تحسيسية موجود، لكن الله غالب مثماش معناتها كما نقولوا احنا الحركية اللي هي باش تخليك تمشي للمسائل هذية. انا ان شاء الله يا ربي كان معناتها بيانسور هذية التفكير هو حبينا نفكره، لكن المسائل اللوجستيكيه هي اللي تعترضت معناتها. لو كانت تعمل قافله بيئيه للعيد اللي فيها ورشات الكومبوست، فيها جمع الجلود، فيها عروض الصناعات التقليديه، فيها تحسين معناتها الوضع داخل الاحياء، مهم هذا الكل، ينجم يكون في نشاط معناتها الجمعيات تنجم تكون حتى مسابقه، علاش ليه ما تكونش مسابقه مجتمعيه أنظف حي بعد العيد مثلا. نعم. كيفاش ينجم يكون يفرز نفاياته، تثمين اعاده الاستعمال، ثم ابداع بيئي. انا النجم نقول لك اللي كونه كنا قادرين على هذا، خاطر ما فيهش ماهيش صعيبه لو كان نرجعوا لاجدادنا كيفاش كانوا يتعاملوا مع المسائل هذية، لكن يكون ثم برنامج مثلا بين الاجيال، تكون حرفيات النساء الريفيات، المربين، الفلاحين، علاش ليه الفلاحين اللي عندهم اراضي يحملوا دعوه بربي يجيبوا لنا معناتها الفضلات لينا احنا باش نجموا نثمنوها.
1: نعم. ولا حتى هما يكون عندهم معناتها وسيلة نقل اللي تنجم الدور وتجمع، يقعد تنسيق أنا دور وتجمع. حبيت في نقطة نرجع عليها أيضا سيدة راضية الوحيش اللي هي مهمة جدا، مسألة المناطق اللي كانوا موجودين يبيعوا فيهم في الأضاحي العيد الرحب. نعم. اليوم اللي كي هكا ليلة العيد تقعدك الرحب يخليوها كما هي بكل بالأوساخ اللي فيها بالقرط تقعد كيف ما هي، وهي تكون منتشرة في عديد المناطق، وهذه اللي يعطي زادة صورة تكون ساعات المناطق ما عاش تعرفها سيدة راضية الوحيشي، من الصورة اللي تلقاها فيها تولي تحس الملامح متاحة تغيرت. هذا زادة يلزمنا ناخذوه بعين الاعتبار، أنه كل مجموعة استعملت مثلا رحبة كانت موجودة فيها قبل ما يغادروا المكان يحاولوا أنه يخليوه نظيف بالقدر الأدنى على القليلة.
0: أي هو تعرف معناتها لو كان نشوفوا الأضرار البيئية معناتها من سوء إدارة الفضلات هذه العضوية بركة، تعرف زيادة في التلوث. ثم مسألة انبعاثات معناتها انبعاث على الغازات، ثم هدر للموارد معناتها اللي هي قابلة للتسمين، يعني ثم حتى مخاطر صحية معناتها تلوث الهواء، انتشار الحشرات، الكلاب السائبة، معناتها هذه لو كان نحكيوا احنا على المخاطر الصحية والبيئية. لكن اليوم علاش البلديات عندها محدوديات محدودة إمكانياتها؟ لو كان بالحق أهم حاجة أنا نقول، ولهنا ترجع لإرادة سياسية، أهم حاجة هي البلديات، علاش معناتها إمكانياتها محدودة في المسائل هذية، واللي هي من المفروض تكون معناتها أول مؤسسة، أول مؤسسة قائمة الذات اللي هي النجم، ولهنا أقرب حاجة للمواطن في كل شيء. يعني بالحق أنا نقول إذا كان العيد ما هوش فقط معناتها الاستهلاك، هو فرصة زادة لنا أحنا إعادة القيمة، قيمة التضامن والحكمة البيئية. يعني ما سميش حاجة يعني جدودنا ولا غيره ما تعملت ما كانش عندها حكمة، معناتها حكمة في علاقة مع الأرض وفي علاقة مع الموارد، يعني اللي عرفوه من حكمة في تجنب التبذير والانسجام مع المحيط، خاصة هنا المهم جدا معناتها اليوم نحكيه حتى على مسألة الضروري إعادة التفكير في طرق الاحتفال بالعيد.
1: خلينا نقولوا أنه
0: كل احتراماتي نتحمل مسؤوليتي الاجتماعية في معناتها هذا، إعادة التفكير في طرق الاحتفال بالعيد ضمن رؤية أنا نقول قائمة على صحيحة للاقتصاد الاقتصاد الدائري والمسؤولية المجتمعية.
1: هو يعني في الحقيقة الدعوة هذه هي ما هي إلا دعوة للرجوع إلى أصل الاحتفال بعيد الأضحى. ما فماش حاجة جديدة. هو الخروج على أصل الاحتفال هو اللي خلينا اليوم في مواجهة لمثل هذه الإشكاليات. خلينا نقول أنه العيد السنيزم يحمل زوز عناوين كبار: التضامن والمحافظة على البيئة. هذوما اليوم يزمنا أن نكونوا زوز حاجات ماخذينهم بعين الاعتبار في هذا العيد. شكرا لك سيدة راضية الوحيش، إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير، وإن شاء الله عيدك مبروك. شكرا لحضورك معنا، ونتلقاه إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. عيدك مبروك، إلى اللقاء، نهارك زين من جديد. إن شاء الله عيدكم مبروك مستمعينا، وين ما كنتوا كل عيد أضحى وانتم بألف ألف خير. بقوا معنا، لقنا متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية. نور مهنا.
2: شوفك شي مسال على وعسل.

0: نور مهنا يوصلنا ل 48 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بالجميع، هذا موعدنا مع ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح،
0: مرحبا بكم من جديد. ضيفتنا لهذا الصباح، سعداء جدا أنه تكون حاضرة معنا اليوم، الأستاذة ألفة بن حمودة المتحصلة على جائزة الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني في دورته 20 حول الخطاب الموسيقي في موسيقى جينيريك مسلسل ويد الليل ذيب شارد. هيت خلينا نرحب بضيفتنا الأستاذة ألفة بن حمودة. صباح الخير، صباح النور أستاذة.
2: صباح الفن، صباح الموسيقى، صباح تونسنا الجميلة. مرحبا بك سيدتي، وشكرا لإذاعة تونس الثقافية لمواكبتها لكل مواعيد الثقافية في البلاد التونسية.
0: شكرا لك.
2: فقط توضيح سيدتي الكريمة، ألفة بن حمودة هذلي، والمسلسل هو ويد البي.
0: ويد البي، مرحبا. نعود نذكر أنه مشاركتك ضمن الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني في دورته 20، وكنت حدثنا أكثر على هذه المشاركة أستاذة ألفة.
2: باهي، بالفعل هو احتضنت مدينة القيروان منارة الفكر والأدب في العالم العربي الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني في دورته 20 في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 ماي بالمركب الثقافي أسد بن الفرات.
0: نعم.
2: الملتقى هذا ليشمل عدة أنشطة بما فيها ورشة النقد. في ورشة النقد شاركت في مسابقة النقد الأدبي والفني بمقال يحمل عنوان الخطاب الموسيقي بين المحاكاة والإبداعية، قراءة نقدية لجينيريك مسلسل ويد البي. توجت بالرتبة الثانية العام الثاني على التوالي. المقال هو قراءة أو مقاربة نقدية للعمل الفني اللي هو شارة المسلسل الدرامي الذي عرض برمضان السابق، رمضان 2025. مسلسل ويد البي، موسيقى وألحان ربيع الزموري، كلمة الشاعرة سلمى الهبي، المنتج وليد محرز، الأداء لعصام عبد النور. الحقيقة هو الحديث عن الجينيريك بما يمثله في آن من محمل جمالي وأداة تأريخ ثقافي واجتماعي، وباعتباره كذلك عتبة من العتبات المهمة بما فيه اختزال وتكثيف للكشف عن العمل الدرامي، وهو كذلك إخراج لتصور ذاتي لممارسة موسيقية قد يأخذ أكثر من اتجاه. في المقال متاعي ارتأيت اقتفاء مواطن الترافة والإبداع في العمل الفني.
0: هذا اللي معناتها اللي ركزت عليه في ضمن مقالك.
2: نعم.
0: هي تعطينا الخطوط العريضة اللي وقع العمل عليها.
2: بيه، رغم اني معناها النوه اللي انا اعجبته كثيرا بالجينيريك.
0: أي.
2: بالجينيريك كلمه وايقاع. الا اني في المقال اعتمدت اسلوب غير انطباعي، غير ذاتي، اسلوب موضوعي، عمل اكاديمي. المقال يقوم على محاور تحليليه كبرى.
0: أي.
2: اللي هي المستوى السينيائي واللفظي، المستوى الموسيقي، والمستوى البصري.
0: باهي، خلينا نبداو بيهم بالمستوى.
2: المستوى المستوى الدليلي، التمثل الدليلي، معناها المعنى، المتن الغنائي. به جينيريك مسلسل ويد البي هو مثل مانيفستو صوتي وانتروبولوجي يلخص الهوية والتحولات التاريخية لجهة الجنوب في خطاب جغرافي ملحمي يجسد ملحمة التراب، عفوا، وقع فيه توظيف عبارات كلاسيكية كما هداري، تقت، حماري، شغل فليلي، اللي هو قاموس بدوي أصيل. فما نقاش يقول لك هذا لهجة متعقفتة، لهجة مش متعقفتة، أنا هذا مش موضوعي، أنا موضوعي اللي هي هوية تونسية،
0: وهي هوية الجنوب بشكل عام،
2: الجنوب التونسي، هوية تونسية عموما. الخطاب والقاموس المعتمد من طرف سلمى الهبي يعطيها الصحة يكشف عمق الهوية التونسية، لكن التوظيف كان مستحدث. من ثم يمكن القول أنه سلمى الهبي جددت القول في التراث ليعانق الإبداعية. وبتبيع على هناك ما زال عندي متسع من الوقت.
0: اي تفضل.
2: ثم رمزيه كبيره اللي احنا ما لقيناهاش قبل، اللي هي مش من فراغ، رمزيه اعتماد ذيب شارد سلمى الهبي خذيت معناها،
0: اللي هو عنوان اغنيه الجينيريك.
2: عنوان اغنيه الجينيريك اللي هي استعاره ذيب الشارد عفوا في الادب العربي، ونعرفوا الاستعمال نتاعو كرمز فيق، حتى توظيف الأسد كانوا ينجموا يقولوا سيد شارد. الأسد باعتبار اللي هو الأسد يمثل الحيوان الأرستقراطي.
0: نعم.
2: بينما الذئب هو الحيوان الملتحم بالشعب، يعني كأنه تصويرة الذئب جاتنا كأنها هي للدلالة على صورة البطل التراجيدي الحائد عن الجماعة الذي يصعب تطويعه، ومن ثم نجم ناخذ الرمزية متاع البطل التراجيدي في مواجهة المستعمر. هذا على مستوى الدليل عموما، على مستوى المتن الدليلي.
0: نعم.
2: بالنسبة للإيقاع بالطبيعة، الإيقاع الحقيقة لقينا تجديد كبير باعتبار أنه هو وقع المزج ما بين مقام التونسية، مقام المحير سيكا، توزيع الأوركسترالي، وقع اعتماد ميزان ثلاثي سريع يمزج ما بين الزافي والإيقاع السعدي وثنين، وهي اختيارات في الحقيقة اختيارات واعية من طرف كل أصحاب العمل، تربط العمل جغرافيا وروحيا بالجنوب التونسي، وفي نفس الوقت تم فتح على الخارج. بالطبيعة معناها لهنا كيف نلقاو حاجة من هكا، أنا حاولت في المقال متاعي أن نفكك المرجعية البدوية في المسلسل، أني نتقصى الجدلية ما بين الصوت والصورة، ونتقصى كذلك الجدلية ما بين الإيقاع، سلطة الإيقاع من جهة وسلطة الكلمة من جهة أخرى، وحتى أنه المقاربة الموسيقية في الجينيريك هي رشحت العمل رشحت العمل باش يكون في مستوى عالمي وفي مسابقة عالمية.
0: نعم، ونجد تهنئتنا أكيد للموسيقى والفنانة بتاع الزموري. نعم،
2: أي يعطيهم الصحة، هما الحقيقة هما اللي حركوا فيها باش أنا نكتب عليهم الجينيريك. أنا أكثر من ذلك، يمكن هو كما نقولوا أستاذة تعرف اللي جمال الفن يخلي الإنسان يختلط بكل روح، العمل الفني يختلط بالروح نتاع المتلقي بما معناه كل روح تفهم العمل الفني بالذائقة متاحة.
0: نعم.
2: كل روح تفهمه بشكل مغاير، وحتى أن الإنسان يرى العمل الفني ذاك بعين ذاته فيكسبه ويحيل إليه من المعاني يمكن حتى من اللي قصدوا بها أصحاب العمل. أنا وليت نرى فيه العمل الفني جنيه إنه هكا معناه كأنه يعبر على الأنا في مواجهة الآخر، الأنا في مواجهة الآخر معناها كتونسي ضد الغرب، حتى في الاختيار الموسيقي كأنه يعبر على الأنا في مواجهة الآخر، هوية وتاريخ وذاكرة وثقافة.
0: نعم، هذه كل هالنقاط هذه اللي نلقاوها في هذا
2: نعتبره معناها هو جزء من الذاكرة الفنية والعاطفية للجمهور، وهو الحقيقة ترسخ كقطعة فنية تحمل روح الحنين والانتماء.
0: نعم، مهم جدا النقاط هذه اللي نلقاوها في هذا المقال النقدي حول الخطاب الموسيقي في جينيريك مسلسل واد البي، الغنية اللي تحمل اسم ذيب شارد الربيع الزموري. أنا حبيت هذه فكرة على المقال، طبعا حبيت نرجع معك أستاذة ألفة بن حمودة هذلي هكا صحيحة مريقلين، حبيت نرجع لتناولك واختيار للحديث وإلا لدراسة لهذه الدراسة النقدية لهذا لهذا الجينيريك، هذا التوجه في حد ذاته، هل ترى هو اختيارك الشخصي، هل ترى هو يعني أنت مغرومة بهذا المجال وحاولت أنك تدخل فيه وتحكي فيه، وإلا شنو اللي جذبك اليوم لاختيار موسيقى جينيريك ذيب شارد؟
2: هو الحقيقة ثم برشا حاجات. أولا أنا على باز مع أنا كاتبة وقريت موسيقى قبل، مغرومة برشا بالموسيقى، مغرومة زيادة مش كن بالموسيقى خاطر هو المقال نقدي شوية فلسفي، مغرومة فلسفي فن، والجندي في حد ذاته هو مسني أنا من داخل. أنا صدقني من أول مرة سمعت وحفظها لغني، أنا نكتب شعر معناها نعرف معناها واحد كيفاش يتمخض في الشعر، معناها نعرف سلمى هبي قداش خذت وقت نتصور باش كتبت الكلام هذيك باش خرج لنا بالتصويره المزيانه هذيك. الاهتمام نتاعي فيه زين بذاتي كما قلت لك خاطر هو مسني برشا.
0: نعم.
2: انا زاد عندي اهتمامات بالموسيقى، وهو العمل الحقيقه فيه من الابداعيه والترفه اللي يخلينا احنا نشيدوا به ونهتموا به، خاصه في ظل الحقيقه ما شفناه من ابتذال في الاعمال الفنيه، مش حتى كان ابتذال معناها السعي نحو الموسيقى التجاريه.
0: نعم، هذايا رينيه في عدد من الأعمال، وما نجم نكونوا كان فرحانين الحقيقة بالعمل هذا اللي قاعد يلقى في انتشار كبير، هذا بالإضافة إلى التتويج والتنويه العالمي اللي حظى به في واحدة من أكبر المسابقات العالمية اللي يشاركوا فيها اللي تتنافس فيها الموسيقى التصويرية. شكرا لك، شكرا لحضورك معنا. الأستاذة ألفة بن حمودة، اليوم رغم الاختصاص متاعك في مجال القانون والحقوق، ولكن غرامك ظهر لي هو اللي أغلب في تناولك لهالمقال هذا.
2: والله هو يظهر للناس القانون معناها بعيد برشا، أما القانون راهو يمس المواضيع الكل، خاصة تبدأ تخدم انت قاضي معناها حتى الحاجات اللي ديك يوميا الحكايات نتاع العباد هذيك تنجم تكون لك مدخل من المداخل اللي تخليك نجم تكتب دي سيناريو، نجم معناها تعبر أكثر، نجم تفهم أكثر. أنا صدقني مرات حتى هكا تصويرة تعدى قدامي ولا ما منعرفش أنا استنطاق ولا متهم ولا تصوير أمه نتاع متهم تحرك فيا الإلهام باش نمشي نكتب، نروح ديريكتنا هكا نجبد الأوراق ونقعد نكتب.
0: جميل جدا أنه يقع هكا المراوحة هذه وهالعلاقة بين اختصاصك الأكاديمي وبين المجال الفني. شكرا لك مرة أخرى، شكرا لحضورك معنا.
2: شكرا لكم.
0: الأستاذة ألفة بن حمودة الهذلي المتحصلة على الجائزة الثانية اللي هي الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني في الدورة 20 من خلال ورشة النقد الأدبي والفني، وكان المقال متاحة حول الخطاب الموسيقي في جينيريك مسلسل ويد البي ذيب شارد. شكرا لحضورك معنا مرة أخرى، كنت سعيدة بذلك وإن شاء الله تكون حاضرة معنا في لقاءات أخرى نحكي على جملة أعمالك. شكرا وإلى اللقاء وعيدك مبروك. هكا نكون وصلنا مستمعينا الختام لقنا لليوم من أغاني الحياة. شكرا لكم، إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير، ربي يعيد عليكم العيد وانتم مجموعين بالخير بالهنا بالصحة. نعاود نقول مرة أخرى العيد، حافظوا على روح عيد الأضحى، هذا هو المهم، التضامن، الإخاء والمحافظة على البيئة، مش ما ننساوش شنو قالت لنا السيدة رضيا الوحيشي، هذيك خلينا نخليوها كذلك مسألة مهمة. يلا إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، تحية للفريق اللي كان حاضر معايا لليوم، كريمة المدب، مريم مناع، عبد اللطيف حاج علي، حنان الفرجاني كانت معاكم من أمام الميكروفون. نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا كحكايات حية عبر الزمن خلال العقد الخامس من القرن العشرين. نتوقف اليوم عند تجربة الزبير التركي، أحد أبرز وجوه هذه الجماعة، لكن داخل هذا الإطار نفسه لا تمثل تجربته نموذجا موحدا، بل مسارا خاصا يضيء جانبا من هذا التعدد الذي ميز هذه المرحلة. ولد الزبير التركي سنة 1924، وتكون بين جامع الزيتونة ومدرسة الفنون الجميلة بتونس، ثم واصل تكوينا في الخارج خاصة في ستوكهولم قبل أن يعود إلى تونس أواخر الخمسينات. هذا المسار لا يقدم لنا فنانا تقليديا، بل شخصية تتقاطع فيها الثقافة الكلاسيكية والتجربة الحديثة، لكن ما يميز عمله هو هذا الاقتراب الواضح من الحياة اليومية التونسية. مقاه، وجوه، وشخصيات مألوفة تبدو كأنها مأخوذة من الذاكرة أو من الحياة المباشرة. وللوهلة الأولى قد يبدو أننا أمام تجربة تندرج ضمن ما سمي بالتونسة، لكن هل يكفي حضور الموضوع لفهم طبيعة العمل؟ عند الاقتراب من اللوحة تتبين لنا أن المسألة أكثر تعقيدا، فزبير التركي لا يتوقف عند تمثيل الواقع، بل يتخذ منه مادة لإعادة بناء الصورة. فالوجه لا يرسم كنسخة، بل كبناء تشكيلي، ملامح مبسطة، ألوان غير طبيعية، وحضور واضح للخط الذي يوجه اللون. وهنا نبتعد عن التمثيل ونقترب من البناء، وبهذا يتضح موقعه داخل جماعة مدرسة تونس. فبينما اتجه بعض فناني هذه الجماعة نحو التجريد أو تفكيك الشكل، يظل الزبير التركي قريبا من العالم المرئي دون أن يخضع له. إنه لا ينقل الواقع، بل يعيد تشكيله. وإذا توقفنا عند هذا الاختيار، أمكن أن ندرك أن قربه من الحياة اليومية لا يفضي إلى الاكتفاء بتمثيلها، بل يفتح أمامه مجالا واسعا للبناء التشكيلي. فالمشهد عنده لا يقدم كحكاية، بل كفضاء تنظم داخله العلاقات بين الخط واللون والكتلة. وبهذا يتحول المألوف إلى مجال للبحث، لا فيما يمثله، بل في كيفية بنائه. وهنا تأخذ التونسة معنى خاصا، ليست موضوعا جاهزا، بل نقطة انطلاق نحو لغة تشكيلية خاصة تستعمل دون أن تختزل. ونعود هنا إلى السؤال الذي يرافقنا، كيف يمكن أن تكون الهوية مادة للإبداع دون أن تتحول إلى حد له؟ في تجربة الزبير التركي لا يطرح هذا السؤال في الخطاب، بل يتشكل داخل اللوحة نفسها، وهذا ما سنواصل الاقتراب منه مع تجارب أخرى، حيث تختلف الأجوبة ويبقى السؤال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شاب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

مرحبا بمستمعات إذاعة تونس الثقافية وبمستمعيها في رحاب هذه الحلقة 11 من برنامجكم غني عصفور، الذي نحملكم فيه إلى جولة جديدة عبر ثنايا الكلمة المعبرة ونغم التونسي الأصيل، ننتقيها لكم من الرصيد الذي تركه أسلافنا من الشعراء والملحنين والمطربات والمطربين، وجلها شنف آذاننا بحلو الألحان التي بقيت راسخة في البال. نحاول في كل حلقة أن نقف عند الأسباب التي تركت هذه الأعمال تردد في ذاكرتنا الجمعية، ونختار أحد من تركوا بصمة في ذلك الرصيد، سواء من الملحنين أو من المطربين والمطربات، ونلامس أحد المواضيع المتعلقة بمسيرتهم الفنية. اليوم نواصل الحديث في مسألة الموسيقيين اللي جاءوا من بلاد المشرق العربي واستوطنوا في بلادنا وساهموا في إثراء خزينة الأغاني بما أدوه منها. من هي شخصية هذه الحلقة؟ بماذا تتميز؟ ذلك سنكتشفه بعد الاستماع إلى الجزء الأخير من نوبة السيكا بأداء مجموعة كونها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية سنة 2013، كونها باش تسجل النوبة هذه، نوبة السيكا، المجموعة بإدارة مكرم الأنصاري، وفيها عدد من المنشدين منهم سفيان الزايدي وعدد من العازفين من معهد العالي الموسيقى، خريجي المعهد العالي الموسيقى. والصيغة المسجلة هي اللي دونها علي الدرويش الحلبي عن رواية لخميس ترنان، هذا في ثلاثينات القرن العشرين. احنا استمعنا الى اجزاء من هالنوبة هذه في حلقات سابقة من هالبرنامج هذا غني عصفور، وتحدثنا عن خصوصيات نوبة السيكة هذه عبر هالرواية اللي تختلف بنسبة لبس بها عن الرواية اللي سجلها خميس ترنان وفرقة الإذاعة في ستينات القرن العشرين، ولا سجمتها مجموعة تونس للموسيقى التقليدية سنة 1994، وكان لي شرف باش أنا أدرت تسجيل تاع نوبة السيكة هذه. نذكر جدا اللي شيخ علي درويش ما دونش كان نوبة السيكة اللي باش نسمعوها توا، بل كذلك مجموعة من النوبات، منها نوبة المزمون ورست الذيل، وهز معها الترقيم معاه إلى حلب بعد ما غادر تونس، وسجل نوبات بفرقة سورية. احنا باش نسمعوا التسجيل تونسي، واخترنا باش نسمعكم الجزء الأخير من النوبة اللي درج كلامه يقول: ما كان به ولا عليه ولا سحاب في سماه روحي فداه. الخفيف اللي يقول: ما أبدع النوار على شطوط السواقي كالضياء مع النجوم والليل باقي. وزوز اختام الختم الأول: هم أخذوا عقلي وساروا لا هناء ولا مزار. وختم ثانٍ: محل ليالي الهناء ما بين الأقمار والكاس يدور بيننا في جمع الأخيار. أن نلفت الانتباه للفوارق اللي ما بين الناس اللي تعرف النوبة الأصلية يعني اللي تسجلتها الإذاعة والنوبة هذه، نلقاو الدرج يبدأ بالفارغة متاعو، يعني المقدمة الموسيقية تبدأ بإيقاع سريع، وبعد يولي إيقاع الدرج اللي هو نسبيا بطيء، الكلمات تقريبا بدون تغيير. الفارغة متاع الخفيف كذلك فيها شوية تغيير، والكلمات تغيرت شوية. في الأختام النسخة اللي أسرتها وزارة شؤون الثقافية في نشريات تقول: مش هم أخذوا عقلي وساروا، تقول أخذ العقل وسار لا هناء ولا مزار، حتى يبدأ الكلام معناها فيه سجع. هذه إذن القسم الأخير من نوبة السيكة، أداء مجموعة موسيقية بإدارة مكرم الأنصاري عن رواية خميس ترنان وتدوين شيخ علي درويش الحلبي.

بعد هذا القسم الأخير من نوبة السيكا نسبح توا مع مطربة جاءتنا من لبنان واستقرت بتونس وتوفيت بها وتركت رصيدا كبيرا من الأغاني اللي ابقات أغلبها في البال. شكوني هالمطربة؟ نحكيه على صفية الشامية أو كما نعتت في تونس لهلوبة المسرح. اسمها الأصلي شريفة أحمد جنون، ولدت سنة 1932 في بيروت من أب جزائري وأم تركية، استقر بلبنان. بدأت مواهبها في الغناء تظهر منذ طفولتها، واكتشف ملحن اسمه عبد الرحمن الخطيب موهبتها. كانت تغني في عيد ميلاد واحدة من أقرباه وأعطاها أغنية لبنانية غنتها نجاح سلام، هي حول يا غنام. الكلام بتاعها يقول: حول يا غنام حول، بات الليل هين، قل لي يا غنام بالله شاف حبي وين. هي في مقام النكريز كما قلت اشتهرت بأدائها نجاح سلام المطربة اللبنانية، وغنوها برشا زاد كيف كيف منهم صفية الشامية. من بعد كي شافوا مواهبها الموسيقار اللبناني الكبير حليم الرومي بو ماجد الرومي خذاها وتعاهدها، فحافظت عليه عدد من الموشحات وتعلمت الغناء الكلاسيكي وأداء ما يسمى بالعتابة والميجانة. العتابة والميجانة هذايا كما احنا عنا في تونس الصالحي تقريبا، هو من أنواع الزجل أي شعر غنائي شعبي منتشر في منطقة الشامل كلها، يعني فلسطين وسوريا ولبنان على وجه الخصوص وحتى في الأردن. ويقولوا أن كلمة ميجانة هي جات من يعني كلمتين لاصقين بعضهم أو ثلاثة، يا ما جانا، ويقولوا زادا جاية من الموجون الاستهتار. حسيني مش موضوعنا هو الأصل اللغوي متاع الميجانة والعتابة، حبيت نقول أنه النوع هذايا اللي هو غناء جبلي منتشر في بلاد الشام غناء أصيل ويكون عادة في مقام البياتي، تعلمته صفية الشامية وكي جات لتونس غناته وأحسنت الأداء متاعه. قبل ما نواصلوا الحديث على صفية الشامية وجاينها لتونس واستقرارها فيه، خل نسمعوا إغناية من الأغاني اللي تعرفت بها كيف جات ويتغني في الغناء اللبناني. هي غناية على العصفوري من كلمات عبد جليل وهبي وألحان فيلمون وهبي، وهو من كبار الموسيقيين اللي صنعوا الأغنية اللبنانية مع حليم الرومي والأخوين رحباني وديع الصافي وزكي نصيف وغيرهم. إذن على العصفوري غنى صفية كي جات لتونس ما كانش عندها رصيد من الأغاني الرائجة، نسمعوها توا قبل ما نواصلوا الحديث على مسيرتها الفنية.

0: بيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدك تكره
1: قلبي قلبي
0: وبيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدخيلك
1: قلبي قلبي

0: ليش عني غايد يا ضنا حالي حالي والقمر
1: عالي عالي
0: يا ضنا
1: حالي حالي
0: والقمر
1: عالي عالي
0: وانا غيره مالي مالي حالي.

العصفورية أغنية لبنانية من الأغاني اللي بدأت بها مسيرتها الفنية صفية. نسمع وشفنا وسمعنا أنها تتقن الموال المشرقي مقام الرست على الطريقة اللبنانية، وكما قلت الأغنية هذه دخلتها الميدان الفني في تونس. هي جت عام 46 لبلادنا وحاولت باش توظف الزاد اللي خدته في لبنان في الموسيقى التونسية. اتعاهدوها وقتها توانسة منهم مصطفى بوشوشة اللي هو كان مسؤول على قسم الموسيقى في الإذاعة التونسية، وهو اللي اعطاها اسم صفية الشامية، هي اسمها شريفة كما قلنا، وحب يدخلها للإنتاج، إنتاج الأغاني التونسية. في صلاح المهدي كذلك سمعها واقتنع بصوتها ودخلها في أداء نوع من السكتش الموسيقي أو الأوبيرات اسمها حد ودعاس. هي قصة عاطفية غرامية بين حد ودعاس، وعطاها يعني تغني في جزء من هالأوبيرات هذية مع المطرب أحمد حمزة اللي كان زده هو في بداية الطريق. نسمعوا حد ودعاس جزء صغير من هالأوبيرات اللي طويلة واللي أدتها صفية، طبعا مش باللون متاع العصفوري اللي هو لون خفيف واللي يجعلها يسميوها التوانسة لهلوبة المسرح، لأن كل ما تطلع المسرح تعطي نشاط وحيوية وكانت عندنا حضور متميز. إذن نوع آخر من الأغاني الرصينة هي حد ودعاس، كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان صلاح المهدي، والأداء ما بين صفية وأحمد حمزة، جزء من هذه الأوبيرات.

0: حد ودعاس أوبيرات كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان صلاح المهدي، وغناء ثنائي بين أحمد حمزة وصفية شامية في مقامي البياتي والحجاز، يعني شرقي في تونس. قلت مقتلي بقات وقررت باش تبقى في تونس صفية شامية، بدأت تجيها الألحان، واتلاقات مرة هي ومحمد الجاموسي في باريس، وكيف كيف محمد الجاموسي أعجب بأدائها، كانت في جولة فنية، وغنى محلى قدك والله عاجبني في مقام راست. من نلاحظ اللي جل الأغاني اللي أداتهم أقرب إلى اللون المشرقي، ولكن تكتبوا في اللهجة متاعنا، اللهجة التونسية اللي صفية ولا تحذقها، معناها كأي تونسي ما عاش تفرق ما بيناتها، ما بين صفية الشامية اللي جت من الشام وصفية اللي عاشت في تونس. إذن كان نسمعوا توا أغنية محلى قدك والله عجبني في مقام الرست، وهي من كلمات وألحان محمد جاموسي.
1: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
2: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني،
3: محلى

محلى جدك والله عاجبني أداء وألحان محمد جاموسي مع صفية شامية اللي كانت نتيجة للقاء فني في باريس. نواصلوا حضرات المستمعات والمستمعين لبرنامج غني عصفور مع الأغاني اللي تلحنت خصيصا لصفية شامية بعد ما استقرت في تونس، وكما قلت جل الملحنين لحنوا لها. نسمعوا توا يمثيل عارف الياس يا جارح قلبي اللي هي من كلمات محمد النوري، هذا من الشعراء الشعبيين والموسيقيين في صفاقس، والحان موسيقي آخر من صفاقس هو علي شلغم، واللحن كالعادة في مقام شرقي هو مقام البياتي على درجة العشيران بالنسبة للي يعرفوا الموسيقى واللي يحبوا يعرفوا أكثر معلومات تقنية. إذن مع يمثيل عرف الياس أداء صفية الشامية.

يمثل عرف الياس يا جرح قلبي سمعناها. نواصل الحديث على صفية شمية وإقامتها في تونس وأصبحت تونسية وتزوجت أحمد الصباحي اللي هو كان عازف كمانجا في فرقة الإذاعة التونسية وعازف. أنا صغير نتفكره بحاجة لأنه كما قولوا بالتونسي شلاوي، يعني يعزف القوس باليد اللي صار، وكان ملحن. وآخر حياته المهنية خدم مع الله يرحمه سعد الحميد بالعلجية في مصلحة الموسيقى كعازف وكمساعد على الترقيم وغيره. وكان هو إذن زوج صفية وبو ولادها استوطن ولحن لها عدد من الأغاني، منها هذه الأغنية اللي لحنها لها وهي من كلمات محمود بورقيبة. قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه، قالوا لي يسحر شربت من يده، ألحان أحمد الصباحي اللي هو زوج صفية شمية.

قالوا لي أسمر كان تسجيل حي من حفل قدمته لهلوبة المسرح وتشوفوا التفاعل الجمهور معها، لأنها كانت كل مرة تطلع على المسرح إلا وتلقى التفاعل الكبير مع محبيها من التوانسة، وكل الأغاني تقريبا اللي غناتهم في اللون المشرقي واللون الملحنين متاعهم هما توانسة. نختموا هالجولة السريعة مع صفية شامية بأغنية عرفت نجاح كذلك، هي من كلمات وألحان رضا القلعي، لا لا ما نحبكش أنا صغيرة وما نعرفش، اللي هي في مقام الرست. صفية شامية ورضا القلعي في هذه الأغنية. إذن

لا لا ما نحبكش أنا سميرة وما نعرفش لا لا ما نحبكش أنا سميرة.

إن شاء الله نكون وفينا ولو جزء يسير حظ صفية شامية المطربة اللبنانية الأصل التونسية لحما ودما أصبحت، واللي الحقيقة حتى كتب اللي تحدثوا على الفنانين ما طوهش حقها، خلات تقريب 64 أغنية تونسية شارك فيها عدد كبير من الملحنين، قدمنا عينات من الألحان اللي مطبوعة بطبع تونسي وشرقي في آن الواحد، أثرت رصيد الأغنية التونسية. رحمها الله، توفيت عام 2004 وخلت لنا هذا الرصيد اللي ما زلنا نستمتع به. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة على خير، ونقول لكم

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.

واحد وستة وتسعين فاصل واحد التردد الأفقي على النايل سات على 11900 موقع الإلكتروني www.radioculturel.tn. أهلا وسهلا بالجميع كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي تحديدا على الفيسبوك والإنستغرام. مش نبدأ هذا اللقاء بصوت العندليب الأسمر ثم نبدأ في استقبال ضيوفنا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.

0: مع سماح قصد الله.
1: يتواصل المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بالجميع في هذا الموعد المباشر. نذكروا كذلك أنكم تتابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي، وطبعا لصديقتنا وزميلتنا مريم مناع اللي تأمن لنا كل ما يتعلق بالديجيتال على صفحة إذاعة تونس الثقافية. تابعونا بكل التفاصيل هذه الحلقة. إذن نذهب مباشرة إلى مدنين وإلى الحديث عن الحقيقة مهرجان عريق، مهرجان مهم، مهرجان أيضا من أهم المهرجانات المسرحية الوطنية في تونس، وأيضا رغم أنه وطني إلا أنه أيضا عنده إشعاع عربي، يعني تابعوه المسرحيين العرب من خلال أخباره وعروضه وإلى آخره. مهرجان انتظرناه الحمد لله أنه سينعقد من 30 ماي إلى 4 جوان. ومعنا مباشرة على الخط مدير مركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنين، السيد المسرحي طبعا الممثل أيضا الفنان جميل شندول. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: مرحبا بك سماح، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: تحية لك سي جمال، وتحية من خلالك لكل المسرحيين في جهة مدنين، ولكل الجمهور المثقف مسرحيا، الجمهور المتميز واللي طبعا هو أساس من أسس هذا المهرجان.
2: بطبيعة الحال المهرجان قائم على الجمهور نتاعه، والمهرجان هو ملك للجمهور نتاعه، ماهوش ملك مؤسسة. والمهرجان هذا هو اللي تربى عليه الجمهور، واصبح حتى يمكن التذبذب اللي صار عامين في التاريخ في تاريخ انعقاده، هو اللي خلى برشا ناس لانه معتبرينه كانوا معناه موعد قار بالنسبه لابريل بدايه ماي، هو تجريب معناه ما فماش حاجه اخرى.
1: صحيح.
2: وحتى واحد فيهم ما يبرمش حاجه اخرى، يعني الفتره هذه هي مخصصه لمهرجان التجريب، لذلك الناس كلها تبقى متحيره وين المهرجان، لكن لظروف احنا زاد خارج على نطاقنا، لكن سنا حبينا وسعينا وإن شاء الله نكونوا اجتهدنا أن على الأقل نرجع شوية بالمهرجان الفترة اللي قاعد نتاعو في الفترة اللي يلزم يكون فيها.
1: هو وقتاش كان سي جميل الموعد القار نتاعو؟
2: هو ديما في الأسبوع الرابع من شهر أبريل،
1: آخر أسبوع يعني من شهر أفريل. هو التوقيت هذيك هو صراحة مناسب، يعني لأنه الطقس يعني في مدنين
2: من ناحية الطقس، من ناحية أيضا الامتحانات، ما تمشي امتحانات وقتها لسه كل عندها مجال من وقت أنها تخرج، أيضا حتى كما قلت أنت الطقس يكون معتدل ربيعي، يحلو السهر، برشا عوامل يعني. والفترة هذه جت بعد برشا محاولات في منذ انطلاق المهرجان في تواريخ معينه، واستقر في النهايه على ديما الاسبوع الرابع من شهر ابريل، بعده باسبوع يعني اخر ابريل بدايه ماي.
1: نعم، يعني وخرنا بشهر.
2: اي شهر يسمى انجاز.
1: نعم،
2: مقارنه بالزوج سنوات اللي فاتت.
1: نعم، السنوات اللي فاتت كيفاش وقتاش انتظم؟
2: السنوات اللي فاتت مرتين، مرة يتعمل في مرة عملناه نتذكر في آخر نوفمبر، ومرة عملناه في آخر شهر في ديسمبر.
1: يعني موعد يعني في السنوات الأخيرة ماهيش مش قار نظر لأسباب معينة، وهذه السنة يعني بعد هالتأجيلات وهالتغييرات ينعقد في 30 ماي إلى 4 جوان أخيرا يعني سي جمال.
2: أخيرا، وإن شاء الله يبقى المهرجان في يبقى في الفترة هذه.
1: انتم تحبوه في الفترة هذه يعني؟
2: لا هما شنو وقت نقول لك في الفترة هذه معناها في أفريل، معناها ما نفوتوش شهر ماي، ما نفوتوش شهر أفريل.
1: نعم، لأنه هي فما يعني أول حاجة كما قلنا الطقس، بعد تدخل يعني فترة أخرى، ربما مراجعة كذلك، الامتحانات، البكالوريا وغيره، يعني فترة حساسة نوعا ما.
2: صحيح صحيح.
1: نعم به، رغم هالظروف نعرفوا أنه فما نداءات من هنا وهناك لدعم المهرجان، للتأكيد على أهميته، للتأكيد على ضرورة استمراريته من الكثير من الأطراف، من شباب مسرحي، من مسرحيين أيضا حتى من خارج مدنين، يعني نداءات لدعم هذا المهرجان أكثر، ولي يعني تمكينه من أنه ينعقد كل سنة، وأنه يكون كذلك في ظروف طيبة. إذن هذه هي الدورة. خلينا نبدأ سي جمال بالمعلقة. لاحظت أنكم خرجتوا زوز معلقات.
2: هو احنا في العادة ديما عندنا هوية المهرجان هي في المعلقة الأولى ديما مرتبطة بالفنان محمد رشيد راجح.
1: نعم تحية
2: محمد
1: لي.
2: رشيد،
1: نعم
2: محمد رشيد راجح هو أول من بدأ المهرجان في السنوات الأولى، وحتى نتصور حتى للدورة 12 ولا 13 مازال ما ثمش التطور الرقمي والتطور الخوارزمي. كانت المعلقة حتى بعد التطور الرقمي وبدينا نتعامل بالكمبيوتر والخوارزميات، لكن احنا ما نسيناش الهوية نتاع المهرجان، ما حبيناش نحاول يلزمها تبقى، لأنه أي إنسان توا أنت مثلا تشوف المعلقة تمشي مباشرة تكون مهرجان مسرح التجيب، يعني
1: حتى من حتى الخط المستعمل يعني في
2: والخط المستعمل والطريقة وكل شيء، يعني ثم هوية موجودة في المعلقة.
1: صحيح.
2: ما حبيناش ثم أيضا هذه المعلقات الأخرين هما لسرعة الانتشار، معلقات رقمية يعني تمشي مباشرة وتتوزع، ولكن ديما تصب في نفس الاتجاه.
1: نعم جميل. المهم يعني فما هالمعلقة اللي هي طبعا تعبر على المهرجان، اللي هي فيها لوحة للفنان التشكيلي سيد أحمد بالراجح، والمعلقة الأخرى زادة هي إضافية، لكن من المستحسن هو معلقة واحدة سي جميل.
2: أكيد احنا هو المهرجان، مهرجانات الكل تعمل في معلقة واحدة، لكن احنا هي الأخرى ما هيش معلقة، يمكن تشوفها معلقة، ما هي كي تشوفها تشوف فيها بروجرام، هي خلفية، هي الخلفية اللي باش يصير عليها اللي يكتب عليها البرنامج، تكتب عليها
1: نعم، لأنه أي مفهوم. وهي أيضا مرتبطة بالربما الفكرة هذه السنة مش تشتغلوا عليها يعني في إطار الندوة، يعني عندها ارتباط بما سيقدم في هذه الندوة في هذه الدورة يعني.
2: صحيح صحيح. احنا الندوة اثنين نشتغلوا على المسرح والذكاء الاصطناعي، يعني بين هذا الإبداع الإنساني وبين التدخل الخوارزمي. صديقنا عبد الله شيبي هو مصمم المعلقة هذه، يعني استوحى فكرة الخلفية هذه بتاع البرمجة من خلال الندوة.
1: وجميلة لأنه حتى كيف نشوفوا الفيديوهات يعني حتى نقربوها أكثر للسادة المستمعين، كما قلت أنت هي الخلفية لكل ما يتعلق بالمهرجان، مثلا العروض، الإعلان على العروض، الإعلان على معناتها الندوة، التفاصيل كلها تجد هذه يعني المعلقة والخلفية للمعلقة اللي هي تدل على ربما الروح المعاصرة للمسرح اليوم، للتكنولوجيات الجديدة إلى آخره. يعني
2: أكيد هو تحط التصميم قدامك يعني يخضع العديد القراءات، تشوف فيه الخطوط، الأعين وحركة الأعين، حركة الخطوط كاملة كي تشوفها في كليتها شنو يعني، هي انطباع تخلي أي مشاهد يقرأ قراءته الخاصة.
1: نعم، يعطي الصحة، يعطي الصحة الاثنين اللي قاموا بزوز معلقات. إذن هذه الدورة اللي كما قلنا انتظروها أبناء الجهة وانتظروها المسرحيين أيضا، ستنطلق يوم 30 ماي. أعددتم طبعا برنامج خاص بهذه الدورة، وتعود الندوة من جديد. ربما سأعود لمسألة الندوة لأنه في دورات أخرى يعني لم تنعقد الندوة.
2: بطبيعة الحال ما نعقدتش الندوة في زوج دورات، هو كله مربوط ببعضه، تأجيل وتأجيل المهرجان وظروف أخرى، التمويلات، برشا حاجات يعني دخل فيها أن ما عملناش الندوة.
1: نعم به السنة ترجع الندوة. الندوة شكون باش يكون فيها سي جميل مبدئيا؟
2: الندوة سهلة باش تكون برئاسة الدكتور محمد عبازة، باش يكون فيها دكتور حاتم مرعوب، يوسف مارس، نزار سعيدي، فايزة المسعودي، وسهام معقيل.
1: به هذه الندوة اللي باش تكون يوم
2: هذه الندوة باش تكون يوم الأحد 31 ماي الساعتين بتاع العشية.
1: نعم.
2: في قاعة المركز.
1: نعم به جميل. هذه الندوة المسرح والذكاء الاصطناعي في مركز فنون درامية والركحية يوم الأحد 31 ماي. إلى جانب ذلك كالعادة هناك ورشات.
2: أكيد الجانب التكويني مهم جدا، وهو من صلب اهتمامات المركز ولا صلب المهام بتاعه الجانب التكويني. تربص إن شاء الله باش يكون في فن الممثل موجه للهواة من الجهة، من أبناء الجهة وحتى الجهات القريبة منها، اللي نجم يكون حاضر باش يشرف عليها الفنان رمز عزيز.
1: نعم موجهة للهواة مش لل
2: موجهة للهواة.
1: أي باش تكون طبعا هذا التربص في فن الممثل لتأطير الفنان رمزي عزيز من غرة جوان إلى يوم 3 جوان.
2: أي من 1 جوان إلى يوم 3 جوان بقاعة المركز. للتربص ديما ينطلق على الساعة 9 صباح.
1: نعم فقرة قارة كذلك في المهرجان اللي هي توقيع الكتب.
2: توقيع الكتب بطبيعة الحال هي فقرة قارة في المهرجان، بديناها توا عندنا سنوات، وهو احتفاء بالمواليد الجدد من أمهات الكتب من أبناء الجهة في شتى المجالات. باش يكون عندنا التوقيع، ما نستحضرش عناوين الكتب، لكن خاصة الأستاذ عبد العزيز غزال، الأستاذ الهادي القاسمي، الأستاذ المختار الورغمي، والأستاذ فتحي الرحماني. إن شاء الله باش يكونوا 4 تواقيع كتب ينطلقوا كلهم الساعة 2 ظهرا بقاعة المركز ابتداء من غرة جوان.
1: به جميل. إلى جانب طبعا هذا العروض اللي هي عماد هذا المهرجان اللي تبعوها الجمهور واللي يناقشوهم بعد عرضهم، شنو ربما الفلسفة العامة اللي اخترتوا أنه تكون موجودة؟ نعرفوا أنه هذا المهرجان هو مختص في مسرح التجريب، فأنه اختيار الأعمال لابد وأن يكون يعني اختيار دقيق يتناسب مع فلسفة المهرجان ومع فكرته العامة اللي هي التجريب ومسرح التجريب.
2: ديما احنا في اختياراتنا نراعوا الجودة، معيار الجودة، والتجارب الجديدة أيضا للشباب. يعني كي تشوف أنت أكثرهم أو نقول الأغلبية من الشباب في تجاربهم الجديدة سواء مع مؤسسات عمومية أو مؤسسات خاصة، فالمعيار الوحيد والوحيدة اللي عندنا هي المعيار الجودة والتجريب في في الأعمال هذه،
1: نعم،
2: ابتداء من مسرحية الهاربات وصولا إلى مسرحية جاكراندا.
1: نعم، الهاربات طبعا مش تكون في الافتتاح، وجاكراندا مش تكون في الاختتام. في الاختتام معناتها خذيتونا زوز أعمال اللي هما طبعا من الأعمال الجيدة كذلك هذه السنة، لكن
2: والأعمال المتوجة أيضا
1: ومتوجة صحيح. أنتم هذه زادة أخذينها بعين الاعتبار أنكم الأعمال المتوجة تكون في المهرجان.
2: أي ما ماهوش كان رأينا أحلى مثلا، لأنه العباد لهنا تسمع في التلفزه مسرحيه الهاربات توجد، هاي توجد في مصر، توجد في تونس، نحبوا نتفرجوا عليها. هي ايضا هذه زاد من ضمن الاشياء اللي تخلينا ونسعوا ان
1: حقهم طبعا
2: معنا، وهذا حقهم بطبيعه الحال، لانهم انت تعرف قبل ديما المسرحيات كبرى المسرحيه تعمل في تونس تهبط المدنين.
1: صحيح.
2: اعمال فضل الجعايبي، توفيق جبالي، كل يعني مسرحيات كل تعرضوا، لكن احنا توا ما نجموش نجيبوا المسرحيات كلها المتوجه، لكن هكا نحاولوا ان نجيبوا نجيبوا منهم على الاقل المسرحيات المتوجه، نجيبوا المتوفر منهم واللي نجموا نجيبوه واللي نجموا نتحصلوا عليه.
1: مع هذه المسرحيات المتوجة قلت أن الشباب حاضر، كيفاش تم اختيار هالأعمال الخاصة بالشباب واللي هي تتماشى مع فكرة المهرجان اللي هو مسرح التجريب؟
2: هو احنا توا عندنا عامين قبل معناها نطلبوا احنا عروض اثناء إدارة المسرح تبعث لك عروض، لكن إدارة المسرح أيضا تعرف شنو معناها مهرجان مسرح التجريب وتعرف العروض اللي تنجم تتماشى مع التجريب. فيهم العروض كما الهاربات، كما تمثال حجر، كما مسرح تعرف شنو المسرحية الأخرى
1: رار
2: عزيم بشير، احنا اخترناها عوضناها بمسرحية أخرى هما أعطوها لنا، ولكن احنا حتى كي شافوا لهنا ولا حتى تسمع أنها ربما مسرحية ما تتمشاش مع مع التوجه المهرجان، فتصلنا بإدارة المسرح ومشكورة سيدة نصر بن حفصية
1: بدلت لكم العمل،
2: أعطتنا اختيار آخر اللي هي مسرحية أرماجدون لمعز القديري. وبالنسبة لمسرحية جاكراندا هي من شراء معنا مع الناس، احنا بتعاون مع المندوبية مشكورة شرت العرض
1: جاكراندا. يعني شريتوا عرض جاكراندا باش يكون في الاختتام
2: به. نعم.
1: ومسرحية رار باش تكون موجودة ولا
2: مش تكون موجودة؟
1: ومع مسرحية طبعا معز القديري وكذلك
2: تمثال حجر لكريم عاشور شركة جوكر بصفاقس.
1: نعم
2: أيضا باش تكون موجودة، هذه الأعمال اللي باش تكون موجودة، مع أن في اليوم الثالث باش نحاولوا نكرموا الفنان الفاضل الجزيري. بس نعرضوا فيلم، آخر فيلم عمله اللي هو جيرة اللي هو مأخوذ على مسرحية صاحب الأحمر.
1: نعم باش يكون التكريم بعرض الفيلم فقط ولا فما فقرة خاصة؟
2: لا بعرض الفيلم، ونحاولوا جاهزا نحاولوا قاعدين نسعوا باش نحضر نتحصلوا على معرض اذا كان عندهم ثم معرض توثيقي حاجه ثم دوكيومنتير وثائقي عليه
1: موجود موجود فيلم وثائقي قامت به بنت خوها اعتقد وكان تم عرضه في مدينة الثقافة وفيلم مهم جدا يعني لو تتحصلوا عليه يكون جيد انه ايضا يتعرض.
2: لا هو المشكلة نحن ما عندناش طريقة التواصل بها بيجي نتصلوا بها.
1: لأنه فيلم الحقيقة جيد وتقدم كذلك في تكريم الفاضل الجزيري وقتها في مدينة الثقافة وإن شاء الله إن شاء الله ربما تحاولوا نحاولوا إنه تتصلوا نتصلوا بهم وربما يكون موجود لما لا يكون
2: لما لا ماذا بينا.
1: جيد به كذلك فما عروض موسيقية باش تنوعوا بها طبعا في مع البرمجة المسرحية.
2: أي مختارات من هنا من نازيها عند المعهد العمومي للموسيقى اللي تأسس توا عنده 4 سنين إن شاء الله نعمل عرض مسرحي وعندنا أيضا أمسية شبابية راب لابن الجهة من بنقردان ومراد طهرية
1: نعم
2: تكون عشويات وكيف كيف السنة حبينا أيضا نكرموا حتى العروض المتوجة وطنيا في مهرجان دور الثقافة في تونس عندنا زوز عروض اللي هما عرض مسرحية سنديكا لدار الثقافة أجيم وعرض الشارع وعرض أيضا فلة لدار الثقافة البير الأحمر ولاية تطاوين تأثير صديقنا المسرحي جلال
1: الحموزي نعم مهم باهي انه كذلك نعطيه فرصة لأبناء الجهة سي جميل هكا ولا
2: أكيد
1: نعم مهم جدا انه طبعا عروضهم زادت تكون موجودة ويتبرمجوا في إطار هذا اللقاء هذه مختلف البرمجة طبعا كما قلت أنا فما عروض زادة كما وذكرت أيضا سي جميل العروض الموسيقية اللي مش تكون موجودة عرض الافتتاح اللي هو اللي ما يسبق مسرحية الهاري بيتش يكون زادة منوع زادة
2: عندنا في وسط المدينة جولة من وسط المدينة قدوما إلى المركز المدرمية من مجرات قصر الهلال والدماء العملاقة لصديق عمر بسباس وقدام المركز إن شاء الله عندنا نبرمج سيرك باباروني
1: نعم باهي هذوما باش يكونوا قبل عرض مسرحية الهاري بيت لوفاة بوبي بقاعة المركب الثقافي بمدنين يوم 30 ماي هذه إذن البرمجة الكل اللي خاصة بهذه الدورة سي جميل طبعا هذا المهرجان اللي نتمناه أنه يكبر أكثر ربما وأنه يكون أكثر من عرض مسرحي في اليوم اللي ملاه وأنه يكون أكثر أيام هو الآن 6 أيام لكن نتمنى يكون أكثر بطبيعة الحال
2: ما هيش مستد يكون أكثر الأكثر النجم وإحنا النجم نعمله حتى على مدى أسبوعين
1: نعم
2: يعني النجم على أسبوعين النجم نعمل أسبوع خارج الولاية كل مرة في منطقة
1: فكرة
2: بعد نجيو مثلا الأسبوع الأخير اللي هو في لكن ديما يبقى مرتبط بالتمويلات
1: والإمكانيات
2: بالإمكانيات
1: نعم باهي خليني نربط ما بين مهرجان مدنين لمسرح التجريب وبين طبعا كما كنا نحكيه على أبناء الجهة وما نجمش تكون معنا وما نتحدثش النقطة هذه الخاصة بأبناء الجهة سي جميل ربما نلاحظوا شوية أنه فما هكا انتقادات نوعا ما أنه ما فماش تواصل بين المركز وبين المسرحيين ربما الشباب اللي في الجهة يعني شنو رأيك في الرأي هذا؟
2: والله أنا أشوف سماح
1: نعم.
2: المركز راهو مفتوح للناس كل راهو مش أنا حاجتي بسماح نمشي ندق عليها الباب نجي نقدم اقتراح نعطي رأي في حاجة نجي راهو مش أنا باش نمشي لك الباب مفتوح تفضل في أي وقت
1: نعم انت شفت اكيد ربما الانتقادات نوعا ما.
2: نشوفها لكن ما فكرك انا وقتي حاسب حاجه بحاسب بشخص نمشي له انا. مش نستنى هو باش يجيني. نمشي نتفضل نتقدم اقتراح وما عمرنا رجعنا احد جاب اقتراح ينجم يجيب اقتراح ومن بعد الاقتراح هذاك ينجم يتقبل كما ينجم يتقبل، لكن المهم هو ان المبادره.
1: نعم. يعني تكون عندك فكرة تمشي تتقدم وتتحاور تتناقش ويعني وتلقاو حل. يعني مهم هو أنه سي جمال زيدا أنه يكونوا موجودين أنكم تكون فما هالعلاقة ما بيناتكم أيضا.
2: نعم. احنا ما نرفض تحد لأن المركز راه ماهوش ملكنا، هو مؤسسة عمومية.
1: طبعا أكيد
2: مؤسسة عمومية للناس كل. احنا خدموا معنا ناس من خارج الولاية وقدموا ملفات ناس من خارج الولاية يتقبل ما يتقبلش هذيك حاجة أخرى.
1: نعم.
2: هذيك ثم ناس تنظر فيه يتقبل يتقبل، أما المهم في المبادرة.
1: نعم صحيح صحيح، المهم المبادرة أنه يكونوا الناس الكل يعني يحاولوا أنهم يقدموا للمركز للمسرح للجهة أيضا، ويكون فما الحوار والنقاش بينكم جميعا يعني الأطراف الكل سواء كان المسرحيين المركز المندوبية المركب الثقافي، هذم يعني المؤسسات الثقافية في الجهة مع المسرحيين الشباب اللي هما موجودين أيضا في الجهة في مدنين بطبيعة الحال. لأنه تعرف سي جمال لأنه هذا المهرجان هو ديما نقولها ماهوش مهرجان مدنين فقط، هو مهرجان تونس الكل، بما أنه هو أول حاجة مهرجان وطني، ثاني حاجة هو مهرجان عريق، هو من أعرق المهرجانات المسرحية في تونس، واللي هو نحبه ديما أنه يكون مشع ونحبه ديما أنه يكون يعني يواصل في هالإشعاع وفي الحضور القوي في المشهد المسرحي التونسي، ولما لا حتى بعد ينفتح عربي وعالمي لما لا، ونتمنيه ديما أنه يكون أحسن المهرجان بطبيعة الحال
2: إن شاء الله. نتمنى الناس كلها احنا راه والله بتضافر الجهود الناس كلها اللي هيك يجي ويجيب اقتراح ونبقى ويجي يجاني يقول لي خويا نحبوا نعملوا جلسة نحبوا نشوفوا نقترحوا عندنا مهرجان عندنا تكوين عندنا حاجة جيبوا مقترحات ونشوفوها وناخذوا منها شنو هذا نجموا نمشوا فيه هذا ما نجموش نمشوا فيه هذا كيفاش نجموا نزيد نصلحوه شوي، راهو كله بالتفاهم وباللقاء.
1: أما كيف معقول
2: كل واحد يحكي من بعيد راه ما عندنا وين نوصلوا نسكل.
1: معقول مهم جدا اللي قلته ومنطقي ومعقول جدا. يعطيك الصحة سي جميل، طبعا إن شاء الله دورة تكون مميزة وإن شاء الله العروض كلها تكون جيدة، وخاصة يعني الجمهور يكون على موعد مع هذه العروض وهذه الفقرات، وإن شاء الله كل التوفيق لكم والنجاح في هذه الدورة من المهرجان الوطني لمسرح التجريب، كل التوفيق لك ولكل المجموعة اللي معاك في تنظيم هذه الدورة من مهرجان مسرح التجريب بمدنين. شكرا جزيلا سي جمال.
2: شكرا لك سماح وشكرا لإذاعة تونس الثقافية الوفية دي ديما مواكبتنا وديما تتبع فينا.
1: الله يخليك، هذا واجب. شكرا ولكم كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ما زلنا اكيد مش نرجعوا لمهرجان مدنين ونتحدثوا باكثر تفاصيل ونكونوا ان شاء الله حاضرين ونواكبوا مختلف هذه الفعاليات في وقتها. نسمعوا نغم الان ثم نعود.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.

0: مع سماح قصد الله.
1: يتواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من المشهد الثقافي اللي نخصصوه طبعا للحديث عن الحقيقة هو عن مناسبة مهمة خارج حدود الوطن، لكن مش باش نبدأ بها، باش نبدأ بالحديث عن هذه المسيرة إلى حد الآن بطبيعة الحال لمبدعين شابين الحقيقة هكا كما نقولوا احنا يهزوا عروش القلب كما نقولوا بالتونسي. كل وين نتبعوا أنشطتهم نشوفوا يعني عروضهم، نشوفوا أعمالهم، نشوفوا محبتهم أيضا للبلاد بكل ما فيها إلا وهكا، ونفرحوا يعطيونا أمل ويعطيونا بهجة. أنا كل ساعات ندخل للصفحات باش نحس بالبهجة. بهجة على كل المستويات، هي حفاظ على الهوية التونسية في الرقص الشعبي، كذلك يعني بكل ما فيه الرقص، اللباس، الجو العام طبعا لهالرقصة هذه اللي هي طبعا كنقولوا الرقص التونسي، نقولوا هويتنا، نقولوا تاريخنا، نقولوا احنا بطبيعة الحال، واللي هي عندها برشا مميزات تغيب علينا احنا كمانش مختصين ربما في الرقص او في الكوريغرافيا او غيره، لكن هما يعني بعين وبعقل العارف يعني المختص يقدموا في منتوج فني راقي جدا، سواء كان في تونس أو الآن يعني في هذه التظاهرة اللي هي تنظمها سفارة تونس في بلغراد، نحكي عليها بأكثر تفاصيل. سعيدة جدا أني نستقبل الراقصة والكوريغراف وممثلة أيضا شي معوني. أهلا وسهلا،
2: عايشك عايشك عسلامة، صباح النور وصباح الفن وصباح كل شيء.
1: مرحبا بيك شي معنا. غيبة
2: قولي
1: في البدايات وقتك بديت أنت في المجال.
2: أول عرض عملته باسمي وقتها، جيت عملت لانونس متاعه هوني عندك.
1: وقتها شو اسمه العرض؟
2: حزين، عرض
1: حزين.
2: قبل زيدا
1: يذولي قبل وقتها نسيت شنية المناسبة، لكن نتذكر وقت أنت مزلت في البداية وقتها كي دخلت. مرحبا بك شاي،
2: عايشة بيك.
1: نحب نقول حقيقة اللي أنا هو يلزمنا نحكي بموضوعية، من هنا نحكي بذاتية شوية، اللي أنا فعلا أنا فخورة يعني بيك كشابة وكامرأة تونسية، لأنك اللي قاعدة تقوم به يعني عنده تأثير، لأن نشوف فيك زاد على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى ردود أفعال الناس وهك الصورة الجميلة اللي تقدم فيها على المرأة التونسية، على الرقص التونسي وعلى اللباس التونسي على كل هذه التفاصيل، فيعطيك الصحة.
2: عايشك.
1: شكرا لك.
2: عايشك.
1: زيدا نحب نشكر ونرحب بمبدع زيدا، حتى هو في نفس المجال في الرقص، في الكوريغرافيا، في كذلك خلينا نقوله في فكرة جديدة هو عملها كالرياضة بالرقص. مهمة جدا لذول اللي هو كان من الأوائل، من عرش خطر وقتها كانش هالطفرة متاع الرقص في قاعات الرياضة وغيره، أول هو مبدأ من ذكر. هيثم بوغانمي أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا.
3: عايشك، منورة بوجودك.
1: مرحبا بيك يا هيثم، نورتونا. وزاد العلاقة طبعا ما بيناتكم اللي هي أثمرت أعمال وأثمرت هكا أشياء جميلة، فزادت قويت اللي قاعدين تقوموا بيه. مرحبا، خلينا نرجع معاكم للبدايات. هيثم وشيمة، كيف جيتوا لعالم هذية الرقص؟ هل كان اختصاص أما كان يعني ربما هواية، كان صدفة، كيفاش كان بالضبط؟ خلنا نبدأ بهيثم.
3: باهي
1: هيثم في الواقع هاو حشام.
3: نحكيش برشا أنا نفعل. مفات هواية هو كان. أنا بديت الحقيقة ستريك دانس، معناها كلتيرا كما نقولوا هيب هوب، معناها كلف الشوارع وكل بريك دانس. بديت في دار الشباب الزهروني بداية غرام، بعديك ما جيوا عبيد كي معناها من قدم وعملوا لنا دي فورماسيون وشافوا فيا حاجه معناها نتاع كابتن نتاع متمكن، قالوا لي ما تعملش بطاقه احتراف. وبديت الحكايه من غادي كنت عملت بطاقه احتراف، نلقى روحي نخدم كي في دي بروجي. ما بديتش الحقيقه بالفن الشعبي طول، معناها بديت بالدانس كونتمبورين، بديت بالهيب هوب الرقص المعاصر معناها العصري. من بعدك سمعت بالفرقه الوطنيه
1: قبل نمشيو لهذيا، شكون وقتها امن بيك هكا تتذكر قال لك انت مشروعه يعني رقص وكوريغراف؟
3: عده اشخاص، هما عده اشخاص من زملائي الكوريغراف كيما حافظ زليت، كيما طارق بن حميده، كيما

0: عصر الجيل التونسي هو يبدا يلبس معناها فارس، يبدا بمجرون يشطح، فليج يبدا يشطح، يبدا يعمل في لوحات كما البحاره، اكسسوارات معناها كالشبكه ولبس لبسه البحاره، كما لوحه الفلاحه، معناها الجمله اللي قاعد معناها توا العباد في مخهم معناها واللي يشوفوا فيه. وهذاك علاش انا توا قاعد نحاول نعمل في كونسيبت جديد اللي هو فولك فيت، ونفيت انا كوتش زاد نتاع فيتنس. هاي ورقص الرجال التونسي هو فيه برشا قوة، بر القوة نتاع الراجل اللور، دخلت معناها الفيتنس اللي هو طبعا الفولك فيت اللي هو فولكلور فيتنس،
1: يعني الفولكلور والرياضة
0: والرياضة والفيزيون. هاي
1: يعني تنجم تعمل تمارين رياضية، وتنجم ربما تعمل بنفرين ريجيم من عشرة تسميه وانتوما بالرقص مش بالحركات الرياضية اللي نعرفوها
0: لغتنا نحن. تنجم تخدم بدنك مع الفولكلور نتاعنا يعني.
1: جميل.
0: يعني تنجم تتحب وانت والبجكتيف انت اكسد، تنجم تضعف، تنجم تزيد في الماس مسكولير، تنجم تعمل على الفورست، تقمع الفورست، تنجم على برشا حاجات. فوالا هذايا معناها
1: هذا كيفاش بديت. حاب نرجع بركة لنقطة الهيب هوب والبريك دانس، وكل نذكره كنا في الفترة هذيك كان يعني طفرة، يعني كان برشا موجود الشباب الكل تقريبا يحبوا يجربوا في هذا، في سواء كان في البريك دانس أو في الهيب هوب وغيره. وزيدا مع وقتها في الثورة ظهرتك الرقص في الشارع، معناتها كتعبيرات فنية احتجاجية زيادة بالرقص نوعا ما نقصت شوية.
0: هو تأثر بالغرب راه يبدأ حتى من اللبس، معناها أنت كدور تو ما تلقاش طفل لابس دنجري، ولا تلقى طفل لابس برنوس ولا جب، نفس الحكاية في الدانس. معناها باش تلقاه لابس معناها سيل أمريكان، باش تلقى لابس الجين، نفس الحكاية في الدانس. معناها مش باش تلقى عبيدك هو صغير يحب يتعلم دانس، باش تلقاه يحب يتعلم عالف الزيني ولا السعدي، ولا يتعلم يعمل رقص الفرسان، باش تلقاه يحب يتعلم مايكل جاكسون، يحب يتعلم سيبابو.
2: ما هي هذيك حاجه باهيه، وباهي الانفتاح بلوتو باهي، معناها خاطر كي تبدا انت تشطح بليزيوغ ستيل من بعد تلقاه في كاريرك، تلقاه في ستيل اللي انت
1: تعمل
2: عليه يساعد، لكن ما يخليش معناها ماذا بينا نحن صغار توا يوليو كيما يحبوا الكونتومبوران ولا الكلاسيك ولا الهيب هوب ولا اللي هو، زاد يكون عندهم نظره على الدونس تراديسيونيل نتاعنا ويشوفوا.
0: اكزاكتومون. مش نتعبين معناها نحن بالهيب هوب باش يطلعها ولا باش ينقص، بالعكس انا بديت بيه شكر في روحه واحد بالعكس نحبه ولا الاخير.
1: اما انا شنو اللي قصدته ان وقتها كانت تك موجه يعني تقريبا نشوفها ديما موجوده، توا حسيت نقصت شويه،
0: توا كنت مشهورا
1: كنت المعاصر اكثر. شيماء، هذا بدايه هيثم، انت كيفاش بديت؟
2: انا بدايتي كنت بالمسرح قبل، دخلت في المسرح قبل، كنت عندي بداية خفيفة في الرقص، معناها حاجات متاع هويت مش محترفين، لكن كنت مركزة أكثر في التياترو، وعملت تجارب معناها احترافية مع مخرجين مهمين في تونس. ومن بعد
1: كيما شكو؟
2: كيما مثلا معز العاشوري، حافظ خليفة، جميل العروي، فما اسم غاب عليا ان شاء الله سامحني.
1: المهم يعني البدايه كانت بالمسرح.
2: اي البدايه كانت بالمسرح.
1: انت اختصاصك حاجه اخرى تماما، انت دارسه حاجه اخرى.
2: انا قاريه لوجيستيك، ادمنستراسيون دي زافير.
1: نعم.
2: دونك الغرام يبدا كيكا، وفي كيما قلت انت فما كالموجه هذيك نتاع الصغار والمراهقه، كنت كنحب بيونسي شاكيرا نشوف كوريغرافي نجربها وحدي في الدار وكل، لكن ما كانش الحاجه اللي انا حاسه روحي نحب نعملها ديما، كان المسرح اكثر. لكن بعد مع المسرح اكتشفت اللي انا عندي حاجه كوربوريل اكثر من اني نكون اكتريس اكاهو. دونك من غاديك
1: في اي عمل
2: هذيك الحكي من عمل مولد النسيان، نص اخراج معز العاشوري. اي غاديك وقتها بديت البيرسوناج اللي خذيتها اللي هي ران جهيد، والانسبيراسيون تاعي السيده المنوبيه. دونك بديت من وقتها نعمل في بحوث كذا وكل شيء، وكانت البيرسوناج لازمها تكون في الجسد نتاعها تعبر اكثر من الكلام معناها. دونك من وقتها اكتشفت اللي انا عندي بوتونسييل كوربوريل مانيش خادمه عليه. دونك فما ماده خامه هكا لازم تتخدم عليها،
1: لازم تخرج.
2: اي لازمها تخرج. دونك من وقتها تغرمت زاده بالرقص الدرامي، انا نقوله خاطر يخرج من إتا ويخرج

0: خرج من بيرسوناج مش من حاجة هكيك، وبديت بشوية بشوية معناها عروض أخرى في الدانس.
1: وبديت بالغربي ولا
0: بديت
1: بالشعبي؟
0: لا الشعبي من بعد زاد
1: بعد زيد
0: اكتشفته، اكتشفته بالصدفة، وهيثم هو هزني معناها الفرقة الوطنية فنون
1: اها
0: شعبية، قال لي يجي شوف شنية عنا، وانا انبهرت كي ريتو، خاطر انا نعرفه يشطح ستيل الاخر، دونك كي ريتو يشطح في التونسي قلت والله وعنا حاجة معناها شبيني ما في باليش بيها معناها. وقبل هذاك مشيت تفرجت في مسرحية، والافتتاح نتاعها كان بالفرقة الوطنية فنون
1: فنون
0: شعبية
1: الشعبية.
0: القدم، دونك اتفرجت خرجت لحمي مشوك، قلت ناس معناها كبار في العمر ويشطحوا، وشنو هالحاجة اللي يعملوا فيها؟ شبيني ما عنديش عليها فكرة معناها، وهي حاجة محلاها.
1: نعم
0: ومعاه هيثم اقترح عليا، دونك مشيت وقتها عملت تجربة أداة خفيفة ودخلت نلقى روحي سيد، دخلت حصلت معناها.
1: حاب نحييهم اللي هما راقصي وراقصات
0: أكيد
1: الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، لأنه ذكم تاريخ زاد
0: تاريخ
1: تونس، واللي هما النجم نقول ناضلوا، لأنه الفرقة مرت بصعوبات وقعدوا شادين صحيح يعني
0: اي
1: رغم كل شيء، إنهم يبقوا موجودين والفرقة تبقى موجودة
0: موجودة
1: لين يعني لقات الإطار متاحها في مسرح في
0: الأوبرا.
1: الأوبرا. نعم، كي هالانطلاقة الأولى كي بديتوا معناتها في الفن الشعبي، خاطر ديما يقولوا معناتها في الشعبي المتداول إنه يعني مش سهل إنك ترقص، لازمك تكون أنت عندك الموهبة، صحيحة هذه ولا لا؟ تتعلم الرقص، الرقص يتعلم.
2: هو الفولكلور نتاعنا كما نقولوا حاجة تطبع على البدن، معناها فما
1: حلوة
2: الممارسة
1: العبارة.
2: اي تطبع على البدن، خاطر مثلا نحنا كدونساريت عملنا هيب هوب معناها متمكنين تكنيك مو البدن معناها حاضر، الور كي وريك موفمون شو يقولك ان دو تروي كات تختفى، معناها مش حاجة صعيبة على الدونساريت، اما انها تخرج مطبوعة على البدن معناها تو مثلا نجيبوا اقوى دونسور مثلا من امريكا، ونجيبوا واحد تونسي جيست يشرح في العروسيات مستانس، تحط لهم فزان الزوس وتوريه لامريكي، توريه الاخطاء وتوريه التكنيك، كيف تفرج في التونسي باش تحسوا ليه هذاك غادي الور، هذيك نفس الحكايه معناها، رغم ان تونس ما باش تولي ولد الفرقه الوطنيه، فما ممارسه فما اعوام، انا عندي توا 10 سنين مثلا في الفرقه،
1: 10 سنين
2: معناها فما حاجات تطبع على البدن، ومن بعديك بتبيعها تبدا انت تزيد تخدم روحك، تزيد معناها تزيد تطور، تزيد تخدم ترجع معناها بريباراسيون فيزيك روحك، تقوي في الديتونت في هذية، تقوي في الفورسه، باش تولي الموفمون اقوى، باش تولي ارتستيك انترناسيونال اكثر.
0: وسوختو لازمك تحب الحاجه اللي تعملها، كي تكون تحبها معناها باش تعطي البلوس فيها اكثر، هي لازمها خدمه، لازمها كما قال بريباراسيون فيزيك، لازمها كل شيء، لازمها زاده موهبه، ولازمها محبه من داخل، لازمك تحب هالحاجه باش تنجم توصل لها، وتنجم انت كي تتفرج تحس الانسان هذاك مثلا علاش مثلا متميز اكثر من غيره، ولا شنو هو فيه زعما، وهو ليه فيها كالمحبه وكالرغبه اللي ديما يحب يطور، ديما يحب يحسن، ديما يحب يخدم اكثر.
1: شنو اللي جذبكم في الرقص الشعبي التونسي؟ شو اللي خلاكم يعني تقولوا باش نكمل فيه؟
0: هو الحقيقة ليدونتيتي، حاجة متاع بلادي معناها، باش تخرج تمثل بلادك البرة لازمك تمثل بحاجة متاع بلادك، مع نجم نكون أنا راني راقصة متميزة جدا في الكونتمبوران مثلا، لكن كي نطلع البرة قد ما أنا خدمت باش نلقى عبيد النيفو نتاعهم اقوى مني، خاطر ناس
1: رقصهم
2: في الكونتمبوران
0: اقوى، خاطر تكنيكهم اقوى، وخاطر يخدموا اكثر، وخاطر من الصغرى، وخاطر ممكن بداوا قبلي انا، وممكن، لكن حاجه ايدنتيتي حاجه متاع بلادي انا معناها
2: نتاعنا،
0: اي حاجه حاجه في الدم
2: يعني، نخرج لبرا ونبدا نشوف العباد عامله جو على حاجه نتاعنا فرحانين، وديجا هذيك في حد ذاتها هي فما معناها تحسها حاجه محلاها.
1: مهمة اللي تقولوا فيه، لأنه كي تخرج تمثل بلادك بحاجة متاعك يعني، ومش مش تمثل بلادك بحاجة متاعهم يعني، وهما بيدهم حتى الجمهور اللي هو يبدأ موجود في الخارج ديما يطالب الفنان والفنانين انهم يجيبوا حاجه نتاعهم حتى هما يشاهدوهم ويتبعوهم واذا يشوفوهم يقلدوا او حتى مش يقلدوا يعني يقدموا في حاجه هما يعرفوها ما تلقاهمش التفاعل الكبير يعني.
2: بعدك انا مثلا بعدك حتى في حد ذاته تونسي زدت غرمت معناها بحاجه في وسط هوا مثلا انا مغروم بالفلاق.
1: شنو هو هذا الفلاق؟
2: الفلاق هما الفلاقه اللي فيها
1: الفلاقه
2: اي الفلاقه خاطر على لوحات
1: انت عملت عرض فلاقه
2: عملت عرض فلاقه ديجا هزني الغادي هاو على خاطر الفلاقه معناها نشوف هما اللي يمثلوا القوه نتاع معناها التونسي معناها في عهد الاستعمار وكيفاش يحاربوا حتى الحركيه الطول اللي نخدم عليهم في الميديا وحتى اللي نحط فيهم في فولك فيت مع الحركات الرياضيه مستوحات معناها من حركه الفلاق معناها كيفاش هكا طبس حط المقرون نقز من الحصان معناها نتاع القوه فهمت. وبعدك حتى تولي تغير إيش معناها تغير معناها تشوف أنت فولكلور نتاع الهند نتاع إسبانيا نتاع روسيا معناها كيفاش هما اون فالور برشا في العالم تولي تغير تقول حتى تونس راي نجم
1: وراهم وحتى مش نمشيو لبعيد أو قريب مصر الرقص الشرقي نتاعها يعني
2: مثلاً
1: يعني عبر القارات يعني حتى ذكرت شاكيرا كيف كيف تشرح فيه الكل يعني
2: الأمر تغير تقول ما خاطر تزيد انت تتعمق في التونس وتتعمق في الخدمه نتاعك تعرف اللي هي تنجم وتعرف اللي هي مش باش نقولوا نبدلوا ولا مش حتى تطوير جيست خدمه اكثر معناها معناها نزيد تقوي فيها الخدمه فهمت مع جيل جديد مع طاقه جديده مع عصر جديد معناها نحافظوا على التراث اما نوصلوها بطريقه معاصره هي
1: نعم في كل شيء يعني سواء كان هو الرقص في حد ذاته وكيفاش تقدموا زاد الليتار اللي
2: تقدم فيه السينوغرافي تو فما خاطر العالم تطور معناها الحان يقول ما قلت لك نحافظوا على التراث اما فما طريقه معاصره
0: لازم نجريو اللي قاعد يصير لبرا خاطر كي تشوف عروض لبرا وتشوف الناس وين وصلت في كيما قال في السينوغرافي في اللمير في الطرح الحاجه تو مثلا الهند الهند عندها سنين أكرم خان الكوريغراف معناها ماخو الفولكلور الهندي متاعه ومطور وطارحه معناها عبيت تمشي تدفع في فلوس وفي ملايين باش تمشي تعمل وركشوب عنده ماستر كلاس وكل دونك بوركوا با احنا زادة يكون الفولكلور متاعنا دونس تراديسيونيل متاعنا مرجع ومدرسة نرجعوا لها ونخدموا بها ديكود سينيك للناس معناها انت كيفاش تجي تفرش فيك أجنبي يفهم انت شنو هي قاعده تقدم
1: سياحه ديك ثقافيه
0: بالضبط.
1: وزيد كي نشوفوا على ذكر الهنود يعني كي نشوف تشوف وليت برامج في التلفزيون نتاعهم على الرقص وناس تتبارى وكما نشوفوا ذا فايس ولا حاجه هما عندهم برامج يعني تبقى باهت يعني في القدرات الكبيره
2: عندنا برنامج
1: نحن علاش ليه تعملوه الاثنين كنتوا انتوما السباقين اما يلزموا طبعا امكانيات كبيره لكن مش مستحيل
0: لازم تعملوه بطبيعه
2: هي كانت قبل الاذاعه مش قبل اللي كانت الاذاعه تقدم كاللوحات نتاع نتاع الفرقه
0: ايه كان قبل
1: ممكن الاذاعه هي عباره هي اللي تعطي بطاقه الاحتراف يعني انت ما تنجمش تكون فنان في الساحه ما تخش الا ما تنتمي لفرقه الاذاعه قبل حتى تكون التلفزه وبعد وليت بطبيعه التلفزه
2: انت العوده مع اذاعه تونس
1: علاش ليه علاش ليه هيثم وشيماء حكيتوا على هالرقص التونسي اللي احنا نعرفه انه ديما فما نظره يا اما ضبابيه مش ما يعرفوش ولا غالطه شنو اللي يميز يعني كي نحبوا نعرفوه شنو معناه رقص تونسي للرجال وللنساء بطبيعه بالنسبه لهيثم يقول لنا الرجال شنو خصوصيات ومميزات وبالنسبه ليك شيماء النساء زاده تفضل ولا ابدا انت ولا ابدا انت ها
0: دونك الرقص نتاعنا انا نقول عليه كيما الفترينة علاش على خاطر ما بين ما غير ايقاع ما نجمش نشطح دونك اول حاجه باش نعمل بريزونطاسيون للايقاع التونسي نتاعي الشعبي اللي هي تونس معروفه في قاره افريقيا اكثر دوله تتميز بالايقاعات نتاعها الشعبيه خاطر عندنا برشا ايقاعات شعبيه دونك فما ديجا
1: هذا هذا هذه امور علميه يعني
0: هذه امور علميه اي دونك الايقاعات عندي انا ساعه باش نعمل بريزونطاسيون للايقاع نتاعي كسواغيتا فزاني مربع سعداوي بوحله
1: بحر. قداش عندنا من ايقاع تقريبا؟
0: بحر والله بحر, ما تنجمش تحصرهم. اما مثلا فما ايقاعات مستعمله ومتداوله اكثر, مثلا نجموا نحصرهم في 10, ما بين 10 20 ايقاع يستعمل في الرقص برشا. فما ايقاعات مثلا ما همش قاعدين يستعملوا في الرقص, وذي ديجا نحن ريشيرش اللي قاعدين نخدموا عليه ايقاعات اخرى غير متداوله نعمل فيها كوريغرافي. دونك اول حاجه عندي انا باش نعمل بريزونطاسيون للايقاع نتاعي. ثاني حاجه اللباس, وهو اللباس شمال الغربي عنده حاجه, جربه وقرقن عندهم حاجه, تطاوين عندها حاجة, قفصة عندها حاجة. دونك لهنا أنا زادة باش نوري اللباس التونسي متاعنا. ثالث حاجة الحركات. الحركات اللي هي تتميز عنا البدن في التونسي تقسم لتخوا بختي. بختي لولانية اللي هذي أوتكور متاعنا, مسؤول على الغراس اللي دخلت فيه الكلاسيك وتفنن شوية, معنا لي بوستور وليت هكا اي تهذبت شوية, خاطر
1: قبل ما كانوش يستعملوا ليدين,
0: ليدين تكون طايحة وما ما فيهش فالور. دونك تخلى هنا الكلاسيك وتخلى راهو مع الفرقة الوطنية معنا من قبل بدا. دونك تخلي كلاسيك هذب شويه الموفمون. دونك البارتي الفوقانيه نتاع البدن مسؤوله على الغراس نتاع الموفمون, على لي بوست
1: الجماليه
0: الرقصه صحيت والجماليه وكل. عندنا البارتي 2 اللي هي نتاع الحزام, اللي ديجا نبداو نلبسوا فيه الحزام الباسام تاعنا. والفولكلور الدانس تراديسيونيل يعني معروف ماهوش كيما الرقص الاورينتال, اللي برشا يجيوني يعملوا دي ماستر كلاس يبداو عاملين اورينتال ماشي في بالهم التونسي كيما الاورينتال. دونك يجيو يشوفوا في الاورينتاسيون تاع الباسان يلقاوها مش كيف كيف. دونك احنا عندنا ديما نتويستي والباسان ديما يدور يمين يسار, دونك عنده كيما نقولوا خصوصياته. ومن بعد عندنا الساقين اللي هما يخدموا ياسر الفوتورك نحن نقولوا. دونك الساقين هما مسؤولين زيد على يتبعوا الايقاع, دونك هوني فما ربط ما بين الايقاع وما بين الموفمون نتاع الساقين. ولهنا كيما قلت لك معناها يشوف انت الرقص نتاعنا قديش ينجم يمثل من
1: نجم نقول يعني شيماء انه الرقص تونسي شعبي انه يتماشى بطبيعه كل رقص يمثل بلاده. احنا الرقص يتماشى معانا مع لبستنا اللي هي الماليه او كل واحد شو
0: يسميها
1: الحولي الحريم يتماشى معها. هذاك علاش احنا تقايد يدور كما قلت انت مثلا الشرقي لانه لباسهم عندهم لباس معين, فالحركه تحسها يعني بدن كامل من راس حتى لساقين يعني تلقى نعاش كيفاش نفسرها, لكن حسب اللباس انا لاحظت الرقصه ربما
0: اي صحيح. وهذا الكل راهو نحن نجم نقولوا حسب اللباس وحسب الايقاع. تو احنا اللي نحكيوا فيه تو نحكيوا في الرقص البدوي اللي نحن عنا اسطنبالي جاء عالم اخر, وعنا المالوف عالم اخر, وعنا الصوفيه.
1: المالوف نرقصوا عليها
0: اكيد. احنا مثلنا
1: اول مره نعرفها
0: ملوف عنا
2: رقص الفرقه
0: حتى في الفرقه موجود, لكن مالوغوزمون ما عادش قاعد يتعمل برشا خاطر لازم الموسيقى تكون لايف ولازم يكون فما فرقه وطنيه نتاع موسيقى تعزف وكل شيء. دونك هذه احنا تو نحكيو كان على البارتي البدويره
1: البدوي
0: معناها فما بارتي نتاع اسطنبيلي بما فيها من ايقاعات ولباس وخصوصيات وعالم اخر, وفما
2: مالوف
0: المالوف وفما صوفي. معناها شوف قديش من شوف قديش من حاجه
1: اكثر واحد ربما مستعمل هو الصوفي والبدوي يعني
0: اي
1: وصوفي
0: حتى
1: اكثر
0: حتى اسطنبيلي موجود
2: حسب الاماكن حسب
0: الجهات
2: فما بلايص تلقى اسطنبيلي غالب على الاخر
1: كيما اشمو مثلا
0: هو قبل بدا بالمدينه العربي من الاحياء هذوكم واسطنبيلي انا الحقيقه كانت عندي عليه فكرة صغيرة, لكن بالبروجي اللي شاركنا فيه البرة أنا وهيثم وقابلنا الأستاذ زهير
1: جوجة
0: نقدم له تحية معناها بالحق معناها قعدنا عملنا ديبا وحكينا وقعد يحكينا على اسطنبيلي وعلى تاريخ اسطنبيلي في تونس
1: مختص هو
0: اختصاصه في اسطنبيلي معناها حاجة
2: قطرة في بحر الواحد كان يعرف معناها
0: حاجة غير عادية. علاش قلت لك راهي تونس راهي ثرية بصفة غير ما تنجمش تتخيل معناها تونس قداش ثرية. وذاك شنو عملنا احنا ديجا عملنا تروا بارتي تحسني انا تعديت تونس.
1: خليها هذيك خليها باش الهايفه رجال بخاطر ربما المشكله الكل في رقص الرجال. فما نظرة ربما دونية للرقص الرجل في الرقص الشعبي التونسي.
2: هي الفكرة نتاع الرجل يشتح من الأول معناها في العباد مش موافقة عليها. وزادوا أصحاب الخير زادوا حسنوها زادوا أكدوا لهم اللي هي مش باهية يعني. بالنسبة لي أنا كبديت في الفرقة الوطنية كتعمقت في رقص الرجال معناها في الفن الشعبي. بالنسبة لي أنا بالرسمي معناها رياضة معناها خالد اللي نخدم فيه اللي قاعد نعمل فيه معناها رياضة معناها كن فما نوري في حاجة نوري في قوة الراجل وإلا نوري في مهام اليومية للراجل معناها أنك نعمل تبلول الفلاحة عندنا قاعد نحرث قاعد رشنية ولا تبلول بحارة ربش ما تنسيش الحكاية تبوك وبش نشجع حتى كي جي أنا بدي فلاح يتفرج بدي يشوف في روحه كي لبسته هوا وسرسين وعبد يتصفق وبيدو والبحارة وإلخ إلخ معناه ما برشة معناه أنا أول حاجة معناها شفته تياتر أنا قاعد نمثل في حياتي اليومية للعبد ذاك مع حركات إيقاع معناه مع الإيقاع بالضبط مع حركات مدروسة ومتاخذة منه هوا بتبيع ونلقى روحي زادة قاعد نوري في قوة الراش كما قلنا في فليك معناها نلقاها الحكاية تياتر نلقاها الحكاية سبور نلقاها الحكاية محافظة على التراث نلقاها حكاية قوة
0: وكأنها تفكير زادة للأدوار دور الرجل في المجتمع
2: معناها الحقيقة ما عندي حتى ذرة خجل من اللي نعمل فيه بالعكس معناها فخر وقاعد برشا حاجات راهو خاطر قاعدين يتنحاو تو يتنساو حتى النزوح وحتى العبد اللي تهبط واللي تسيب الفلاحه وكل ما شيء نجم يكون تعرش عليه نجم يكون راهو واحد يعمل تابلون نعمل تابلون تاع فلاحه عبد تتفرج نجم تفيق فيهم حاجه معناها
1: صحيح
2: معناها هو هذاك البيت قعد بالنسبه للديتايات الاخرين زاد بريسك نفس الحكايه معناها نحن عندنا زاد لقاء
1: وشنو تميز الخطوه يعني او كيف تسميوها في الرقصات الخاصه بالرجل
2: بالقوه معناها مثلا مش نجي تقارن خطوات الرجل بخطوات المرأة بالقوة معناها معناها ما عندنا خطوات مثلا انك نهبط اللوطه ننقز وندور وكل ما شيء
0: نطلبوا برشا فرص وكاليبر
2: معناها مش حزام معناها معناها كيف فما حاجة تميز الرجل راهو خطوات القوة خطوات الرجولة معناها ظاهر كي تشوف راجل يشطح
1: وفما هيثم
2: بالله سامحني حاجة واحدة حتى العبيد يقول لك الراجل ما يشطحش معناها العبيد الجيل كلها تشطح في العروسات وفانت كونت هذيك نعاودوا فيه معناها نعاودوا في هذيك نعاودوا في العمل اليومية وبوه اللي يحكي ولا هو ولا انا ولا بابا لكلنا معناها ذيك حاجة نتاعنا معناها سامحني قصرت
1: لا بالعكس إضافتك مهمة التفرق يعني كما نقولوا خاطر ديما نشوفهم زادا يحكيوا على رقصة الرجل تفرق من مكان لمكان من الشمال للجنوب كل واحد ورقصته
2: بتبيعة مثلا كما نقولوا في الجربة وفي قارقنا تلقى الرجل اللي لبس الجلويلي وبالذكرة وبالطبلة غاديك مثلا فما شويه حركات نتاع حزام عند الراجل مش كما
1: على خاطر علاش يعتمد على حزام ربما لانه هو فوق راسه هاك
0: الاقلام يعني
2: لا وحتى كي يتحرك راهو في حزام وراهو نحكوا حركه كي تشوفها نتاع رجل معناها نتاع كل
0: فما تكنيك
2: فما تكنيك فما تحس وكي كل
0: وريتم زاد
1: يميل يعني
2: يميل وبفخامه هكا كيما الزوفري كيما معناها الجو هذاك معناها فما عندنا كما قلنا الفرسين عندنا في الشمال زادة فما على الساحل فما لوحات البحارة وفما زادة في تونس معناها نتاع الحضرة
1: فما رقصات تعرفوا مثلا ظهر وقت زادة نقاش عليهم وقت اشتح الفنان لطفي بوشناق اللي بالكتاف
2: نتاع الزوفري هذيك نتاع ولاد الرباط نتاع تونس كما نقولوا بالدنجري هكا اللي يبدا تلقاه بالاكتاف يعمل هكا يعمل هكا هذاك موجود موجود الزوفري معناها بالدنجري وكما يقولوا البلدي هذاك
1: طبعا الزوفري اللي قلتها بالمعنى الايجابي اللي هما العمال يعني
2: العمال
1: ما تنحكوش كلامنا
2: مش مسؤولين
1: هما العمال يعني كل مكان عنده رقصته،
2: عنده خصائص نتاعو، حتى الآلات يختلفوا من بلاصه لبلاصه.
1: شفنا زي الصفاقس عندهم رجال رقصه معينه قبل مع الاخبابي ومع كل معناتها طريقتهم في الشتيح زي مختلفه الرجال زي
2: كما سيد اللي في الصحراء
0: اي
2: غبنطن
1: غبنطن طائفة غبنطن نعم
2: اللبسه تختلف زاد
0: والحركه
2: تختلف ورغم معناها وعكاز تلقاه عنده في وحدك الفولاره في دير
1: لبستها شيما شيما اللمسه طبعا التراثيه دي موجوده الفولاره نتاع غبنطن والخلاص اخليله خليل
0: خليل تقولوا لهم انتم الاسامي تختلف راه زاد في البلاد
1: الخليل انا في بالي اللي تشد به الماليه اما هذه خلاص يعني
0: خلاص
1: والمقياس في النقطة هذه بالذات شايمة يعني أنت تحرص شفت حتى في الفيديوهات شفت في صفحاتك يعني وفي غيره أنك تحرص على اللباس التونسي وتنوع فيه وتحاول أنك تظهره على شبكات التواصل الاجتماعي علاش قلت أني نشكرك برشا يعني المحتوى اللي تقدم فيه غير الرقص أنك زادت تعرف بلباس تونس وشفت تفاعل كبير معاك الكلهم استغربوا هذا لباس تونس ما عندهمش فكره
0: بالطبيعه
1: عليها اللباس المزيان هذا والمتنوع من الشمال للجنوب.
0: انا الحقيقه بديت كغرام هبط الحاجات اللي نعملها لبسيت العروض اللي عملتها كل ومن بعد الحكايه وليت ما عادش غرام الحقيقه وليت مسؤوليه بالحق مسؤوليه كبيره راهي وخدمه كبيره خاطر عندك جمهور يتاثر بيك وكل وانا داير فرحانه خاطر كان لاحظت فما موجه كبيره نتاع ناس رجعت تلبس الماليه رجعت تحب تزيد حركات وهي توري في اللبسه معناها حاجه تفرح على الاخر دونك بديت اني نحب نذكر التوانسه باحنا شنيا عنا ونلقى روحي على شان انترناسيونال معناها عباد من برا ولا تسال ولا تجي تحب تشري حزام تجي تحب تتعلم الرقص التونسي دي بروف من برا عندهم دي زيكول نتاع غيونتال زاد كيف كيف يحبوا يعملوا ماستر كلاس يوليو يقريوا الرقص التونسي معناها الحكايه كبرت بالقديه وهذه حاجه تفرح الحقيقه
1: مهم لانه كي نرجع للرقص الشرقي راه نشوف شو عملوا باش خليوا رقصهم عالمي يعني احنا نجم خطوه خطوه يولي الرقص هذا موجود يعني
0: يولي مثلا اكثر كوريغرافي الشاكيرا
1: على شيء في احد عروضها
0: فزيني نعمل فزيني
2: ولا اشر يعمل في الفرسيه علاش ليه ولا
1: علاش كيف تشوف انت هيثم اللي قاعده تقدم فيه طبعا شيما باللباس بكل شيء لانه كما شفت تطاوين ذولي مشيت
0: التطاوين
1: اللي باسم حلاه الكلهم محلاه هما ما كل تخليك حتى انت كي تتفرج تبحث تقول يا ذي زعما تاع
2: انا جيها نشجعها انا الحقيقه وحاجه باهيه برشا اللي تعمل فيه وانا حتى فكره فولك فيت معناها اول ما بديت فيها معناها جيت منها هي ديجا ملي جيت منها هي قالت لي انا وقتها بديت نعمل في السبور ونعمل في الفولكلور ما نعمل في كل حاجه وحدها قالت لي انت تعمل فيهم الزوز وعليش مش هكا علاش مش هكا قلت لها والله انا عارش شجعتني معناها
1: برشا هاي فكره جيده
2: هاي شجعتني و...
0: هو تبنيها وطور فيها بالقد
2: ومشيت
1: معناها قاعده غير الفولك فيت وانتم زيد عملتوا عروض خاصه بكم كما انت قلت فليك انت زيد حزام وعملت عرض
0: بلاش عنوان
1: وعملتوا عرض زيد يظهر لي ببعضكم اللي هو دوني هكا
0: ودوني مع الفرقه الوطنيه
1: هذيك مع الفرقه الوطنيه زاد تشاركوا في عروض نتاع فنانين اخرين
0: يكونوا
1: موجودين اما العروض الخاصه علاش اخترتكم انكم تقوموا بعروض خاصه بكم بطبيعه لازم تظهروا الخدمه نتاعكم
2: باش الافكار ما تقعدش لداخل معناها في مرحله ما عندك افكار عندك مضمونات عندك حاجات باش تخدم معناها مع العبيد باللي باش تضيف لهم ولا حاجه باش تقعد معناها في الاخر
0: محصور في الفيزيون
2: تاعها محصور في الفيزيون تاعو فوالا
0: دونك
2: باش تنجم تبارطاجي مع العباد انت وين وصلت انت شنو تخمم كنا
0: انا الميزيان
1: هو شيء ما انتم حاولتوا تخرجوا زيد من قيود بين ظفرين ما تنقلوها من قيود اللي ما هو موجود التقليدي اللي احنا نبداو محصورين ربما في شكل معين في اطار معين في مؤسسه معينه انه نجددوا
0: هذيك هو الفكره نتاع عروض الخاصه هو تجديد انك تطرح فكرتك خاطر الفن راهو متميز خاطره مختلف معناها مش كيما مثلا سماح كيفاش تعبر مش كيما هيثم مش كيما شيمه مش كيما اكس مش كيما اجريك لازمنا زينا نتعلموا نحبوا هالاختلاف هذي خاطر احنا فنانين المهم فما كالرغبه انك توصل رساله للجمهور متاعك باي طريقه اختلاف معناها بالعكس محليه الاختلاف اذا احنا نعملوا كل شيء حاجه مع بعضنا باش تمصات بلغتنا العامة فهمت لكن الاختلاف حاجة باهية كيف كيف انا عندي فيزيون للرقص التونسي ديما نراه ينجم يعبر اكثر من اللي قاعد يتطرح معناها وهذا شنية طرحته انا في عروضي زوز معناها تنجم علاش قلت لك راه نرجع للكلمة الاولانية اللي قلتها لك انا نتمنى انه اوفيسيلمون الرقص التونسي يولي ريفيرونس للي كوريغراف في تونس معناها معناها
1: بل اي رقص
0: مرجع لازمك مرجع مثالش خوذ ارجع بربش شوف تعلم خطوة وبعد أسرح بها خوذ خطوة مثلا تيخو شواتة كما نقوله مثلا خطوة في التونسي تيخو شواتة عبر بها حاجة أخرى يعني عبر بحاجة أخرى
1: هل شواتة اسم خطوة؟
0: اسم خطوة دونك هذا هو
1: نعم مهمة الفكرة هو أنت صراحة يعني هيثم وشايمة تراو انه الواقع يعني واقع الرقص الشعبي خاصه صعيب يعني في تونس فمش هو الرقص الكل صعيب في تونس يعني ما فماش حسب الرقصين الكل الا توا بدات شويه ربما في الاوبرا ولا شويه هكا مؤسسات لكن في بشكل عام ما فماش اطر ما فماش مؤسسات فماش معهد مثلا يعلم الرقص
2: جاك مشينا لصربيا مشينا عملنا ماستر كلاس عملنا وركشوب عملنا وقتها في فاكولتي نتاع دونس وقتها ديجا حسيناها انا قلت لهم قلت لهم جيبوني تا نقرا اللي على جي بروف انت وشاي ما قلت لهم يسالش شفتونا خاطر معناها واحد كدونسور وهو مغروم ويحب وكوليغراف
0: وحيته حتى كارير
2: ولا معناها كان جيت نفضل في تونس راه واحد يعمل في الدكتوراه ولا كمل عملها الدكتوراه راهو تو واحد باحث معناها اكثر هو باحث وحده الحقيقه معناها
1: هذا هو الرقصين كلهم وحدهم تقريبا ولا يخرجوا لفرنسا ولا غير الاغلبيه
2: اي خاطر كي تحل فاكولتي ديجا في تونس ديجا باش تحل برشا بيبان حتى كما قلت انت على فاست معناها انا كي نخرج لبرا حتى تو كي تخرج لبرا تبدا دونسير وباش تخدم مثلا يقول لك ديبلوم يقول لك انت شنو منش متخرج تبدا في روسيا مثلا توري انت متخرج من فاكولتي نتاع روسيا تخدم نحكي وتخدم تخدم راه في تونس عندك اوكي كارت برو باش تعمل لها
0: كيفالون هكا ماهيش كيف يعني
1: مش كيف
2: معناها هذيك
1: وهذيك المشكله
2: هذيك المشكله
1: لانه تو عندنا اكثر يمكن ثلاثه اجيال اللي هما بوحدهم يشتهلوا وكان مش نبقاو هكايا معناها مش
2: مشكلة
1: لازم اطار فعلا يعني يكون
0: يحتضن
1: معهد ولا ما حرصتوش انتم تعبروا هذا تلقاو حل مع بعض
2: اي حتى في معناها حتى الفرقه الوطنيه معناها حتى كي باش نحكوا كيفاش قاعدين يعملوا فينا اداريا كموظف وكموظف ما فماش كما قلت انت مع الفاكولتي نتاع دونس ما حد شيء معناها عملوا فيك موظف مثلا تلقى واحد نعرفش انا قاري نمبورتك ومعناها نقاري حاجه اخرى مش تبع جمله يتحاسب عليه تلقى هذاك هو اللي حتى ماديا حتى ترشتني معناها هذاك هو اكثر
1: مش كفنان كراقص يعني نعم فمش اعتراف بي كمهنه يعني قائمه الذات نعم هذه مشكله يعني حقيقيه والحقيقه هو اللي تخلي برشا راقصين ربما يا اما يسلموا يا اما يخرجوا لبرا يا
0: يخرجوا لبرا
1: ونحييكم الكل الحقيقه الكلكم الراقصين في الاختصاصات الكل لانه قاعدين تعملوا مجهود كبير رغم الواقع يعني هذايا نمشيو لبلغراد صربيا اجواء كبيره نشوف ورشات وعروض وتفاعل كبير مع الجمهور احكي لنا على هالرحله هذه كيفاش بديت وكيفاش وعلاش
0: دونك هو ايفينمون اسمه دايز اوف تونيزيا ان صربيا
1: ايام تونس في سربيا.
0: في سربيا دونك ليفينمون هذيا تعمل عملته سفاره تونس في سربيا احتفالا ب 70 سنه علاقه دبلوماسيه ما بين سربيا وتونس.
1: نعم.
0: وتعمل على 3 ايام دونك فيها سياحه فيها فيه زيت زيتونه وفيه فن 100%. دونك اول حاجه نحب نقدم تحيه لسعاده السفيره ايمان العجيلي العماري.
1: نعم.
0: على خاطر هي اصرت انه الفيرسيون تاع ليفينمون هذا يكون فيها لمسه ارتستيك.
1: جميل.
0: يعني فيها رقص وفيها موسيقى بتبيعها مع الديوان الوطني للسياحه. دونك لهنا هكايا صار ليفينمون. دونك فوالا مشينا
1: ونادوكم الاثنين.
0: اي نادونا الاثنين مدام اقبال حمزاوي هي اللي كونتاكتيتني.
1: تحيه متميزه
0: متميزه جدا. دونك هي اللي ناديتنا امنت بينا والخدمه الكل راهي صارت اون لينيا. مدام اقبال في بورتوريكو ديجا الجروب كل واحد في بلاصه. عنا وصال زاد شانتوز بالنسبه لي انا
1: وصال ناصر.
0: وصال ناصر صوت جميل جدا جدا جدا نقدم لها تحيه. جيت من فرنسا. عنا نضال طرابلسي يعمل بيانو جاي من امستردام. معناها
1: كانتو ما جيتو من تونس.
0: دونك الحكايه كيفاش صارت احنا ومحمد عبد القادر الحاج قاسم. قلت اسمك صحيح سي محمد شهيره قدور بيركسيونيست.
1: معروف قدور.
0: قدور
1: كبير
0: اكيد
1: الايقاعيين.
0: وسي زهير جوجه. دونك هذيا هو الجروب. مدام اقبال هي اللي عملت السيليكسيون تاع الجروب هذيا. خدمنا أونليني وبعد تقابلنا في تونس كي روحت لهنا. قابلنا في تونس وعملنا ريبيتيسيون عملنا سيليكسيون تاع لغاني شنو باش نختاروا لغاني كذا كذا. معناها الحاجه صارت بطريقه كاني فما لمسه سحريه بالحق اللي صار. معناها
2: صاروا ثلاثه حاجات اللي حكينا عليهم. صار الاسطنبالي والبدوي والمالوف.
0: والمالوف
1: زهير جوجه اسطنبالي اكيد.
0: اي هو زهير جوجه عمل الجندري لاكورديون.
2: معناها والبدوي مع قدور عملنا باللقاء. بقيت الاعضاء معناها في الاسطنبالي وال
0: معناها لي تخوا هذوما ديفيرون ستيل نتاع الموسيقى نتاع الدانس صاروا غادي.
1: عملتوا ورشات زاده
0: او عملنا ورشات كما قال هيثم مع الفاك نتاع الدانس غادي في بلغراد. كيف كيف كان ايشانجي سر محليه. وانا علاش عجبتني ليفينمون هذايا شنو المميز فيه انه سعاد سفيره اصرت انه نعملوا امباكت اكثر من انه الببليك يجي يتفرج في عرض فرجوي فقط.
1: باه جميل.
0: دونك حبت يعطيها الصحه تحيه ليها. عملت دي ماستر كلاس في الموسيقى والرقص مش كان في الرقص كهو. موسيقى زاد عملوا وسي زهير جوجه وراهم العود
1: في الكليه
0: في الكليه نتاع نتاع الموسيقى
1: موسيقى
0: واحنا في الكليه نتاع الرقص
1: الرقص
0: وحضرت فيهم. يعني كنت حاضره وشفنا ايشانج ياسر رهيب. صح
1: هذا احنا نحبوه من السفراء ومن يعني المسؤولين اللي هما يمثلوا تونس بطبيعة اللي هما يرسخوا هالثقافة التونسية غاديكا يعني اكثر حتى من الجانب متفاهمين في الجانب السياسي لكن الجانب الثقافي زاد مهم جدا انه يشتغلوا عليه.
2: وكان فما تفاعل كبير من الشعب نتاع سربيا زاد معانا الحقيقه.
0: تفاعل كبير كبير جدا كبير.
2: احنا بدنا معناها فرحنا زدنا خدمنا اكثر بالتفاعل.
1: شفت انا القاعات او الفضاء معبي
0: يعني كومبلي رغم اللي البلاصه صغيره.
2: كلهم يحبوا يتصوروا كلهم يبداوا يسالوا
0: يسالوا شنو هي هذه الكوستيم شنو هو الايقاع هذه شنو هو الغنيه هذه على شنو هي تحكي شبيه من الاول مش كيما معناها يسالوا اسطنبيلي هاو نوع والبدوي نوع معناها صار لهم ترهجوا بلغتنا نحن.
1: قولك منين جايين ما عندهمش فكره.
0: قولك منين شنية هذية الثقافة
2: يبدأ يسأل على سبكتاكل بعدك يلقى روح يسأل على تونس يلقى روح هو
0: يحب يجي تونس. معناها حاجات ياسر جميلة. كيف كيف في الوركشوب زادة ليزيتيديون اللي غادي
1: شنو واحد انتم شنو قدمتوا لهم؟
0: احنا عملنا لهم زوز ايقاعات.
2: زوز ايقاعات
0: شنو الايقاعات؟
2: غيطة وهروب عملنا
0: لهم غيطة وهروب. وكان
1: شنو هي الغيطة والهروب؟ خلينا نعرفوا نحن.
0: ثم انواع ايقاعات
2: انواع ايقاعات
0: ايقاع الغيطة وايقاع الهروب. اساميهم.
2: نعم اساميهم
0: كيكا. دونك احنا ضفنا لهروب.
1: اعطينا مثلا يعني غيتا مثلا في اي غنية
0: مثلا كيفاش بحتي خيالي
2: غيتا
0: يمي لاوين الزرق
1: غيتا زيدة هي
0: غيتا. الهروب ايقاع ديما نحطوه في
2: كما الفرسين نحطوه كما
0: في اخر
2: مزروب.
0: وعلاش
1: تستخدم بيه؟
0: علاش اضفناه؟ خاطر حبوه وهما الريتم نتاعهم
1: سريع
0: سريع دونك حبوه الهروب.
2: حبوا الهروب
0: دونك عملنا ديمونستراسيون بتاع دي موفمون دو باز في الغيتا وفي الهروب. معناها في ساعة قديش هاي في الوقت ساعة ونص ساعة ونص حضروا حافظوا
2: والله يحافظوا ما تمسح
0: وكان فما
1: يعني رقصوا على الايقاعات هذه.
2: كما قلت لك انا قبيله قلت لك الطبع الطبع اوكي عملوا
0: لكن تكنيك ما حاضرين
2: ما حاضرين
1: ينجموا يعني كي يزيدوا ينجموا
2: ديجا ديجا قضينا خاطر قعدنا اون كونتاكت معناها مع المسؤول نتاعهم وفما ان شاء الله على قريب حاجه بروجي باش نعاودوا نمشوا غادي نحضروا معاهم باش يجوا لهنا.
1: حلو حلو هذه الفايده نتاع اللقاءات هذه نجيب جيب مشاريع. نعم وزيدا انه نزيدوا كما قالت شيماء بكري انه يجيوا يوليوا يتعلموا الرقص التونسي من انحاء العالم الكل. يعني غير ربما العروض ولا غير الشبكات التواصل الاجتماعي زيدا هالمبادلات هذه مهمه
2: زيدا يولي هو بدو اللي يطلب معناه يحب يشوف سبيكتاكل تونسي جيبوا لنا سبيكتاكل تونسي للسرب يولي عادي فليق يولي يطلبوا يولي يحزم يطلبوا يولي سبيكتاكل تونسي نتاع عبد لهنا حتى لعبت ولي تتشجع تولي ولا مطلوب التونسي البر هاي شيخ نعمل سبيكتاكل تونسي يزي من هذاك نحب نحفظ تونسي مين التونسي
1: صحيح.
2: تولي لعبت تحل ديزاتوليين تاع تونسي تولي مو هي غاديك هاي
0: زيت تتعلم زيت ترجع
2: كل واحد شام كل واحد شام سبيكتاكل تونسي لازم يشري كوستيم تونسي زيد الماليات تتخيط اكثر تزيد
1: الناس كل تخدم الناس كل تخدم ونشوف زيد انه في الفتره الاخيره فما اقبال على الرقص التونسي عوده يعني
0: قوية.
1: جيت فترة نحكي حتى في قاعات الرياضة كانوا الأكثرية يمشيوا للشرقي أو ربما الغربي طوى تخل الرقص التونسي في القاعات هذه
2: فضل شيء ما
1: فضل هيثم لين نتذكر لين نتذكرك أول مرة كيفاش ومن بعد ولينا نشوفه يعني برشا هذه للتاريخ معناتها واحد باش ما نبداو موضوعيين هكا بعد فليقة وحزام وبلا عنوان فليق وحزام وبلا عنوان فما مشاريع هكا بتاع عروض
2: جست نقف على بوان تاع فليق وحزام نحب نقول اللي عنا فليق وحزام إن شاء الله تعرض في مدار سينما هاي 13 جوان
1: هاي بي
2: هاي مرحبا معنا بالعبيد اللي يحب يجي ياخو فكرة
0: هو فيستيفال جورني تياترال ليديسيون 12 نورمالمون نتاعهم وليديسيون ذي انترناسيونال باش يجيو دي زانفيتي من برا معناها وبرشا صحافه زيده وبرشا تلفاز وكل شيء دونك باش نعملوا كما قال هيثم حزام وفليق لو 13 جوان
1: باي
0: ان شاء الله
2: باش نعملوا اتيليه
0: وباش نعملوا ريزيدونس ارتستيك اللي هي ذي اللي فرحانين بها نحن خاطر اول مره تتعمل ريزيدونس ارتستيك قداش من نهار هيثم من لو 15
2: ايام 5 ايام
0: من لو 15 حتى لو 20 جوان
2: 5 جور
0: 5 جور ريزيدونس ارتستيك وفي لو 20 في الاختتام تاع المهرجان هذايا باش نعملوا ديمونستراسيون بالعباد
1: اللي شاركت في القمه
0: دونك هذايا ريزيدونس ارتستيك في الدانس تراديسيونيل بالفيزيون اللي نحنا ماخذينها معناها حاجه فرحانين ياسر بها ونقدم تحيه للممثل معز القديري
1: نعم مدير هو
0: مدير المهرجان
2: دونك
0: هذوما الحاجات الجدد اللي في
1: البريود هذا في الايام المسرحيه 77 عندكم ربما مشروع اخر قاعدين تحضروا فيه
2: بو ماشي باش نطلق برشا في المشروع خاطر
1: اعطينا شويه
2: زين ما صارش بالنسبه لي انا وشيماء مع بعضنا هو مشروع هو باش يكون اسمه نبض التراث
1: نبض التراث
2: هو دعم ذاتي وفما إمكانية معناها يولي دعم معناها زدم الدولة هو الحقيقة بدينا فيه معناها بدينا فيه كي بدينا نخمو فيه في بلايس أما في طور كما نقولوا في الروشيرش
0: معناها
2: خاطر نحنا باللي عملناه وبالعروضنا كل شيء مازلنا ما عملناش أنا وشيماء معناها عرض معناها تراديسيونيل متكامل. شو معناه متكامل؟ لحقتر الفن الشعبي نحكيه على 10 ولاد يشتحوا، 10 بنات تشتحوا، 10 عازفين اللي هي لازمها معناها
0: مادية
1: طبعا، امكانيات كبيره.
0: واحنا تو دعم ذاتي معناها
2: قاعدين بشوي بشوي، كل مره نقدوا كوستيم، كل مره حاجه، خاطر هذا لازمنا نعملوها معناها باش نحطوا. هذا هو البروجي الجديد. ونعرفش
0: أبار زوز العروض اللي قدمناهم الصندوق الكوريغرافيات مازال هو ما
2: إن شاء الله
0: صار تأخير، إن شاء الله المنع خير.
1: بعثتوا أنتم جدد هذم ولا
0: أي قدم؟ جدد جدد العروض
1: جدد، عملتوا زوز عروض قدمتهم للصندوق.
0: أي إن شاء الله هذوما عروض زادة طرح جديد. أنا العزيمة،
1: عزيمة
2: غرزة،
1: غرزة العزيمة غرزة، تبعوا الغرزة بي ولا نقتلوا الغرزة. زوز زوز يجي أكيد إن شاء الله، أكيد بالتوفيق لهذه المشاريع. بصراحة معناه ما يجيكمش ساعات سؤال يقول لكم هكا تو بربي جايبكم للرقص، معناه تو الرقص تنجموا تعيشوا به.
2: جيني
0: ديما
2: أول ما جيني عملت معناه وليت كوتش نتاع فيتنس.
0: راجل كرينا من عنده الدار اللي ساكنين فيه ديجا، معناه يسأل على الوظيفة شنو هو، فهمت؟
2: قال لي كل ما تخلصوا الكري
0: هما زعما ينسوا
1: الكري. اي معناتها مازالت لانه هي اصلا هي مش معترف
0: كمهنه، مازالت مش معترف بها
1: صار بالك في المجتمع يعني.
0: صحيح
1: متصورك انت توا مع قانون الفنان ومع غيره
0: ان شاء الله
1: تنظم الامور شويه
0: ان شاء الله.
2: والله القرينية احنا قلنا
1: فنان مع الاقل يعني، اكيد انها موجود الرقص بما انه قانون فنان يعني موجود، فعلى الأقل تتنظم شوية يعني الأمور
0: إن شاء الله. إن شاء الله والله نحبه نحن مذبينا.
1: أنتم ليس يرقصوا زوز راقصين تزوجوا بعضهم يعني. عاد الحق باش يخاف مدير مولى الدار. إن شاء الله أكيد بالتوفيق ليكم، نورتونا الحقيقة حاجة يعني تفرح برشا، لأنه حتى اللي يسمعوا فينا نجموا يتابعوا صفحاتكم ويشوفوا معناتها اللي قدمتوه في بلغراد والتفاعل معاكم ومع المجموعة الكل. هذا اللي نحبوه، وإن شاء الله تزيدوا تقدموا أكثر. أكيد أنه عندكم طموحات كبيرة،
0: فما
1: أكثر حاجة أنت تو ماذا بيك تعملها شيماء؟
0: أين فرقز. الحقيقة أكثر حاجة
1: أو ماذا بيك تصير في الرقص
0: يعني،
1: مش بضروري لك أنت.
0: أنا أول حاجة ساعة لازم يكون فما فاك ولا إيكول ولا انستيتيو متاع دانس في تونس، هذه أكثر حاجة نطمح لها. خلي العبيد على قلة كي تتعلم، تتعلم على قاعدة صحيحة. خطر
1: فكرتوش تعملوا مدرسة أكاديمية؟
2: نجم نعمل وما بقي
0: في البريفي. أي أما حبينا حاجة الدولة تكف عليها. أي في البريفي إن شاء الله، إن شاء الله القديم عنا ربي سهل، لكن في الدولة علش ليه ما تصيرش هالحكاية دي؟ معناها خطر عنا برشا عبيد مغرومة وتحب وتأثر ديجا كي تشوف في لي ريزو سوسيو كل، ولا فما طلب كبير للرقص التونسي. دونك هذه الحاجة اللي تفرح، دونك هذه اللي نجمو نبنيو عليها، الطلب موجود. دونك لازم حاجات. ثاني حاجة إن شاء الله فما دي ماستر كلاس أخرين في بلدان أخرى زادة خارج تونس إن شاء الله، ذوما ربي سهل فيهم، ذوما اللي حشنا بهم
1: من سفيرة الفن الشعبي يعني.
0: وإن شاء الله علش ليه زادة نحبوا نعملوا عرض أنا وهيثم بدي دانسور موجودين في تونس وفي خارج تونس. معناها دي دونسور
1: يعني هما مش تونس لكن
0: يجيو يشتحوا تونسي هوني. دونك هذه الفكرة إن شاء الله اللي نحنا قاعدين نخدموا عليها.
1: هذه كيفاش تشتغلوا عليها هيثم؟ يعني تأطروهم من قبل ولا
0: كيما مثلا ليشانج؟
2: ليشانج هي باش تكون الأكثر يعني، تكون معناها نحن نمشوا غاديك نجربوا معانا، من بعد نجيو لهنا، من بعد ولي بروجي يتقدم وحتى أولي نجموا نخدموا شوي. أنا كي نعطوهم البازيت نحن بعد كده تولي يجوا يعملوا إقامة فنية.
0: علاش لي زيد سفارات يدخلوا فيها الحكاية هذه؟ زيد نجم يكونوا سفارات للبرة متاع تونس البرة،
2: خطر
0: يكونتكتيو لزيكال متاع البرة ونعملوا
1: ناس كنتوا معاهم.
2: نحن مثلا في تونس الحقيقة أنا ما شفتش مهرجان معناها شعبي. معناها مهرجان شعبي معليها مهرجان فولكلور تلقانا مستدعين الفولكلور نتاع اسبانيا وفولكلور نتاع المكسيك والبلدان ما نقولوش نصدعوا نصدعوا اموا 10 بلدان معناها انت تجي تشوف فولكلور معناها مهرجان تاع فولكلور مش تلقى فيه الفولكلور التونسي نقولوا الفرقه الوطنيه واربعه ولا خمسه ايكيبات اخرين اللي يمثلوا تونس حاجه باهيه بتبيعهم بعد ما يعملوا لجنه وباش تلقى 10 دول اخرى فولكلور تاع البلدان هذيك. انا توا مع الحقيقه نحب المهرجان ذا بيا كي نسير فازا كاع مهرجان هكايا قالت العباد تستدعى فينا ونحن مستدعينا حد زاد كي تسير المهرجان هذايا حتى العلاقات كل بلد تستدعاه باش تستدعاه
0: تقوي العلاقات
1: وتعرف الثقافه
2: وكي تجيبهم لهنا اوبليغاتوار نجم حتى احنا مشينا مثلا وقتها عملنا مهرجان الطبول في مصر في الاختتام معناها عملنا حاجه مع بعضنا الكل
1: حلو كفكره نعم مهم جدا يعطيك الصحة هيثم بوغانمي كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله مزيد من الأعمال والعروض وغيره كيف كيف شاي معوني كل التوفيق منورينا الاثنين الحقيقة إن شاء الله ديما ناجحين وديما متميزين وإن شاء الله نتقابلوا المرة الجاية نلقاو إنه المهرجان تعمل والعروض تعمل والأكاديمية تعمل زيادة كل شيء شكرا
0: إن شاء الله شكرا عايش
1: شكرا اللي تابعونا الكل شكرا أنيس الحميدي مريم مناع و سميح قصد الله من أمام الميكروفون إلى اللقاء وكل عام أنتم حين بخير كل عام
0: أنتم حين
1: وشايمة واللي يسمعوا فينا كله أنيس الكل إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك الناس الكل شكرا وإلى اللقاء.
3: المشهد الثقافي المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا كحكايات حية عبر الزمن خلال العقد الخامس من القرن العشرين. نتوقف اليوم عند تجربة الزبير التركي، أحد أبرز وجوه هذه الجماعة. لكن داخل هذا الإطار نفسه، لا تمثل تجربته نموذجا موحدا، بل مسارا خاصا يضيء جانبا من هذا التعدد الذي ميز هذه المرحلة. ولد الزبير التركي سنة 1924، وتكون بين جامع الزيتونة ومدرسة الفنون الجميلة بتونس، ثم واصل تكوينا في الخارج خاصة في ستوكهولم قبل أن يعود إلى تونس أواخر الخمسينات. هذا المسار لا يقدم لنا فنانا تقليديا، بل شخصية تتقاطع فيها الثقافة الكلاسيكية والتجربة الحديثة. لكن ما يميز عمله هو هذا الاقتراب الواضح من الحياة اليومية التونسية. مقاه، وجوه، وشخصيات مألوفة تبدو كأنها مأخوذة من الذاكرة أو من الحياة المباشرة. وللوهلة الأولى قد يبدو أننا أمام تجربة تندرج ضمن ما سمي بالتونسة، لكن هل يكفي حضور الموضوع لفهم طبيعة العمل؟ عند الاقتراب من اللوحة تتبين لنا أن المسألة أكثر تعقيدا. فزبير التركي لا يتوقف عند تمثيل الواقع، بل يتخذ منه مادة لإعادة بناء الصورة. فالوجه لا يرسم كنسخة، بل كبناء تشكيلي، ملامح مبسطة، ألوان غير طبيعية، وحضور واضح للخط الذي يوجه اللون. وهنا نبتعد عن التمثيل ونقترب من البناء، وبهذا يتضح موقعه داخل جماعة مدرسة تونس. فبينما اتجه بعض فناني هذه الجماعة نحو التجريد أو تفكيك الشكل، يظل الزبير التركي قريبا من العالم المرئي دون أن يخضع له. إنه لا ينقل الواقع، بل يعيد تشكيله. وإذا توقفنا عند هذا الاختيار، أمكن أن ندرك أن قربه من الحياة اليومية لا يفضي إلى الاكتفاء بتمثيلها، بل يفتح أمامه مجالا واسعا للبناء التشكيلي. فالمشهد عنده لا يقدم كحكاية، بل كفضاء تنظم داخله العلاقات بين الخط واللون والكتلة. وبهذا يتحول المألوف إلى مجال للبحث، لا فيما يمثله، بل في كيفية بنائه. وهنا تأخذ التونسة معنى خاصا، ليست موضوعا جاهزا، بل نقطة انطلاق نحو لغة تشكيلية خاصة تستعمل دون أن تختزل. ونعود هنا إلى السؤال الذي يرافقنا: كيف يمكن أن تكون الهوية مادة للإبداع دون أن تتحول إلى حد له؟ في تجربة الزبير التركي لا يطرح هذا السؤال في الخطاب، بل يتشكل داخل اللوحة نفسها، وهذا ما سنواصل الاقتراب منه مع تجارب أخرى، حيث تختلف الأجوبة ويبقى السؤال واحدا في مسارات تشكيلية. نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: موعد مع الصحة. موعد مع الصحة ترافقكم فيه نزيها الزارعي.

عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد من الصحة، مجلة خاصة بالصحة وحصة خاصة بعيد الإضحى المبارك. نتمنى أن يكون مباركا عليكم جميعا مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم وتتابعوننا على موجات إذاعة تونس الثقافية. سنهتم بصحة الجهاز الهضمي طبعا في عيد الإضحى، إذا كان ما ننتبهوش تنجم تصير إشكاليات صحية، كذلك كيف نؤمن غذاء نظام صحي متوازن حتى لا تحصل مضاعفات، كذلك لأنه نعرف استهلاك البروتين يكثر في عيد الإضحى، فما كذلك التمليح ينجم يكثر، ينجم يرتفع ضغط الدم، إن شاء الله بلطف عليكم الناس الكل. أيضا كيفاش النجم يكون فما السوائل، فما الألياف، فما الفيتامينات بالتوازي مع استهلاك اللحوم. إن شاء الله على كل حال إن شاء الله تكونوا بألف خير بالنسبة للنظام الغذائي المتوازن. باش تكون معنا سيدة سعاد بومفتاح، أخصائية علوم التغذية بالمعهد الوطني للتغذية، وكذلك دكتور مهدي قصيعة مختص في أمراض الجهاز الهضمي، ودكتور

0: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية
1: مع نزيها الزارعي
2: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد مع الصحة. طبعا أيام عيد الأضحى أكيد ساعات تصير ولا في الأغلب أنه تصير مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب ربما كثرة البروتينات، ربما مع غياب الألياف، غياب الفيتامينات في الغلة، غياب الماء. هاتوا نشوفوا شنو ينجم يصير وكيفاش نجموا نتفاداو المشاكل الصحية الخاصة

0: الجهاز الهضمي. كالعادة في العيد معنا دكتور مهدي قصيعة، رئيس قسم الأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى سهلون سوسة. عسليمة دكتور.
1: عسليمة، ويعطيك الصحة على الاستضافة، وإن شاء الله تقطعنا عادة.
0: إن شاء الله دكتور، عادة باهية أكيد. إن شاء الله كل عام وأنت بخير واللي يسمعوا فينا الكل. أكيد إحنا نحبوا العيد يكون لباس، خاصة الأيامات الأولى ونهار العيد الاستهلاك يكثر متاع البروتينات. شنو ينجم يصير إذا كان ما ننتبهوش معناها دكتور؟
1: ويعطيك الصحة على المعنى الموضوع. أنت كما تعرف إحنا معناتها في عنا عادة لنهار العيد ناكلوا كمية كبيرة من اللحم، خاصة اللحم العلوش، وهذه نجم يسبب مشاكل حتى الإنسان العادي، وساع الإنسان المريض اللي عنده القلب ولا عنده السكر ولا عنده التنسيون، هذا كراه ينجم يعطيها مظاهر أخرى. أما حتى الإنسان العادي إذا كان تجاوزوا الكميات المسموحة بها، اللي هي الكمية معناتها أون برانسيب نتماش تجاوزوا بين 250 و 300 جرام في النهار من البروتينات، ينجم يعطي مضاعفات.
0: سمحني دكتور، من بين 250 و 300 للإنسان العادي؟
1: للإنسان العادي
0: مش مع بعضهم العادي. ولا في وجبة واحدة هذوما ولا على طول النهار؟
1: لا معناتها في اليوم، في اليوم في اليوم معناتها ما لازمش يتجاوز 250 300 جرام في اليوم. وانت كيما تعرف اللحم العلوش راهو فيه برشا شحومه، شحم شحم معناتها الساتوري اللي معناتها يولي ضار للبدن، وهذا ينجم يقلق العروق متاع القلب، يقلق المعدة، ويقلق زيادة حتى في معناتها الهضم، يعني يعمل الجيء. وإحنا ديما نصيحتنا حتى معناتها اللحم ماذا بينا معناتها ما نطيبوش برشا، خاطر إذا كان يولي تحرقك الكوش الكحلة تولي فيه، يولي زيادة عافانا وعافاكم الله، يولي معناتها حاجة مسرطنة، معناتها تولي تعطي الكونسير.
0: حتى لو كان نهارين ولا ثلاثة أيام معناها راهو يضر، خاطر إحنا النهار الأول والثاني والثالث تلقى الناس تشوي.
1: هو بيشير هو خاطر احنا رانا مانيش ناكلو حاجه معتدله، باش ناكلو حاجه فوق
0: العاده،
1: بما ان صحيح اذا كان باش ناكلو فوق العاده وتولي فطور صباح اللحم ونص نهار اللحم وفي الليل اللحم، سي سيور هذاك معناتها البدن ما عادش ينجم معناتها ينحي معناتها ما عادش ينجم يعمل الافرازات اللي حاجته بها، ويولي معناتها مضاره اكثر من منافعه. المضار راهو حتى نبدا نحكي اني بما اني طبيب معده ومع على الجهاز الهضمي، سوء في الهضم معناتها العباد تولي عندها جير أكثر، الإنسان يولي يقول لك نحس بمعتي منفوخة ونفخ والهضم بتاعي صعيب، ويقول لك زادا نحس بالنوم بعد ما ناكل، خاطر ذلك إذا سيد قرالة قاعدين يتحولوا. زاد الحاجة الأخرى الإنسان يقول لك شوى جيرين الكرش شوى عندي القبض، وذلك كما قلت أنت معناتها ملول بالكل، ذلك خاطر ما خليناش الألياف، ما خليناش السلايت، وذلك من نصائح السلطة لازمها تبدأ بكمية معتدلة، ولازم هي أكثر بيسر من اللحم.
0: سلطة
1: به سلطة بيان سور. الحاجة الأخرى اللي هو ديما مثلا النقص من الملح، الملح راهو ماهوش به، كما تعرف احنا زاد معناتها التوانسة عندنا ياسر التونسيون، وعندنا زاد كيف معناتها أمور متاع القلب، دونك ماذا بينا نقصوا الملح على وقت اللي مش نشويو اللحم العلوش. الحاجة الأخرى راهو زاد اللحم العلوش راهو مش يبدا معناتها ماهوش ظاهر، ماذا بينا يبدا في الكوشه خير من اللي يبدا معناتها مشوي، معناتها ديما في الكوشه يبدا اقل مظاهر نتاعو من الواحد. احنا تمنيش نحرموا التوانسه، اما لازم بكميات معتدله معناتها ما نكثروش، وخاصه الانسان اللي عنده القلب ولا عنده التونسيون ولا عنده السكر هذاك لازم يرد باله، معناتها ماذا بينا معناتها ينصح معناتها يشوف الطبيب نتاعو يسمح له ولا ما يسمحلوش، واذا كان ما يسمحلوش مش اخر الدنيا معناتها هاوكا جوستي ياخو حاجة صغيرة وبرا هاوكا.
0: اي ميسيرش معناها الانسان يحاول يستهلك كمية بتمشي مع بدنه مع صحته، مش لازم يكثر وكهو
1: صحيح، هذا هو ما لازمش يكثر منها. الحاجة الاخرى زادة والمعروفة هو راهو لازمنا نشربو ياسر ماء، عليه ياسر ماء مش نحاولو نقصو كل حموضة، على خطر انت وقت اللي ناكلو احنا اللحم العلوش الحموضة مش تزيد. العباد اللي يبداو عندهم الحجر في المرارة راهو يرد بالهم، خاطر ينجموا يعملوا معناتها كل التهابات في المراره معروفه. خاطر انت شني معناتها العباد وقتها مش تزيد الحموضه، الحموضه مش تولي زايد على شيء، اش معناتها تزيد الحموضه؟ مش البدن يحاول يفتتك الشحم اللي هو اكثر حاجه للهضم معناتها صعيب للهضم. دونك قد ما معناتها اول حاجه اون فراكسيون معناتها ناكلو على برشا مرات، ويبدا معناتها طيب معناتها يبدا في الكوشه ونحطوا فيه برشا قارص ونحطوا فيه كما قلت لي انت برشا سلطه، دونك هذاك هام برشا. وما ننساوش شربين الماء، الماء راهو هام وهام جدا، ينقص التوكسيسيتي نتاع الحمل على اللوش.
0: بربي دكتور، الماء وقتاش نشربوه؟ خاطر فما شكون يقول لك قبل الماكله، فما شكون يقول لك بعد الماكله، فما شكون يقول لك وسط الماكله مش باهي. شنو الوقت الانسب في العاده؟
1: هو الوقت الانسب ماذا بينا قبل الماكله وبعد الماكله، معناتها مش في وسط الماكله، ماذا بينا في اولها مثلا الواحد يشرب كاس ماء وفي اخرها يكمل بالماء. وزاد الماء رانا ماذا بينا ما يبداش كالبارد برشا، خاطر الماء بارد يكوت، نعرفوا توصيف العبد ماذا بها الماء البارد يكمش المعده. دونك ماذا بينا الماء كيما تمبيراتور امبيونت، معناتها كيما كيما كيما الطقس العادي، معناتها ماء البرا يشربوا ويكمل في الاخر بكل. وعلاش مش باهي في وسط الماكله؟ على خاطر معناتها يصعب الهضم، فهمتي، يعمل سوء هضم هيك. علاش؟ معناتها ماذا بيك بعد ما تكمل تشرب الماء، من الاول لازم تشرب كاس ماء ومن بعد كي تكمل تشرب الماء. اما ما تنساش روحك في شربين الماء. وزاد فما معلومه هامه، فما عباد تقول لك الجازوز مش يهضم الماء، راهو الجازوز عمره ما يهضم. الجازوز يزيد يقلق ويزيد يعمل سوء الهضم ويزيد ينفخ الكريش كي البالونه الا ينفخها. دونك الجازوز هو من اكثر المضار اللي تزيد تقلق الجهاز الهضمي.
0: نجمو نشربوا ليتيزان مثلا اذا كان شكون يحب معناها، ولا مش وقت؟
1: والله هو ذاك به خاصة من بعد، معناتها في آخر العشية ماذا بينا هكا تيزانة، معناتها به معناتها تسهل الهضم وتعاون الجهاز الهضمي. وراهو الجهاز الهضمي راهو معناتها ما لازمش نكثروا عليه، راهو معناتها إلا مستانسين به، كما معناتها مش مستانسين احنا ناكلوا معناتها لحمة مش ناكلوا ثلاثة ولا أربعة، معناتها ما البدن ما يساعدوش، معناتها ما ينجمش حتى معناتها ينحيهم ولا ولا يبدلهم ولا يحولهم لطاقه ايجابيه. لا، مش تحول الى طاقه سلبيه، مش تحول الى كوليسترول، الى شحومه، معناتها مش تقلق القلب، تقلق المخ. وراهو معناتها في الايام هذوما عافانا وعافاكم الله، راهو نجم راهو تاع عباد تعمل التونسيون تطلع برشا، يعملوا جلطه في القلب، يعملوا جلطه في المخ. علاش؟ من الماكله نتاعنا اللي مش منظمه، معناتها دونك الواحد لازم يرد باله. صحيح ما احنا عيد هذا وهذا عاده من العادات، ما منكثروش،
0: نستحضر على رواحنا.
1: والحاجة الأخيرة هي الرياضة، الرياضة المشي. معناتها الإنسان لازم بعد ما يأكل لازم يتحرك، مش ينجم يهضم، مش هذيك الطاقة اللي أخذها الكل في بدنه ينجم يخرجها ونجم ينحيها، معناتها مش يرجع إنسان عادي معناتها.
0: باهي برشا دكتور، شكرا لك على النصائح. دكتور مهدي قصيعة مختص في أمراض الجهاز الهضمي، شكرا لك ديما دكتور على النصائح اللي تقدمها وعلى رحابة صدرك. إن شاء الله كل عام وانت بخير، وإن شاء الله عيدك مبروك. يعيشك دكتور، شكرا لك.
1: يعيشك، بارك الله فيك، إن شاء الله عيدكم مبارك وسنين دائما.
0: يعيشك دكتور. احنا لقنا مازال متواصل في موعد مع الصحة، فاصل غنائي ثم نعود.

0: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد ما كنا مع دكتور مهدي قصيعة نحكيه على الجهاز الهضمي، هذا الكل باش نحافظوا على الجهاز الهضمي وعلى الضغط وعلى كل شيء، لازم غذاء صحي متوازن أيام العيد. هذايا اللي باش تقولهن وتنصحنا به، توصيات صحية أكيد مع سيدة سعاد بومفتاح أخصائية علوم التغذية بالمعهد الوطني للتغذية. عسلامة سيدة بومفتاح، مرحبا بك سيدة بومفتاح.
1: عسلامة مدام نزيها، وشكر خاص ليك على الاستضافة.
0: شكرا
1: ونحيي كل مستمعي إذاعة ثقافية.
0: شكرا ليك، إن شاء الله كل عام وانت بخير والناس الكل بخير. إذا أيامات العيد برشا ناس يبلبزوها كي نقولوا، يكثروا من البروتينات، ساعات تغيب الألياف، ساعات تغيب حتى الفيتامينات اللي موجودة في الغلال، يكثر الجازوز، يكثر السيترونات، وينساو رواحهم، معناها ساعات تنتقل من بلاصة لبلاصة كالجو متاع المشوي، إذا يولي كمية كبيرة من البروتينات. احنا نحب معك انت توصيات نصائح كيفاش نجمو نأمنوا أيام العيد الأولى خاصة دون مشاكل صحية.
1: هذا هو، يعطيك الصحة. اخترنا اليوم باش نحكيه ونعطيه سبعة توصيات أو نصائح غذائية عامة نحاولوا نتبعوها في عيد الأضحى باش نحافظوا على التوازن الغذائي كما قلت في العيد بدون مشاكل صحية. وكما قلت هي نصائح عامة، يعني تعم الناس الكل، ليش حكر كان عن الناس اللي عندها أمراض مزمنة. لك هي نصائح باش تكون وقائية وعلاجية، تعم الكبير والصغير والليجان والناس اللي عندها الأمراض المزمنة والناس اللي عندها أمراض الجهاز الهضمي، يعني ماذا بينا يحاولوا يتبعوها بنظام هكا ينجموا يقيوا رواحهم من برشا مشاكل صحية في عيد الأضحى.
0: نبدأ
1: بأول نصيحة. أول نصيحة هو هي عدم الإفراط في أكل اللحم. نعرف في العيد الكبير معناها كمية اللحم تبدأ موجودة بكثرة، المشوي مع اللمة مع كل، وبرشا في برشا وجبات يولي يأكل كمية كبيرة متاع اللحم. هذا مش منصوح به. دونك كثرة اللحم في وجبة معناها في وقت وجيز راهو ينجم يعمل مشاكل هضمية ويعمل مشاكل حتى صحية. دونك هيك علاش نفضلوا باش ناكلوا كمية معتدلة. هو العادي الإنسان البالغ ياخذ تقريب بالنسبة للكمية من 100 جرام في الوجبة، 100 جرام تجي قد الكف نتاع الليل.
0: تقريبا 300 في النهار.
1: ليه 100 جرام في الوجبة، يعني وجبة الفطور وجبة
0: كل وجبة 100 جرام.
1: هذه بالنسبة للعادي. بالنسبة للعيد الكبير نجم نزيدوا شوية، تولي 150 جرام في الوجبتين، معنى 150 جرام في وجبة الغداء و 150 جرام في وجبة العشاء. دونك هنا عندنا هكا 300 غرام على طول النهار نجمو نقسموها ما نكثروش.
0: باهي 300 غرام على طول اليوم، معناها
1: على طول على مدار اليوم. هذايا بالنسبة للكمية. باهي نتجنبوا انه باش ناكلوا كل يوم اللحم، يعني نحاولوا باش تكون فرصة ان ننوعوا شوية من كمية اللحم، مش لازم كل يوم نعملوا لحم العلوش، ولا لحم العلوش يزمنا نكملوه في جمعة، ماذا بينا نخليوه حتى على شهر حتى على شهرين نجم يقعد لحم العلوش.
0: سمحني، النهار الأولاني كلينا 300 جرام في 300 جرام في النهار، خلينا نقولوا وقلنا قسمناهم على وجبتين 150 جرام 150 جرام. نهار ثاني عيد، نهار ثاني عيد ماذا بينا ما ناكلوش، معناها نقولوا ناكلوا حاجات اخرين مثلا.
1: هو
0: صعيب
1: ياكل لحم العلوش، فماش واحد شي نوع نهار العيد ونهار ثاني عيد باش ياكلوا لحم العلوش الكميات اللي قلنا عليها، ما نفوتوش 300 جرام في النهار. بالنسبه لبعض النهارين نتاع العيد يحاول يدخل وينوع الانواع نتاع لحوم اخرى، ماذا بينا تكون بيضاء، يعني دجاج، دال، حوت، قرنيت، شفريت، معناه يحاول يدخل لحوم كما هكا اللي هي تعاون باش تخفف شويه من اللحوم الحمراء. دوك احسن حاجه في هذوما الكل هو الحوت، واحسن حوت هو السردينه. السردينه نعرفوا غنيه بالاوميغا 3، بعد شويه فما الماكرو، فما في التون، نقاوها في النازلي. علاش هذوما غنيين بالاوميغا 3؟ الاوميغا 3 هذه باهيه برشا، تعاون على تحسين مرونه الاوعيه الدمويه، يعني الناس اللي عندهم مشاكل صحية في الأوعية الدموية راهم هذوما يعاونهم الأوميغا 3 باش يحسنوا من المرونة متاع الأوعية متاعهم. دوك ماذا بيا ننوعوا شوية أنواع اللحوم في على جمعة العيد. هذه بالنسبة للإفراط وفي تنويع اللحم بالنسبة للحم العلوش. النصيحة الثانية هو نختار قطعة اللحم، يعني ماذا بينا نوع اللحم، مش ناخذ اللحم اللي غني بالدهون. احنا في العلوش عندنا برشا قطع، فما قطع غنية بالدهون وفما قطع اقل، معني نجم ناكلوها اقل، فيها اقل دهون. دوك اللي اقل لحم عندنا نبداو بلحمة الفخذ، وبعد لحمة الكتف، معناها نجم نختاروا الفخذ ولا الكتف. وبيان سور مش نبعدوا على فما الكرومه، زاد لحمه الكرومه باهيه. ونبعدوا شويه على كل الغنيه بالدهون كيما لي كوتليت، على اللحم اللي في العصبين، كل الاحشاء اللي يجوا في العصبين الكل مسعرن، وكل القلب والكلى
0: نبعدوا عليهم هذوما شويه،
1: هذوما ما نكثروش منهم، معناها نحاولوا ما نكثروش منهم. بالاخص واللي هي هذوما من الحاجات اللي فيهم برشا دهون، بالاخص الناس اللي عندهم مشاكل في العروق كيما اللي عندهم الشحم في الدم، واللي عندهم مرض النقرس، اللي عندهم لاتيجوريك ليبيريسيمي، هذوما خاطر من الحاجات كيما الاحشاء الاعضاء بليتو، الكبده والقلب والكلاوي والمخ والحم الراس، هذوما الكل فيهم ليبيرين، هذوما اللي ينجموا يحفزوا في ارتفاع لاتيجوريك في الدم، ويعملوا لنا يزيدوا ويقويوا في الكريز نتاع مرض النقرس. انتي حساسة قلنا باش نحاولوا باش ناكدوا شويه على طريقه الطبخ، باش نقولوا طريقه الطبخ الصحيه
0: كيفاش
1: نعطيو بالترتيب. بون طريقه الطبخ الصحيه، احنا ما عندنا برشا طرق نتاع طبخ، كل واحد فما اللي يشوي، فما اللي يفور، فما اللي يطبخ، فما اللي في الفور، كل واحد له طريقه نتاعو. احنا باش نبداو باش نعطيو الترتيب نتاع طرق الطبخ الصحيه. دونك باش نبداو بالتفوير. التفوير احسن طريقه نتاع طبخ، اللي يتحافظ على المنافع نتاع نوعيه اللحم، ومن غير ما يتسبب في مشاكل. دونك التفوير يتغطى، معناها نحطه في كاسكيس، نفوح اللحم نتاعي ونحطه في كاسكيس على مقفول يبدا بالماء، يطيبك اللحمه وتجي طريه ما تجيش كاسحه، وتنجم وتحافظ على المنافع نتاعها الكل.
0: نجم نحطوا فيها كليل هكا زعتر تفوح.
1: صحيح. دونك الفحات هذوك نتاعهم بعد باش نحكيو عليهم. كيف المطبوخ، معناها باش تطيبوا في صوص مثلا في مرقه، ولا باش تعمل مقرونه، ولا باش تعمل حاجه، كيف يجي طايب وراوي، نقول احنا باك الصوص هذيك ما يقلقش حتى في الهضم. ثم الفور، زيدا الفور ما نحاولوش نسخن، معناها ما يكونش معناها طبخ قوي برشا، نقولوا احنا في درجه عاليه خليه يطيب سله سله، نقولوا نحنا كيف باش ما يطيبش، معناها ما تجيش هكا الشوك تيرميك، زيدا كيف ينجم يجينا كاسح وما يتهضمش. ثم الشواء، الشواء الصحي تو اللي باش نحكيو عليه. الشواء الصحي شنو معناها؟
0: كيفاش؟
1: معناها ان لا نخليو اللحمه نايه، خاطر هذيك كي تولي نايه باش تبقى فيها جراثيم في اللحمه، تنجم تتعدى للانسان، هذيك تضر بالانسان، ولا نحرقوه. هذا احنا اللحم يا نحرقوه على الاخر باش تشويه، والا
0: يبدا
1: معناها لازم ترجعوا باش يعاود يطيب.
0: كيفاش نعملوا هالتوازن، مش محروق وموش ناي؟
1: فوالا، مش محروق. علاش مش محروق؟ على خاطر احنا كي باش نعملوا باش نحطوا على الفحم، احنا باش نشويوا على الفحم، عامة الناس يشويوا اللحم، باش تحطك الغياب هذيك تبدا غيي ماهيش اون بلاك، دونك هذيك باش يتعدى الالتهاب نتاع الفحم، هذيك الهلوبه نقولوا نحن نتاع الفحم، تطلع فوسط تمشي للحم تحرقه. الاحتراق نتاع الحم هذيك يتسبب في تكوين مواد ضاره في اللحمه.
0: ايه
1: دونك الحرقانك اللون الاكحل هذيك نتاع اللحمه، هذيك راهي مواد ضاره وسط اللحم مش بيه تتعدى للانسان. دونك نحاولوا ما نخليوش اللحمه نتاعنا تتحرق، وننصح اكثر اني ماذا بيك ما تحطش على فحم لاهب، معناها ما يبداش كي نقولوا احنا يشعل برشا، خليه يهبى شويه الفحم باش تنجم اللحمه تطيب سله سله كما قلنا كما في الفور، ما تتحرقش تضربك الشوك تيرميك ديغيك، معناها خلي اللحمه تطيب في عقلها على فحم هادي، معناها ما يبداش فحم لاهب.
0: مش كل نار تطشطش ويبدا يتحرق، وساعات يبدا الشحمات كي يدخنوا كيف ما نشوفوا.
1: صحيح، الشحوم هذيك الدهون اللي تعبت الزيت هذيك تزيد تحرق الفحم وتشعل معناها الفحم، والفحم هذيك يلهلب ويسيب مواد ضاره تمشي في اللحمه. دونك ماذا بينا ما يكونش على الفحم معناها لاهب. ولا طريقه اخرى انك مثلا ما تعمل بلاك، ما تعملش كغياز، معناها باش ما يصيرش كونتاكت ديريكت مع اللحمه.
0: ايه
1: على قد من بعده اللحم
0: على النار،
1: على النار على قد ما تكون اللحمه طايبه خير وتكون ما فيهاش محروق. دونك ما يلزمناش نحرقوا اللحمه. وفما حاجه اخرى بربي اللي نحب نعطي عليها معناها غمار، اللي وليت تاخذ فحم مش طبيعي، فما الفحم الكيميائي اللي هو كان يشعل فيسع. هو علاش يشعل فيسع؟ خاطر هو زايدينه معناها مضافات بتروليه ولا غاز ولا تفيش، يسيبك الغازات نتاعو كيف يشعل غابيدمون، يسيبك الغازات نتاعو هذيك المضافه تمشي في اللحمه، معناها فيه اكثر مضار.
0: دونك نبعدوا عليه
1: من الفحم الطبيعي، ماذا بيا معناها نستعملوا الفحم نتاعنا الطبيعي خير ما ناخذوا الفحم اللي يشعل فيسع. يعني مش حاجه باهيه معناها الفحم يشعل فيسع. هذا هو. دونك نخليو الفحم اللي يهبط كما قلت لكم، نخليو اللحمه نتاعنا تطيب سله سله من غير ما نحرقوها. هذه بالنسبه لطريقه الشوي.
0: باهي، النصيحه الرابعه توا يظهر لي.
1: باهي، توا النصيحه الرابعه ان الفاح، الفاح بيان سور الفاح نتاعنا نقصوا شويه من الملح، ونختاروا ان نعملوا الفحات اللي هي تفيدنا وتحسن لنا من الهضم نتاعنا. اكثر حاجه هو القارص، يعني القارص نلزم بعد ما نشوي اللحمه نتاعي نحط القارص نتاعي، نعملو كعصره القارص كي الناس الكل معناها نستعملو قارص. فما الثوم زاد تنجم تفوح بيه اللحم نتاعك، وكيما الكليل زاد حتى الكليل من الفحات الهايله برشا. دوك الفحات هذوما راهم بخلاف انهم يبننوا ويحسنوا من الهضم، راهم فيهم مضادات اكسده. الاكل الاكسده اللي صارت في اللحم وقت الشويين وكل الاحتراق هذاك يتسمى اكسده. وقت اللي نفوحوا احنا بحاجات كيما الكليل والثوم والقرص يعطيونا مضادات اكسده، يعني ضد اكسده اللي خذيناها في طريقه الطبخ.
0: بربي سيده سعاد بن مفتاح، ابو مفتاح، بالنسبه للقارص نحطوه بعد ما تطيب اللحمه مش وهي قبل ما تطيب هكا، والباقي قبل؟ بالنسبه للثوم والكليل قبل؟ اي
1: فوالا، انا جست على خاطر التفويح نقول نفوحوا باش ما نحطش الملح، يعني حاولوا نقصوا الماكسيموم الملح مع الحمرة ماهوش باهي. دونك ماذا بينا نحاولوا نفوحوا بحاجات كيما هكا ثوم كليل والقارص بيان سور، عصرة القارص من بعد. هو يلزم القارص من بعد، علاش؟ خاطر القارص علاش نحنا؟ خاطر فيه مضاد اكسده اللي هو الفيتامين سي،
0: وامتصاص الحديد زاد يظهر لي يسحسن.
1: صحيح. دونك ليه دو باش نحكيو عليه القارص. القارص هذايا كما قلنا فيه برشا منافع. الحاجه الاولى هو غني بالفيتامين سي، مضاد اكسده قوي كما قلنا ضد اللي حكينا عليه قبيله، يحسن برشا معناها وينقص برشا مثل المضار نتاع طريقه الطب، كيف يساهم في مرونه وتوسيع الاوعيه الدمويه، وبالتالي يحسن من تدفق الدم بالاخص للناس اللي عندها امراض شحم في الدم ولا تونسيون ولا سكري، ولا حتى الناس اللي يتكيفوا برشا زاد تلقى اون جينيرال عروقهم ضيقه شويه. دونك فيتامين سي يحاول باش يحسن من مرونه الاوعيه الدمويه. كيف يكون الفيتامين سي يحسن من امتصاص الحديد، الحديد نتاع اللي موجود في اللحمه راهو من احسن من انواع الحديد لو فيرمينيك نقولوا احنا، باش نسهلوا الامتصاص نتاعو بالفيتامين سي، يعني عصره القارص هذيك تسهل من امتصاص الحديد اللي موجود في الحمى العلوج، وبالتالي يعاون على بيان سور وصول الاكسجين في كل الاعضاء وكل الجسم بشكل افضل. مهم برشا انه باش ناخذوا فيتامين سي. كيف زاده
0: النصيحه الخامسه هذيا، خلينا نحسب في النصيحه الخامسه هذه سيده سعاد بمفتاحه.
1: باهي، انا جست حبيت نقول اذا كان الناس اللي ما يحبوش القارص ولا فما ناس زاده ما يحملوش يقلقهم عندهم مشاكل في الهضم، راهو نجم يعوض. فما في عوض القارص فما رشه المعدنوس، راهو المعدنوس غني برشا بالفيتامين سي. دونك غني برشا بالفيتامين سي، ينجم يقعد ما يحط القارص، ينجم يحط شويه رشه المعدنوس على اللحم. باهي، النصيحه الخامسه نكسروا بيان سور من استهلاك الخضره، السلطه الخضراء ولا حتى الطايبه السلطه المشويه، هو الاحسن انها تكون ثم النيه والطايبه زوج مع بعضها مع استهلاك اللحم، على خاطر تاع نعرفوا الخضره غنيه بالالياف، والالياف هذه تساعد برشا على هضم البروتينات، رغم البروتينات من اصعب الهضم نتاع الاغذيه هي البروتينات في وسط المعده، يلزمها كما نقولوا احنا معده قويه باش نجم نهضم البروتينات، دونك يلزمنا نعاونوا شويه بالالياف باش نقصوا مكا عسر الهضم ونقصوا من امتصاص دهون في الدم ونقصوا من احتمال وجود الامساك، خاطر كثرة البروتينات تعمل الامساك راهو. دوك هذه من المشاكل الهضميه اللي تجي ياسر في عيد كبير، ماذا بينا مع البروتينات هذه ناخذ برشا خضره باش تعاوننا على تحسين الهضم. كيف الالياف تنقص من امتصاص الدهون في الدم، وتنقص من امتصاص السكر في الدم، وتعطينا ايضا احساس بالشبع. دوك ديك خدمه ديك الخضره راك باش تنقص شويه من الخبز وباش تنقص شويه من الحميد، دوك باش تحس روحك شبعان ما تنجمش ديك الكميه كبيره. كيف الخضره زيد ما فيهاش كان الالياف، فيها فيتامينات، فيتامين سي نلقاوها في القبيله حكينا عليه، معناها مضاد اكسده قوي لازم يكون موجود مع اللحم. دوك فما نلقاوها زيد في سلطه الخضره نتاعنا، في الفلفل الاخضر، الفلفل الاخضر راه غني برشا بالفيتامين سي، نلقاوها في الطماطم غنية أيضا بالمعادن، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد، هذوما بنجم نلقاوهم راهم في الخضرة نتاعنا، أنا في الخضرة الورقية، في المعدنوس، في الصبنية، هذوما الكل نلقاو فيهم معادن، معناها غنية برشا بالمعادن يعني الخضر. دوك ماذا بينا نوفروها الخضرة في يوم، معناها في كل وجبة باش تعاوننا باش نهضموا اللحوم. أنت حساسة اني هو شرب الماء، دوك شرب الماء بين الوجبات باش يكون على الاقل إتر ونص إترتين على مدار اليوم. هذا بيان سور علاش الماء باش يحاول يعاوننا على كما نقولوا احنا يخفف من لزوجة الدم، خاطر الدم كي يبدا كونسونتري يولي لزج، وهذا كان من شأنه انه ينجم يعمل لنا مخاتم تاع تجلطات. دوك ماذا بينا قد ما نخفوا الدم نتاعنا قد ما الماء يكون، على قد ما نزيدوا الماء على قد ما لزوجة الدم تنقص ونقص من الجلطات. وبيان سور الماء ينقي يخلينا نتخلصوا من المسام عن طريق البول.
0: هذا بالنسبه
1: اللي ما يحبش الماء.
0: اي
1: اللي ما يحبش الماء نجم فما طرق، معناها يزيد مثلا ترونش نتاع قارص يقصها يحطها في وسط الماء، يحط شويه نعناع اخضر، ينجم يعمل كيس تاي اخضر بيان سور ديما ساعتين بعد الفطور، يعمل تاي خفيف اخضر ما غير سكر بيان سور، ونجم يزيدوا شويه نعناع كيف يعاونوا على الهضم. ينجموا نعملوا دي تيزان خفيف نتاع مثلا طنجيه نتاع نعناع وحدهم، نجموا هذوما كنا نبدلوا بهم القوم تاع الماء باش نجموا نشربوا الماء. وبيان سور ديما نقول بين الوجبات باش ما يخفناش، باش معناها خاطر الماء مع الهضم مع الماكله ينجم ينقص من الهضم، معناها ما يخليش البدن يهضم بالباهي، يعني يخلي اللحمه ولا الخضره تخدم خدمتها في وسط الوجبه ومن بعد نشرب الماء.
0: باهي هذه النصيحه السابعه تو.
1: فوالا دونك بالطبيعه ننصح الناس الكل ينقصوا من استهلاك المشروبات الغازيه، مش الماء معناه يكون احسن حاجه، ونقصوا من المشروبات الغازيه والعصائر
0: احنا يهضموا بها. سيده استاذه ابو مفتاح معناها يقول لك نهضم بالسيتروناد اللي تبدا برشا سكر فيها، وزاده والجازوز، هذه مشكل كبير بالفعل.
1: مشكلتهم راه فيهم برشا سكر. دونك الماء ولا سيتروناد برشا سكر، حتى المعموله في الدار فيها برشا سكر، ما تنجمش تعمل سيتروناد خفيفه. دوك فيهم برشا سكر، هذوما يطلعوا من شأنهم مستوى السكر في الدم، وينجموا يطلعوا مستوى الانسولين اللي هو بيدو يرفع من الدهون الثلاثيه تريغليسيريد، باش نقولها بالفرنسي خاطر برشا عباد يعرفوا تريغليسيريد بالفرنسي. دوك هذوما الكل يعملوا مشاكل صحيه. دوك ماذا بينا ما نكثروش منهم. المشروبات الغازيه راهو فما حاجه ما يعرفوهاش العباد، اللي هي غنيه بالكافيين، معناها الكافيين راهو ينجم يعمل حتى اضطرابات في دقة القلب، معناها كي نكثروا منهم ينجم تعمل حتى الدقة زايدة نتاع القلب. كيف المشروبات الغازية مضرة للبول، معناها ديوريتيك نقولوا نحن، خاطر فيها نوع نتاع أسيد اللي ينجم يخلي العبد يمشي برشا للتواليت، وهذا ينجم يوصل العباد لحالة الجفاف ديزيدغاتاسيون نقولوا نحن، ما نحبوش نشربوا لها، ماذا بينا نهار تلاقي نشربوا برشا ماء خاطر فما برشا دهون. النصيحة السابعة نقصوا من الملح، بيان سور القديد والحكايات هذيك نردوا بالنا ما نفرطوش فيهم، نقصوا من كمية الملح على خاطر كمية الملح معناها برشا راهي تطلع ضغط الدم وتنجم تعمل لنا حتى احتباس سوائل، تعمل لك نفاخ في الساقين
0: حتى الجلطات، فما ناس تطلع لهم الدم برشا ويصير جلطات بعيد الشر
1: معناها. هذيك هو لازمنا نردوا بالنا من كثرة الملح. ماذا بينا نتحركوا، ننصح العباد باش يتحركوا وينقصوا شويه من النوم بالنسبه للرجال.
0: عليه يرقدوا معايا
1: خاطر
0: النساء كي يتعبوا. اي
1: الرجال اون جينيرال تلقاه يفطر يمشي يرقد، راهي حاجه مش باهيه. دونك ماذا بينا ينقصوا من النوم، يمشيوا يتحركوا، يعملوا حاجات معناها فيها حركه، على خاطر النوم جست بعد الماكله راهو ماهوش باهي، ما يخليش البدن يهضم ويخلي ينجم يعمل لنا مشاكل صحيه. دونك ماذا بينا نتحركوا، الحركه ثم الحركه بعد الاكل. ونقصوا شويه من المعاني اللي كنا نحكيوا فيهم هذوما الكل، نحاولوا نتبعوهم بمعناه بحذافيرها اللي عقده ربي، ان شاء الله نعيدوا لاباس من غير مشاكل صحيه
0: ان شاء الله. انا ما حبيتش برشا نسلك خاطر ما شاء الله سيده سعيده ابو مفتاح عندك تسلسل في وكل شيء اللي ممكن يسالوا اي حد جاوبت عليه، معناها شكرا ليك بالحق على التفاصيل القيمه، على تعاونك كذلك، شكرا المعهد الوطني للتغذيه على تسهيل العمل معاكم، شكرا لك مرة أخرى. إن شاء الله
1: نعيد على الناس الكل، نحب نعيد عليك ونعيد على التوانسة الكل وعلى الأمة الإسلامية، وإن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله الناس كلها تعيد بلاباس من غير مشاكل صحية وتاخذ بها النصائح باش تحمي صحتها.
0: هو النصائح قيمة، أنا من بكري وين نخبي فيهم باش نطبقها واحدة من الناس الكل. إن شاء الله إن شاء الله الناس الكل يسمعوا، إن شاء الله زادة
1: إن شاء الله يا رب
0: يطبقوها يستنفعوا أكيد دون شك. شكرا لك سيدة سعيدة أبو مفتاح، أخصائية علوم التغذية بالمعهد الوطني للتغذية، إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وصحة وعيدك مبروك، شكرا لك. إلى اللقاء، احنا لقانا يتواصل مع الأنغام ثم نعود مع دكتور عفيف بن حليمة.

0: إذا لقاءنا يتواصل، أكيد ما نجموش نختموا الحصة دون الحديث على ارتفاع ضغط الدم. برشا ناس يصير لهم ارتفاع ضغط الدم أيامات العيد، فما شكون يقول من استهلاك اللحوم، فما شكون يقول من الملح. ونشوفوا مع دكتورة عفيف بن حليمة مختصة في أمراض القلب والشرايين. عسلامة دكتورة. ألو،
1: وي عسلامة.
0: عسلامة دكتورة، شني حوالك؟ إذن علاش في عيد الأضحى، أيامات عيد الأضحى، ديما نسمعوا ارتفاع ضغط الدم وساعات حتى جلطات؟
1: اي اون فيت اللي معناتها بالنسبه للعيد الكبير، هو بالنسبه للعيد الكبير هو شنو الخطوره؟ هو كثره معناتها الكونسوماسيون نتاع الملح في الوقت الشوي نلحم ولا وقت التطيب. معناها احنا شنو ننصحوا؟ اول حاجه خلينا نبداو بارتفاع ضغط الدم.
0: ارتفاع ضغط الدم
1: بالنسبه لارتفاع ضغط الدم لازم الكونسوماسيون تكون معناتها رشيده نتاع توسكي لحوم وكل. وانا ننصح اللي بلوتو يعملوا القارص ولو يفوحوا بزيد، مثلا كليل، زعتر، معدنوس، بصل، احسن حاجه هو هذيك. هو معناتها
0: باش نتفاداو استهلاك الملح.
1: فوالا، باش هكاك تتبدل المطعم شويه، ما غير ما غير ما معناتها نكثروا في تناول الملح. ثاني حاجه جينيرالمون مع توسكي مشوي وكل شيء، ثم برشا كونسوماسيون تاع غازوز.
0: أي.
1: دونك احنا ننصحوا اللي الجازوز برشا فيه برشا سكر، معناها يولي ملح مع السكر، اللي جينيرالمون نعرفوا اللي ضغط الدم يجي معاه زاد السكر، باش تولي معناتها الامور باش تزيد تتفاقم اكثر. دونك في عوض الجازوز نجموا ننصحوا مثلا جو دو فخيز. تو الوقت الفخيز ما فيهش برشا سكر الفخيز، معناها بيان سور الفخيز سون معناتها من غير ما نزيدوه السكر ناتور مع الماء يكون حاجه باهيه. دونك هذه حاجه. ثاني حاجه برشا مرضى تو يسالوني اللي عندهم عملوا جلطات قلبيه وكل، يقولوا لي دكتوره تو احنا نجموا ناكلوا العلوش وفيه فيه الكوليسترول وكل. نقول لهم بون معناتها مش مشكله تنجموا، اما شنو لي كونديسيون؟ انكم تنجروهم بالقدا الحم، ينقصوا معناتها التشكي يشحم فيه، الكونسوماسيون موديري، مش باش واحد ياكل ضربه زوز كيلو ولا كيلو نص الحم، لا، نعملوا ان كونسوماسيون موديري. كي تواتي مره معناها صارت كونسوماسيون نتاع الحم علوش ما فماش مشكله، ما فما حتى اشكال. سوف كو يخير الامور الوسط، معناها كل شيء لا افراط ولا تفريط، لا نحرم رواحنا كومبليتمون نقولوا لا ما تاكلش وما تعملش الكل، ولا يمشي في الجهه الاخرى اللي كل شيء افيك اكسي. دونك انسان ياخذ الحم مثلا باش يطيب كسكسي، ينجم ينجروا شويه ويصمتوا شويه، يعملوا غلوه ينقص الكوليسترول اللي فيه، ومن بعد يطيب فيه، يطيب به، مش مشكله. كي باش يعمل الحم مشوي مثلا مش حتى مشكله، اما في عوض ياكل كميه كبيره ينقص شويه الكميه، خاطر ماك تعرف حتى ديجيستيون
0: يعني الهضم.
1: الهضم ينجم يتعب شويه القلب، ينجم عباد كي ياكلوا برشا التخمه تنجم تعطي دي بالبيتاسيون وكل. دونك احنا ننصحوا حتى الفراكسيوني، معناها يعملوا ما حتى كي باش ياكل ياكل على بلوزيوغ فوا، ما ياكلش
0: ما ياكلهمش لكل فرد ضربه، معناها كل فرد مره ويقعد.
1: يعطيك الصحه. دونك نحاول وزيد نوبلي با لي برشا عباد عندهم ياكل مقرص لوغمونتاسيون دو لاسيد يوريك ولا كونسوماسيون اكسيسيف توا نتاع كبده وهيكم لي زابا الكرشه وكل شيء طلع زاده من لاسيد يوريك، فهمت؟ دونك كيما قلنا ديما مثلا كي واحد يشتي ياخذ حويجه معناها 50% من الكونتيتي اللي مستانس ولا يحب يعملها، باش هكاك ياكل كل شيء ويتفرد ومعناتها ويقوم بالعادات نتاعو كل ما غير ما يضر صحته.
0: فما ناس اللي الدم نتاعهم مش مريقل، ولا احنا عندنا مشكل في تونس دكتوره عفيف بن حليمه، ساعات برشا ناس ما يعرفوش اللي هما عندهم ارتفاع ضغط الدم ويستهلكوا، يقول لك انا ما عنديش ضغط الدم دونك باش نستعمل الملح، باش ناكل الحم قد ما ان النجم، معناها اللي يشبع بالقدا ويصير له تخمه، معناها هذيك المشكل. الناس اللي ما يعرفوش عندهم ارتفاع ضغط الدم راهم كيف كيف لازم يثبتوا يذولي من الملح والكميه اللحوم هكذا.
1: هو ايش يقول لك؟ هو بصفه عامه، هاني نقول لك بصفه عامه، عندك ضغط الدم ولا ما عندكش، عندك قلب ولا ما عندكش، ديما هو الكونسوماسيون نتاع الملح لازمنا نقصوها هكا ولا هكا.
0: اي
1: ومعناتها بيان سور احنا ديما ندعيو لي ابارتيغ دو لاج من 30 سنه لازم اوموان كل تونسي يقاس الدم نتاعو. دونك بصفه عامه لازمنا ماذا بينا نقصوا لو ماكسيموم الاملاح والسكريات وكل شيء، معناها كو سوا انسان عنده ضغط الدم ولا ما عندوش، عنده مرض القلب ولا ما عندوش، ديما اي حاجه فيها اكسي وفيها تخمه راه مضره، وخاصه بخلاف اللحم كما قلنا الحوايج الجانبيه اللي تصير فيها كونسوماسيون اللي هي الجازوز الكسكس القهوه تي اكسي نتاع دي بواسون انرجيزونت، معناها هذاك الكل زاف اغرافي اونكور لا سيتياسيون. دونك ماذا بينا العيد يتعدى سلامات يتعدى العبد الكل كو سوسوا عنده مرض القلب ولا ما عندوش، لانه كل شيء خير الامور الوسط، ما تحرموش روايحكم ولكن ما تضروش روايحكم اوان طون، كل شيء موديغي وكهو.
0: فقط دكتورة، فما ناس عندهم أمراض القلب ممنوع عليهم أنهم ربما يستهلكوا كمية معينة حتى لو كان صغيرة من اللحم والملح ولا ليه فماش؟
1: لا الملح ايش أقول لك، بالنسبة للملح هذاك فرانشمون أكثر حاجة أنا جنسيست عليها هي الملح، خاطر الملح سادون دي بيك يكون لبس عليه يكون ما عنده قصور قلبي ستابيليزي ولا تنسيون اكيليبري يعمل اكسي نتاع كونسوماسيون ملح سايي لي شوز سو ديستابيليز و تنسيون يعمل بيك تنسيون يعمل هكا الماء اللي في الويري سي سي غراف. باغ كونتر اللحم مش مشكله، قولوا اللحم باتوسي ما قولوا، اما مش ما تملحوش برشا وكاو ما تملحوش. بالنسبه للانسان عنده قصور قلب ولا عنده ضغط الدم ينزل على الفحات وكاو
0: اي واضح.
1: والفريد جنسيست الفريد زاد حتى هو مقلي وكل شيء راهو ثم امكانيه تعملوا في الفور بنين كيما الفريد، اعملوا بشويه زيت زيتون وفوحوا شويه كليل وشويه ما وحنا ورحنا على هيك لا نجم يقصوا دي روندال يخليه على البابي كويسون يدخلوا في الفور 10 مينوت 15 مينوت يعطيك فريد هايل وصحي وتاكل قد ما تحب اما خير
0: يكون صحي ومرتاح. فقط دكتور عفو بن حليم ما نحبش نطول عليك.
1: وقت لايف جنسيس يعني فريمون نركز كي باش ياكلوا اللحم وياكلوا كله ياكلوا كل شيء سلطه خضراء تراهم مهمه برشا نقص له حتى هيك لابسوربسيون حتى كان اللحم فيه شويه لحم ولا كسكسي فيه هكا كي تاكل بزيد سلطه هيك الكل امورتي ينقص
0: كل يغطي شويه
1: الله يعطيك الصحه.
0: بربي دكتور عفيف بن حليمه بالنسبه للرياضه يظهر لي زادة مهمة في أيامات العيد مش ناكلوا نقعدوا
1: فوالا ياك صح. بالنسبة للعباد مثلا بعد الفطور باغ اكزومبل إذا كان كلاب زايد وكل شيء أنت بوتي أو تقصى وماهوش تخون برشا معناها إن شاء الله بقدر ربي ينجم العشية يمشي يعمل أون مارش نصيف ساعة مارش يكون ديجا النيفو نتاع السكر ينقصوا ويساعد عملية الهضم مش ياكل ديريكت ويمشي يرقد باغ اكزومبل نو
0: يرقد ولا يتنقل من دار لدار دونك ما فيهاش برشا حركه
1: فوالا يتحرك شويه ماخش يعمل شويه قضيه في الدار يتحرك
0: واضح دكتوره شكرا جزيلا لك. بربي دكتوره فقط فماشي اعراض النجم ممكن انسان ينتبه لي تنجم تكون عنده ضغط دم لا ولا
1: ضغط دم جينيرالمون ايش نقول لك هو جينيرالمون ضغط الدم ما عندوش اعراض ولكن ساعات بارفوا ينجم يكون عنده اعراض هما سورتو هكا وجيعه كبيره في الراس تسيف في وذنين بغدلمون كيقول لك كل موتور في وذنيا هذوما ينجموا اعراض نتاع ارتفاع ضغط الدم والا اذا كان عبد عنده قصور قلبي مثلا كلي برشا ملح ينجم يحس روحه تنفخ فقيه
0: ولا الجلطات بعيد الشر زاد تنجم تصير
1: بلو غارمون مش كيما
0: ضغط
1: الدم وكيما هذه القصور القلبي يولي يتنفس بصعوبه وكل شيء فهمت يولي عنده ماء في الويري وماء فقيه تنفخ من كثره الملح دونك هذوما يفو فيغ اتونسيون دي سيني نور دو بيلا وبيان سور انسان مازال كيسرح وما الجلطه ديما باش ما يتعبش قلبه خاطر ديجستيون تعب كمان الهضم عمليه الهضم باش تاخذ كميه معينه من الدم وباش معناتها انسان قلبه تعب شويه تنجم تزيد التعب ولو دونك هيك علاش ننصحوا ياكلوا فراكسيوني ما يكثروش في مره وجبه ياكل كل شيء.
0: شكرا لك دكتور عفيف بن حليمه مختصه في امراض القلب والشرايين، ان شاء الله عيدك مبروك كل عام وانت بالف خير. شكرا لك دكتوره عايشك الى اللقاء. احنا نوصل لختام هذا المشوار من برنامج موعد مع الصحه، اذا موعد مع الصحه كانت هذه حصه خاصه بالعيد هكا اهتمينا بالجهاز الهضمي يردوا بيننا كذلك بالنسبة للتوازن الغذائي وما شاء الله أستاذة سعاد بومفتاح عطتنا النصائح قيمة جدا كيف دكتورة عفيف بن حليمة الكل تقريبا أجمع على استهلاك كميات صغيرة ما نفوتوش 300 جرام في اليوم يا إما نقسموهم 150 في وجبة أولى، 150 في وجبة ثانية، وإلا نقسموهم على طول النهار، ما نفوتوش 300 جرام. هذه النصائح للمختصين، فما شكون ممكن يستغرب 300 جرام كمية شوية، أما هذه هو. شكرا لكم أنيس، يضحك يظهر لي يتجاوزها. أنيس الحميدي كان معكم في الهندسة التقنية، مريم مناع في المتابعة الرقمية، كذلك كوثر الحجري، نزيهة الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6، كذلك تحية لزملائنا في الديجيتال، عبد اللطيف بالحاج علي، كذلك هند السلطاني، كوثر موريا في اليوتيوب. سامحوني كان نسيتكم الزملاء، الزملاء الكل اللي مشرفين على صفحة إذاعة تونس الثقافية الفيسبوك، وإلا كذلك الموقع الويب، شكرا على مجهوداتهم الكل. إن شاء الله عيدكم مبروك مستمعينا مستمعاتنا، وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام، وانتوما بألف خير وصحة. إلى اللقاء.
2: ثقافتنا الصحية، ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع نزيهة الزارعي. الثقافة الإيكولوجية، الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش مع وصال كسراوي.
3: أهلا وسهلا مستمعينا الأوفياء، أينما كنتم أينما يسيلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية من استوديو 7. تحية لكل من يتابعنا، وتحية لزميلتي في الإخراج إيمان سليماني من قدام الميكرو، ويصال الكسراوي في الإعداد والتقديم. متواصلين معكم كل أسبوع، كل مرة نختار لكم موضوع من المواضيع البيئية والإيكولوجية للنقاش والحديث فيها. كالعادة نخرج فاصل ثم نعود.

0: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم، تحية لكل متابعينا ومستمعينا من داخل تونس أو من خارجها، من شمال البلاد إلى جنوبها إلى أنحاء كل شبر في هذا الوطن العزيز. مرحبا بكم الناس الكل في قابل النقاش في فقرتنا اليوم في برنامج الثقافة الإيكولوجية.
1: قابل للنقاش،
0: استقبلوا أستاذ وخبير بيئي نشط برشا في الساحة، ويخدم خاصة على موضوع التربية البيئية. مش أول مرة يجي بحذنا، هذه مع عديد المرات يكون ضيفنا. نعود ونرجع نحكي على التربية البيئية لأنها مهمة، ومهمة جدا في إطار التذكير، والتذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مرحبا بك سي عامر جريدي، نورت.
2: تحية وصال وشكرا على الاستضافة، واجب الحضور، وتحية للمستمعين الإذاعة الثقافية.
0: مرحبا بك. أنت قيادي في منظمة التربية والأسرة ومهتم بالتربية عموما والتلاميذ والمدارس والمؤسسات التربوية، وعندكم عمل ديما مع وزارة التربية. فيهمني التركيز على الجانب البيئي بما أنه هذا الموضوع متاعنا وهذا التوجه متاع هذه الحصة واختصاصها. فكيفاش نجمو نخدمو على التربية البيئية؟
2: كيفاش نخدم مع التربية البيئية؟ مثلا وكما توقحنا قدام الميكرو في إذاعة ونحكي على الموضوع هذايا عملية تربوية بيئية، لأن التربية البيئية ليس تعليم،
0: نعم،
2: وليست مادة ندرسوها اسمها تربية بيئية أو تغيرات مناخية أو تنمية مستدامة. لا، التربية البيئية هي توجه نحو تمثل البيئة لا كقطاع أو كشيء من الأشياء، بل كعملية مجتمعية تربوية وبالتالي تعليمية واتصالية وثقافية. وبالتالي لما نحكيه على التربية البيئية نحكيه على مختلف القنوات والأدوات والآليات اللي عبرها نكونوا أنفس أو أدمغ أو مواطنين عندهم الحس البيئي. الحس، لما نقول الحس البيئي يعني حس المسؤولية، المسؤولية بمفهومها الكامل. لأنه لما تقول أنت إنسان مسؤول قدام القانون، مسؤول على تربية أبناء، مسؤول على قسم، مسؤول على إدارة، مسؤول في حق أو معناها أو في مصنع، كلها مسؤولية، ويكون كل واحد قائم بواجبه. لكن ثم مسؤولية أخلاقية ومسؤولية اللي هي بالأساس نقول بيئية. المسؤولية البيئية هي أنك تكون واعي أن كل ضرر تحدث لإنسان أو لما

0: المياه والتربة والحيوانات فقط هي كل ما يحيط بنا. يعني البيئة نحن جزء منها، لما نحكي على البيئة نحكي على أنفسنا في
1: نعم
0: علاقة مع كائنات أخرى ومظاهر طبيعية أخرى متفاعلة فيما بينها. والإنسان في التفاعل ذاك فاعل فيما حوله وفي من حوله بحكم الذكاء اللي عنده، بحكم اللغة وبحكم الحضارة. معناه وبالتالي لما يكون الإنسان واعي أنه هو مسؤول ليس فقط على داره بل حتى قدام داره حتى في الشارع هو مسؤول، فذاك حس بيئي. يعني بالتالي هنا ننتهي إلى المواطنة، ونحكي وتمضي أكثر من 10 أو 20 سنة على المواطنة البيئية اللي في الحقيقة هي المواطنة بيئية أو لا تكون. يعني المواطن اللي ما عندوش حس بيئي ليس مواطن كامل، منطق المسؤولية بالمنطق الأخلاقي. من هنا تجي المسألة التربوية. المسألة التربوية تبدأ في الأسرة، تتواصل رسميا على مستوى الدولة المنظمة والمجتمع المنظم، معناها في المدرسة اللي هي أداة الدولة لتعديل المجتمع ولتكوينه ولتحصينه وحتى تستديم البلاد دولة. ثم تتواصل عبر وسائل الإعلام، اليوم أكثر من أي وقت مضى مع الإنترنت، معناها اللي هو ميديا.
1: نعم
0: ميديا معناها عظمى، تلمنا، معنى أصبح
1: ميديا غير
0: الإذاعة
1: تقليدية.
0: والتلفزة أصبحت معناها هي
1: في
0: كلها
1: علاقة
0: تصب في
1: تشبيك.
0: الإنترنت. يعني اللي ما يسمعش إذاعة مباشرة
1: يتفرج في مقاطع
0: يلقى،
1: فيديو
0: فهمت،
1: على صفحة
0: معناها
1: رسمية.
0: وزيد من خلال ما يبث أكل بودكاستوات وكل فوتجز، معناها يخرجك جملة عبارة بتاع
1: أي
0: خبير بتاع كذا
1: مقتطفات
0: يعتبر الرسالة.
1: أي
0: معناها هنا يوري اللي المدرسة أوحدها، يعني التربية عبر المدرسة اللي هي مهمتها الأساسية الأولية الأخلاق.
1: نعم
0: قبل ما تجي المعرفة، قبل ما تجي الرسالة الأولى بتاع المدرسة، هي معنى أخلاق، هي تكمل التحصيل في الأسرة أو تعوضوا إذا كان محصلش أو تعدلوا إذا كان. ثم
1: لهنا باش نناقشك، سامحني في ما تقطعتك، ولكن أحيانا نسمع أو نستمع إلى أساتذة أو معلمين يقول لك أنا بعد الاعتداءات وبعد التعنيف اللي يصير ضد رجال التربية أحيانا وضد مؤسسة تربوية، فأنا نقدم المادة معناتها مش تربوية، المادة معناتها العلمية، نقدم الدروس فقط وأكتفي بذلك، وكأنه المربي يحب يتخلى عن دوره التربوي. أنا منيش بوه، أنا منيش أمه، منيش مسؤول عليه، نعطي معناتها المادة اللي نقدم فيها الحصة اللي نقري فيها ونخرج على روحي. في حين أنه أحنا في الزمن الجميل وفي الأجيال السابقة كان المعلم منه أبوه، منه أخو كبير، منه ربي، منه يعاقب، منه يقري، منه يأطر، منه يلتف حولهم، معناتها يوصل حتى يدفيهم كي يبداو بردانين في المناطق الباردة. معناتها نشوفوا انه كي تعدى استاذ ولا معلم من حومة صغر تتخبى تحشم منه وتقدروا، معناتها حتى كان يعملوا في حاجة يبطلوا يستناو حتى اللي يتعدى باش يكملوا يلعبوا. فيظهر لي الدور متاع المربي تغير.
0: أكيد هذا يتغير، ومش هو مش هو مسؤول. نحن نقولوا بطبيعة نلومه نحن منطق القانون.
1: نعم.
0: مسؤول معناها مدرس موظف دولة أو في الخصوصي عنده مسؤولية، لكن المدرس بصفة عامة معناها تلك المسؤولية لم يعد معترف بها رسميا في النظام القانوني والنظام الاقتصادي النيوليبرالي، معناها ما هوش معترف بها. ثم ستوري تيلينج في اللي يقول لك عند الامريكان، يقول لك تاع مداخله، احكي حاجه من اللي انت عشتها.
1: ستوري تيلينج هذا من اكثر الاساليب اللي يتم اعتمادها حاليا في الصحافه لانها مؤثره وفيها جانب العاطفي.
0: اللي كومونيكاتور بصفه عام واللي فاهمين معناها يستعملوها، دونك انا باش نستعملها بين قوسين من معناها من تجربتي ومن معاينتي كمدرس.
1: نعم.
0: فكنت انا رئيس جمعيه البيئه تاع القروان لسنوات، مشيت جبدوني في وزاره البيئه 7 سنين ملحق بالديوان مكلف بالعلاقات مع الجمعيات، ومن بعد تم اعفائي. كنت فك السنوات هذيك في نفس الوقت عندي درس في معهد الصحافه، درس الجغرافيا في ماده ما يعرفوهاش، معناها اساس عادل الهنتاتي وقت مصطفى حسن يرحمه، اللي هي التنميه المستدامه. يعني انا كنت قري في الثانوي، بعد 3 سنين ملحق في كليه الاداب في القروان قسم الانجليزيه، بعدين مشيت للوزاره وفي الاثناء نقري فك الدرس هذاك. يعني انا قطعت على الثانوي كما تقول انت من عام 91 لما وقع انهاء الالحاق. يعني رجعت ندرس في الثانوية بعد ما تركت

0: سنين عام 91 نلقى تلامذة ما قعدوش التلامذة اللي
1: معناتها في
0: نعرفهم،
1: 10 سنين اللي بعدت فيهم على التعليم
0: ثم لاحظ
1: صار
0: تغيير.
1: تغيير.
0: فالتغيير هذاك رملي انا كنت رئيس جمعية لبيع،
1: نعم
0: وكنت نعمل أنشطة غادي في المعهد بيدو تحسيسية وكذا. فلقيت التلامذة ما يركحوش في الثانوي سكوندير، باك في الثالثة في الثانية معناها
1: شنو
0: شديد.
1: تغير؟
0: استنى نحكي لك معناها انا على كيفاش. قبل كان المدرس بو امه كذا، تو ما عادش، لا مازالت البركه نقولوا نحن، لكن هذاك اجتهاد وتربيه شخصيه، ما هيش مبدا اخلاقي مكرس من الدوله وفي القوانين. خاطر القماش نتاع المدرسين تغير، علاش تغير؟
1: مش كاين المدرسين، حتى الاولياء تغيروا
0: طبعا، سي نورمال. علاش؟
1: احيانا مش التلميذ يعتدي، او احيانا الولي يعتدي.
0: ارجع للنيوليبرالي، نيوليبرالي تحكي بالحرية وبالحقوق وبالديمقراطية وبالمواطن وبحماية البيئة وحرية المرأة وبتكافؤ الفرص،
1: مفاهيم باهية
0: هذيك يحكيوا فيها، لكن
1: على مستوى
0: هذاك اللي يبثوا
1: النظري
0: فيه عموسة وتطبيقي، يخرجوا عقيدة أخرى، عقيدة الفردانية ولو لوا دو بلو فور اي توجور لا ميور، هذه بعد يكرسوا فيها. وتوا آخر، لأنه الليبرالية هي في الخاصة بالاقتصاد، النيوليبرالية خاصة بنظم التعليم عبر البنك العالمي ولو سي دي او واليونسكو شوية. وتوا خرجوا نظرية جديدة مش تستهدف نظام التعليم، تستهدف الأولياء والتلامذة، سموها نظرية الحق الجديد في التعليم.
1: كيفاش فسر هنا النظرية؟
0: يقول لك المدرسة هي شركة، شركة والأولياء والتلامذة مستهلكين، مستهلك يدفع باش يستهلك ماده من عند الاستاذ اللي هو تقني باش يخدم راس المال. ما هوش اني، ما هوش في شهر وفي جمعه وفي عام كونه تكون الامور شيء تتحسن. يزمك 15 سنين وانت تعاود تبني باش تشوف نتيجه بعد 10 سنين اخرين. نحكي انا توا انطلاقا من الان، انت من الواقع معناه كما نعينه.
1: نعم.
0: من ناحيه البيئه نقول احنا عندنا استراتيجيه انتقال ايكولوجي. استراتيجية انتقال إيكولوجي هذه ما هيش موضوع بيئي بالمفهوم الضيق، هو موضوع تنموي عام، لأنه المجموعة الدولية اهتدت إلى أن المشاكل المتراكمة لحماية البيئة ترجع السبب متاحة لمناويل التنمية المتبعة. أنذاك في الثمانينات كانت معنا الاشتراك الشيوعي والرأسمالي، بعدين ولا معنا ثم قطب واحد. المهم قالوا لا بد من منوال بديل اللي هو منوال التنمية المستدامة. نحكيه على التنمية المستدامة، النيوليبرالية تحكي على التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، لكن في الواقع يكرسوا في التنمية اللا مستدامة، في التنمية الاقتصادية المتوحشة، اقتصاد السوق فقط. المدرسة هي تصبغ الناس الكل، الصحافي والعامل والأستاذ تصبغ المدرسة هذيك، سمعناها الصبغة الأولى. فالمدرسة عبارة هي أم المجتمع بالضبط، والدولة بوها ديزون، والمجتمع هو يولي يصبح سليل البولم اللي هي الدولة والمجتمع.

0: احنا توا المدخل اللي عملناه هذا كله،
1: تربية بيئية.
0: وسألتك التربية البيئية كيفاش نعمل تربية بيئية. لهنا توسعنا أكثر
1: أي
0: على المدرسة ودور
1: أي
0: المدرسة في ربما
1: أي
0: التأسيس،
1: أي
0: معناتها الأجيال
1: أي
0: والأفكار
1: أي
0: والمواطن الصالح اللي
1: أي
0: يكون كامل
1: أي
0: بكل أجزائه، معناتها المواطنين. شنو اللي يخلينا نلتجئ إلى المدرسة من الأول لإصلاح العملية الكل، أو للتدارك إذا كان معناتها الوضع اللي احنا فيه معناتها يجبرنا للعودة إلى المدرسة؟
1: به
0: شنو معناتها التشخيص نتاع الوضع تو
1: به كل
0: معناتها؟
1: انحراف هو فساد.
0: أي
1: دونك بما انه هذا شائع، لانه المدرسه لمده 20 سنه او 30 سنه توقفت عن اداء رسالتها الاخلاقيه. اخلاقيه يعني المسؤوليه، والمسؤوليه هي الانتماء الوطني، الدرب، الله ورضاية الوالدين، الاستقامه، الامانه، الكل. يعني المدرسه تقريهم مش ما تقريهم.
0: الحفاظ على المحيط.
1: اونتر اوتر هذيك معناها انت ما تنجمش واحد تقول عنده حس بيئي وهو سان فوا ني لوا، ما عندوش عقيده، ما عندوش اخلاق، ما عندوش تقول يجي يحمي البيئه، يعني راح شيء هذاك. دونك الاخلاق هي التربيه، معنى التربيه البيئيه هي تربيه اخلاقيه فينالمون، تربيه
0: ومجتمعية
1: حضاريه
0: زاد.
1: طبعا. يعني هذيك ندور، قلت ندور نرجعوا للمدرسه، لانه لما نقولوا تربيه كما بدينا من الاول قلنا التربيه تبدا في الاسره، تتواصل في المدرسه، ثم وسائل الاعلام وفضاءات الاتصال، ثم المجتمع المدني بالاساس، ثم هذه دور الثقافه ودور الشباب، بيت القصيد، انه تكون ثم عقيده فيها جمله من القيم مشتركه. كما عندنا حريه نظام، عداله سياسيه على مستوى النظام، على مستوى اخلاقي فكري تنموي مشروع مجتمعي، يكون عندنا قيم متفقين عليها كما قيمه المسؤوليه، وتكون هذيك اول ما ترسمها ترسمها في برامج التعليم وفي مناهج التعليم وفي المنظومه ككل. مش معناها تقول انت اي البرامج توا باش ندخلوا موضوع البيئه فيك، عملناها بدلش السلوك ما تبدلش.
0: لهنا فمش مشكل حقيقي على مستوى الانتماء،
1: طبعا،
0: لأنه وقت اللي الإنسان ينظف داره
1: اي
0: ويوسخ قدام داره
1: اي هذا هو
0: فلهنا فما مشكل.
1: بالضبط.
0: وقت اللي الإنسان يحب محيطه نظيف، سيارته نظيفة، ويطيش من الشباك في الكياس في الشارع
1: اي
0: فما مشكل.
1: بالضبط.
0: وقت اللي إنسان يتعدى وفما حاويات يخلي الحاوية ويطيش في القاعة فما مشكل.
1: اي
0: فكيفاش الدايره الضيقه نتاعو ينظفها والشارع ما يهموش فيه؟ ان شاء الله معناتها نعدي عيد باهي، ولكن نعرفوا مليح انه الايامات نتاع العيد راهو
1: أي
0: المشهد عموما
1: أي
0: راهو كارثه حقيقيه،
1: أي بالضبط
0: راهي جلود الاضاحي
1: أي
0: والاوساخ نتاع
1: أي
0: العيد
1: أي
0: معناتها والاضاحي حاجه خياليه. كثلاثه ايام ذوك نتاع العيد
1: أي
0: الحقيقه معناتها
1: أي
0: انا حبيت معناتها نستبق شويه، نحكي
1: أي
0: شويه باش العباد
1: أي
0: تتوعى شويه وتقرا حسابها.
1: فرصة
0: اي
1: أي
0: اي
1: ده
0: اي
1: معناه هذا ثابت، لأنه ندور نرجعوا لمنظومة التعليم. المدرسة لم تعد تؤدي واجبها الأخلاقي، يعني لم تعد في البرامج موجودة يقريوا وياخذوا نوت ويحفظوا، يحافظ منها خرج منها، خاطر بعد يخرج الإعلام يقعد
0: يقرا باش ياخذ
1: سلوكات
0: نوت مش باش يتكون
1: يلقاو تقول له
0: ويتعلم.
1: أنت معناها كون متربي أسيدي، المدرس متربي بصادق يأثر على تلامذته، الإدارة واقفة القيمين إطار تأثير، لكن هو التلميذ وقت اللي يخرج للفضاء الإعلامي الاتصالي يلقى شيء آخر، يلقى الانستانتاني. دونك هذا كي يتمسح، سينو يولي اش يعطي هذا؟ يعطي ناس ما نقولش مش متربي، مش متربي معناها ما عادوش حط تربي، لا ثم حد أدى متربي.
0: إن شاء الله اللي يسمع فينا وشد حاجة باش يطيشها
1: أيوة
0: يبطل
1: بالضبط
0: ويتراجع ويعدل سلوكه، وخاصة كي يبدأ عنده صغيرات يتفرجوا فيه، لأنه الحاجات هذيا راهي
1: أنت هنا عطيت زوج أصناف.
0: فإن شاء الله نكونوا قاعدين نأديو
1: أنت
0: في
1: هنا
0: الرسالة
1: نتاعنا في قلة التربية. ثم ناس أصيلين اللي عنده عقيدة كونه ديما يتعلم الواحد، فهمت، وديما الكلام الباهي يسمعوا ونقولوا خاف ربي خاف كذا، فهمت، لا يعدل. وثم شكون اللي يسمعك منا يفلت منا، هذاك على مراد الله فات فيه الفوت، المجتمع يقعد يعاني فيه.
0: ما هو حتى كان المجتمع بحكم اختصاصي انا كاتصال، راهو فما حاجه اسمها لا غودوندونس، نقعدوا نعاود
1: طبعا
0: يلزم. الرساله تتعاود
1: يلزم.
0: والمساج يتعاود والكلام يتعاود
1: قاعده بيداغوجيه
0: اثنين ثلاثه اربعه عشره لازم باش نوعيو اذا كان مش 100% راه حتى 50% حتى 20
1: تدريجي.
0: حتى 5%
1: تدريجي.
0: مره هذه 5 المره الجايه 10 المره الجايه 12 المره اللي بعد نقعدوا على سنوات هي خدمه سنوات طبعا
1: سنوات.
0: طبعا طبعا دونك نحن هذايا معناتها الدور نتاعنا هو بالاساس توعوي تحسيس
1: هذا هو بالضبط.
0: واذا كان حسينا بالانتماء لهذا الوطن وهذه الارض اللي ديما نحكيه على الوطنية الكلام سهل ولكن على مستوى التطبيق كيفاش من أبسط الأشياء يا خويا كيما نستحفظ على داري ما نحبهاش مسخة حتى الشارع متاع حومتي نحبه نظيف حتى الشارع متاع منطقتي وجهتي نحبها نظيفة ولايتي نحبها نظيفة بلادي كلها نحبها نظيفة قدام الناس وقدامنا نحن معناتها الحاجة هذه بالتدرج بشوية بشوية
1: بالضبط. وهذا لو يقع تحالف بين المدرس والإعلامي الوطني يقطع حلف للعمل بهذا الاتجاه شنو نقولوا نحن الفرنساوي في التباج كما قلت التكرار ردوندونس قول عاود قول عاود وكذا كذا مع الوقت يوصل التعليم يتحسن معناها انا مدرس وصير منظومه التعليم جديده وانا مؤمن بها ونجي نكرسها ما تعطيش اذا كان انت الاعلامي معناها معدله على البوز اللي تقراوه اللي قرر فيه النيوليبرالية تعطي قواعد من حيث لا ينعي باسم الديمقراطية والحرية والخبر المقدس والرأي حر وكذا كذا لكن من وراء ذلك هما يكرسوا في مفعول اتصالي اللي نعيش فيه تو لما يكون الصحافي واعي بهذا نقرأ أوكي القاعدة هذه ما نلوجوا على السكوب إذا كان السكوب أنا باش نعمل تخريجة اللي باش تخلق بانيك نولي أنا نعدل نرد بالي نعرف كيفاش نعديه بطريقة حكيمة بطريقة رصيمة تفيد في الإعلام في الإخبار لكن ما تحدثش
0: بلبلة
1: كان وقت كسوف الشمس نتسوق عام 98 في ريانة هنا خرجت نعم في قهوة مع العشرة تقريبا وقت قالوا كسوف وردوا بالكم وردوا بالكم أنا كي خرجت نلقى البلاد خالية بحذي ما بلس عليها خالية قالوا لكم احنا صغار يجي كسوف يقولون حطوا ورمي ذيك بلارة وشعلوا كذا وتشوفوا كذا كذا هنا أشولي هنا الأعلام الأسلوب الأعلامي التخويفي التهويلي هذاك لما الإعلامي يكون عنده وعي كيما المدرس كيف كيف مو قم للمعلمي توا زاد قم للإعلامي وهي تبجيلة إذا كان المدرس والإعلامي أهل لذلك وعندهم أنه الإحساس بأنهم حاملي رسالة طبعا هذا ما يجي ما تغير أوضاع التعليم نحو الحس البيئي نحو الحرية المسؤولة نحو حماية البلاد والغير عليها
0: والانتماء
1: في قديمة في كومان كيفاش باش تغرسها الانتماء كيفاش باش ترجعوا عن طريق المدرسة كيفاش في المكرو بيداغوجي وفي الميكرو بيداغوجي دونك يلزم تقر أنه المدرسة تقري تجذر المسؤولية إذا جذرت الإحساس بالمسؤولية المسؤولية هذيك هي في الانتماء الله ورضاية الوالدين الإيمان بالوطن القيم الإنسانية يعني المسؤولية هي قيمة إجرائية نقول أنا وهي جماع قيم تجمع ذوما الكل دونك هذا هو دونك الكل يرجع بيئة والبيئة تربية بيئية أو لا تكون يعني قولوا تاني مستدامة
0: احنا حصرناها طوال من قبل وإحنا نحكيوا على المربي والأستاذ والتلميذ والولي
1: بطبيعة لكن الولي شوف لدولة الاستقلال تعمل التعليم النظامي العمومي التعليم بدل العقليات تعمل مجرة الحوار الشخصية على مستوى التشريع اللي هم الأسرة كل مرأة تقول الأسرة واللي تبدأ منها التربية البيئية تبدأ منها التربية البيئية بالأساس عبر البرامج المدرسية عن طريق صغارها وعبر وسائل الإعلام
0: بيه لو كان نختم معك برسالة موجهة لمستمعينا ومستمعاتنا في برنامج الثقافة الإيكولوجية أستاذنا عامر الجريدي النشط البيئي والأستاذ المربي أيضا
1: نقول أنا إن شاء الله خطة الانتقال الإيكولوجي تكون فيها مسألة اللي مذكورة لكن مش هي بصفة مسألة إصلاح التعليم تكون هي لو فير دو لانس متاعها على في في في وفوق متاع 20 سنة لأنه الأساس التعليم هي معناها فلوس تلقى المدرسة ما قلنا نحن الإعلام يربي والأسرة تربي والإنترنت يربي ودار الثقافة والجامعة
0: الوقت عادي في المدرسة أكثر من هذوما الكل
1: هي معناها هذا كل مصبوب في المدرسة في برامج يلزم معناها البرامج المدرسية الأنشطة الأخرى الكل والرسائل اللي تخرج من الفضاءات الأخرى الكل تكون متسقة تكون في نفس الاتجاه. فهمت؟ دونك معناها المدرسة هي الساس، هي الخزمة اللي تتعدى عليها الرسالة التربوية اللي هي رسالة مجتمعية، رسالة ثقافية، رسالة تنموية، رسالة حضارية، رسالة اللي تكرس أكل انتماء هذاك لك البلاد. أكل البلاد هي بكلها منظومة بيئية، منظومة سياسية، منظومة ثقافية.
0: معناتها لو كان اللخص في جملتين أنه نخرج من الفكر النيو ليبرالي المتوحش
1: صحيح،
0: وفكرة أنه سلعنة المادة التربوية أو المادة العلمية ونفتحوا على الأطفال والتلاميذ على أساس أنه نكرسوا عندهم الأخلاق والسلوك
1: والمسؤولية
0: الحضاري والسلوك المجتمعي المسؤول، وتكون العملية التربوية متوازنة بعيدا عن العرض والطلب والسلعنة والتجارة والربح والغايات الربحية. المجتمعات قاعدة تحاول باش تكون متوازنة في ظل هالتوحش هذايا العالمي والأنظمة معناتها اللي تتحكم في كل المجتمعات والدول.
1: بالضبط.
0: إن شاء الله نكونوا أدينا الرسالة متاعنا، وأكيد مش تكون عنا لقاءات أخرى نعاودوا ديما نعاودوا نكرروا التكرار مهم ومهم. وكل مرة نحكي وزيد على الجزء آخر من العملية التربوية. اليوم حكينا على التلميذ والمدرسة، المرة جاي نحكي على الطاقة المتجددة، المرة اللي بعدها نحكي أي كل مرة نحكي على البلاستيك زيادة وعلى التلوث وعلى
1: التغيرات المناخية، التنوع البيولوجي، التصحر،
0: الغابات، التصحر، وعنا باش
1: الكائنات المحاورة جينيا
0: طبعا. هذه ما هذه حكينا مع بنك الجينات.
1: ثم الخبرة في مجال من المجالات التقنية في التغيرات المناخية، في التنوع البيولوجي، في الفلاحة، في الزراعة، في التربة، في المحيطات، في البحر. وثم الخبرة من ناحية الاطلاع على المشاكل هذه الكل وأبعادها الاجتماعية والسياسية والتربوية والتعليمية والاتصالية.
0: نعم. شكرا جزيلا سي عامر جريدي الأستاذ والناشط البيئي. تقريبا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم ناس كل اللي تابعتونا، إن شاء الله في حلقات أخرى. تحية لكم ناس الكل، نجدد شكري لإيمان سليماني في الأخراج، في الإعداد والتقديم مثال كسراوي. ملتقانا الأسبوع القادم في حصة أخرى من برنامج الثقافة الإيكولوجية. إلى اللقاء، شهية طيبة.

الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.

0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
1: هنا برنامج فيلوسوفيا، البرنامج الأسبوعي الذي يبث على أمواج إذاعة تونس الثقافية، والذي يؤثثه ويعده ويقدمه خادمكم هشام المسعودي. استضفنا الأسبوع الفارط الزميلة والصديقة تاجة بن علي لكي تحدثنا عن راهنية الفكر الهيومي، ليس كتقديم هكذا مبسط له، لكن ذهبنا إلى الأسس لهذه الفلسفة ولهذا الفكر، وإلى أي مدى تكون هذه الفلسفة وهذا الفكر راهنا، يعني يمكننا أن نتعقل عن طريقه المصطلحات الكبرى التي تؤثث الحداثة أو ما بعد الحداثة، أي فلسفة العشرين وفلسفة القرن العشرين. شكرا لك أستاذ تاجة لقبولك القيام أو لقبولك الدعوة للمرة الثانية لتأثيث هذا البرنامج، ولكي نقدم للمستمع ثراء فكرك عبر هذه الكتب وعبر هذه المقالات التي كتبتها. شكرا.
2: وأنا أجدد كذلك شكري لك على هذه الدعوة الكريمة.
1: مرحبا بك مرة أخرى. سنواصل مباشرة لأننا دائما مضغوطون بالعام عامل الوقت. لي سؤال بسيط، بالفعل أتذكر دائما أن ركيزة من ركائز فلسفة هيوم هي نقده لمبدأ السببية، الذي هو يعتبر ركيزة كبرى للفكر العلمي منذ أرسطو إلى حد الآن، برينسيب دو كوزاليتي. إلى أي مدى يمكن أن نعتبر أولا ما هو هذا النقد، ثم إلى أي مدى نعتبر هذا النقد بالفعل انفتاح على ضروب أخرى من الاعتقاد أو من المعرفة، الذي هي الاعتقاد والظن وغيره؟
2: شكرا على هذا السؤال الذي يمس بالفعل جوهر الفلسفة اليومية، لأنه مسألة الاعتقاد في كتاب هيوم ارتبطت بالأساس بمسألة السببية. وأنا أخرجتها من هذا الحيز المحدود وجعلت منها المسألة الكبرى الموجهة لفلسفته. يعني نقد مسألة السببية هو ليس إنكارا لها، وإنما نوع من الإقرار بأنها تعبر عن تلازم أكثر منه ضرورة. يعني نحن من أين لنا هذا المبدأ؟ هذا المبدأ هو نفسه محصلة التجربة. عندما نرى تلاحق الأشياء، وعندما نرى أن ظاهرة تسبق ظاهرة أخرى، فهذا التتالي وهذا التلازم عندما يتكرر نعتقد في وجود ضرورة سببية بين هذه الأشياء، ولكن هو يقر أنها مجرد تلازم وتكرار. وربما يعني في هذا السياق جعل من مسألة المعرفة العلمية هي نفسها قابلة للتطور، هي معرفة مفتوحة وليست هناك قوانين ثابتة. يعني ما يصدق على مجال لا يمكن أن يصدق على مجال آخر. وأعتقد أنه حتى في الرياضيات بالفعل عندما غيرنا النسق الإقليدي، انتقلنا من نسق مغلق إلى نسق مفتوح، أصبحت الحقائق يعني تغيرت هذه الحقائق وتبدلت. فهذا الفهم المحدود لي معنى سببية بمعنى أنها إنتاج، السبب ينتج النتيجة. دونك هو ضرب فكرة الإنتاج وأكد على العلاقة. لذلك قلت منذ حين أنه معناته في نهاية الأمر الأساس هو فكرة أنه الفكر حركة، كيقولوا علاقة، دائما هناك فكرة الحركة داخل هذه العلاقة. دونك هذا هو ذر. ونقطة تميز ربما ما يثير الانتباه عندما نقارن هذا المبدأ نقد السببية، يعني عند هيوم و يذكرنا بوجه ما بنقد السببية عند الغزالي، لكن عند الغزالي كان لإقرار المعجزات، دونك هو إنكار السببية لضرب الفكر العقلاني وتبرير وجود المعجزات، لكن هذا أبعد ما يكون عن فكر هيوم.
1: صحيح.
2: فهو ضرب الضرورة ليفتح المجال لانفتاح المعرفة ومراجعتها.
1: هو ما يشد الانتباه وما أريد أن أركز عليه الآن هو قوة هذا الفكر، لأننا أن نتصدى أو أن نرفض أو أن نحكم سلبا عن فكرة السببية هو كأنما نريد أن نهدم صنما اعتقد الناس منذ أرسطو وما قبله أنه المبدأ الأساسي لكل العلوم ولكل المعارف. فمبدأ السببية هو مبدأ معنى برنسيب، يعني بدونه لا يمكن أن يستقيم علم أو شيء. فيأتي هيوم في كتبه ليقول أن ما نعتقده ضرورة، ما هو ضرورة، لكننا اعتدنا أن تتلازم الظاهرة مع الظاهرة الأخرى ونعتقد أن الأولى أنتجت الثانية، لكن العلاقة هي علاقة عادة، تعودنا أن نرى ذلك الشيء ملازما لذلك الشيء، اعتقدنا أنه ضرورة لكنه هو عادة تكررت في الكثير من المرات. أكيد هنا أنت رجعت إلى الغزالي، أكيد هناك بون شاسع بين هاتين الفلسفتين، لكن أنا أذهب إلى ما بعد هيوم وهو نيتشه الذي يقول ما هي الحقيقة، هي ما أجمعنا عنه أن يكون حقيقة، فهو ليس معرفة سببية ولا عقلانية، هو اعتقدنا دائما أن ذلك تلك الحقيقة هي هكذا، فتصورناها أنها معرفة عقلانية لكن ما هي إلا نتيجة إعادة وتكرار.
2: ربما أفاجئك أنه هناك علاقة بين فكر نيتشه وفكر هيوم، وبالفعل هو يشير إلى هؤلاء الفلاسفة الإنجليز الذين حولوا المعرفة إلى ظاهرة نفسية، يعني بالفعل تأثير ربما هذا أمر يحتاج إلى دراسة، العلاقة بين فكر هيوم وفكر نيتشه الذي لم يتعرض لها باعتبار ربما دائما نقارن نيتشه بكانت وبفلاسفة آخرين، لكن في الواقع هناك مجال مشترك بينهما يحتاج إلى البحث.
1: أذكر أن نيتشه يقول أن الحقيقة هي ذلك الخطأ الذي كررناه للعديد من المرات واعتدنا إلى أن أصبح حقيقة. C'est une erreur qui s'est transformée en vérité en fait. فالترابط

0: هذا ما فعله، فكر بنفسه، ولذلك جعل تاريخ الفلسفة كله محل نقد ومراجعة.
1: وأتذكر تلك الجملة التي قالها كانت، إن هيوم هو الذي أيقظني من
0: سبات الدغمائي. نعم، وهنا ربما أيضا أفاجئك مرة أخرى، نستطيع حتى أن نقرأ أفكار هيوم، فلسفة هيوم، كنقد للفكر الكانت. لو قمنا بقلب الآية ستجد أن العملية بالفعل ممكنة، رغم أنه سابق عنه.
1: فمهم للمستمع الآن، ومهم للشغوفين بالأمر الفلسفي، أن نعود إلى هذا، إلى هذا، إلى هذه الفلسفة، فلسفة هيوم. وأنا أعرف مثلك أن لا وجود تقريبا لدروس،
0: نادرا
1: ما تجد دروسا حول فلسفة هيوم. وهنا أذكر أستاذتنا الأستاذة فاطمة حداد التي كانت تلح لتقدم دروسا على هيوم ودروسا على لوك، فلاسفة نسيناهم الآن، وأصبح لا وجود لحيز كبير لفلسفتهم داخل الجامعة التونسية. فممكن هذه المصطلحات وتبيان هذه القوة الراكنة داخل هذه الفلسفات ومساءلتها للمصطلحات الأساسية للفلسفة تدعو الطلبة وغيرهم للبحث في هذه الإشكالية. أريد أن أذهب معك إلى إشكالية أخرى ومهمة في فكر كانت، وممكن تكون راهنية راهنة كراهنية المصطلحات الأخرى، مثل مصطلح العادة ومصطلح السببية ومصطلح الذات، كلها راهنة. فنقد فكره في نقد الفكر الديني، أو أطروحته في نقد الفكر الديني، ما هي أسسها وما هي ركيزتها، وإلى أي مدى، كذلك أعود إلى نفس السؤال، وإلى أي مدى يمكن أن نعتبرها راهنة الآن أو تعيننا في التفكير حول النقد، نقد الفكر الديني الذي يعتبر إلى حد الآن. وأنا أذكر هنا أنني استدعيت الأستاذ محمد حداد في حصة مثل هذا، وكان همه الشغف، وقضى أكثر من 20 أو 30 سنة في البحث الجامعي حول ما نسميه إصلاح الفكر الديني. إصلاح الفكر الديني، فممكن نقد إصلاح، هل لك أن تفيديننا في هذا الأمر انطلاقا طبعا من فكر كان، من فكر هيوم؟
0: نعم، في الواقع نقد المسألة الدينية كانت له خصوصية ارتبطت أساسا بمحاولته البحث في هذه الظاهرة على مستوى الواقع، يعني التي ارتبط بالخرافة وارتبطت بالشعوذة وارتبطت بممارسات لا عقلية. لكن هو حاول أن يبين أن هناك فرق بين أن يكون هناك أصل للظاهرة، وجود أصلي أو مبدأ أو بداية، وبين ما نسميه أساس عقلي. هنا حاول أن يبين أنه لا توجد هذه الأسس العقلية للاعتقاد الديني. فصحيح نحن نعتمد جملة من الأدلة، دليل العناية، دليل يعني كيف نستطيع أن لابد أن نبحث عن أسباب، هذا الدليل السببي، دليل الغائي، ما الغاية من وجودنا، يعني كلها أسئلة تطرح. لكن هذه الأسئلة بالنسبة إليه لا تمثل أسسا يعني عقلية. فالأمر مرتبط بالعادة كما قال، بالتكرار، بانفعالات الإنسان التي تولد قضية الخوف، الخوف من الطبيعة، الخوف من المجهول. يعني هناك جانب بالفعل نفسي نجده حتى عند فرويد، هو الذي ولد هذه الظاهرة. ولذلك حرص هيوم على تمييز مشكلة الأصل والأساس، يعني أن نبحث في أصل الأشياء ليس معناه أننا أوجدنا لها أسس عقلية يعني تجعل منها حقيقة. نحن نتقبلها وندرك لماذا لماذا وجدت هذه الظاهرة وكيف تطورت من مثلا تعدد الديانات إلى مبدأ التوحيد؟ وهو قام في كتاب محاورات في الدين الطبيعي يعني بصياغة حوار جميل جدا بين من يعتبر الوثوقي الدوغماتيك وبين هذا الشاك في لون وبين المعتدل الذي

0: تارة يكون إلى هذا الصف وتارة إلى الصف الآخر، ليبين بالفعل نوع من هو نوع من الحوار حول ما نعتبره حقائق دينية. فالغاية هي ليست التشكيك، فالتشكيك وإنما إثبات علينا أن نعترف أن الإيمان، أن المعتقد الديني ليس مبنيا على حجج عقلية بالمعنى العلمي الكلمة.
1: فطبعا ما دام الفيلسوف الذي طرح إشكالية الاعتقاد وزامنها مع إشكالية النقد، نقد المسألة الدينية، فلا يمكن له أن يلغي الدين نهائيا، بل يضعه في إطاره، أنه ليس، لا يمكن أن نقدم حججا عقلية على الدين. لماذا؟ لأن الدين لا ينتمي، ليس ظاهرة فيزيائية وليس ظاهرة علمية، يعني هو ينتمي إلى عالم الاعتقاد أكثر منه إلى عالم العقل أو المعقولية. شكرا جزيلا. دائما نخوض في إشكاليات صعبة، ولكي نروح على النفوس بعض الشيء، على نفوس المستمعين بعض الشيء، فأرجوك أستاذة أن نقدم أغنية لنروح على النفوس. نعود بعد هذه الأغنية مستمعينا الكرام.

0: عدنا بعد هذا الفصل الجميل، شكرا على اختيارك لهذه الأغنيات. أريد أن أذهب معك مباشرة في كتاب ثاني بالفعل لم أكن أعرفه، وشكرا على الإهداء. هو كتاب عن عنوانه فلسفة الأهواء، وهو منشور في الإنشار العربي
1: سنة محمد علي
0: دار محمد الناشر، وهو نشر سنة 2025. يعني هذا الكتاب جديد. وهو في سلسلة في الفكري والحداثة الذي يشرف عليه الأستاذ الجميع أستاذ وحيد السعفي. أستاذ، أريد أن أسأل هكذا سؤال حتى ولو أنه لا يرتبط بالمضمون. نحن نعرف أن الفلسفة هي فلسفة أفكار وفلسفة مبادئ وفلسفة أنساق وفلسفة، فكيف يمكن أن نتحدث عن فلسفة الأهواء؟ هل أن فهمي للأهواء هو مختلف عن الذي ما تقصدين هنا؟ بعد تقديم هذا الكتاب لو سمحتي أن نتبحث في هذا الأمر، هل لك أن تقدمين لنا هذا الكتاب؟ وكيف أتت الفكرة؟ وما هو المحور الأساسي له؟ خاصة وأن عنوانه بين القرض والتقريض.
1: نعم، هذا الكتاب هو بطبيعة الحال نتيجة اشتغال على هذه المسألة. انطلقت فيها من فلسفة هيوم، يعني كفكرة أقول كفكرة، لكنني حاولت أن أبحث في أبعادها وجوانبها لأنها مسألة تهمني تماما كمسألة الاعتقاد. إذن كل ما يتعلق بالذات الإنسانية فأنا أبحث فيه، وهذا ربما رابط بين الاعتقاد والأهواء، وهي مسائل لم تحظى بمعنى الأهمية ربما في الدراسات الفلسفية. لا أجد دراسات تتعلق بمسألة الاعتقاد وبفلسفة الأهواء. دونك حاولت أن أبحث في هذا، لا أقول مهمش، وإنما كأنه على حافة الفلسفة. لذلك ركزت بحثي على هاتين المسألتين والمسألة الأخيرة. في الواقع فلسفة الأهواء ما أثارني فيها هو تلك المواقف الفلسفية التي تنتقدها، ونعرف أن الفلسفة كخطاب عقلاني ويبحث عن الحقيقة وعن الاستدلال وعن يعني معرفة بالإنسان. حاول أن يستبعد يعني هذا الجانب الذي حتى إن درسناه فدائما يظل محل إدانة. لذلك قلت العنوان هو بين القرض والتقريض، والقرض عبارة القرض هنا بمعنى الذم والانتقاد، وهي لفظة مستعملة حتى في الدارجة، يقولوا يقرض فيها يعني هناك شتيمة هناك ذم.
0: لكن عربية فصحى القرض،
1: عربية فصحى نعم. والتقريض بمعنى ليلوج المدح، بين الذم والمدح. بطبيعة الحال حاولت أن أبين هذا الوجه الآخر للأهواء. الأهواء كيف تكون فاعلة وكيف هي فاعلة يعني في الإنسان في أبعاد وجوده المختلفة. يعني تحدثت عن الجانب الأخلاقي السياسي الفني الصوفي، كلها تجارب يعني رغم تمايزها يوحدها هذا الوجود الهووي، وهذا الوجود الهووي الذي يستبعد. يعني طالما استبعد من مجال المعرفة، لكن بينت أنه حتى في مجال المعرفة هناك حضور رمزي، مثلا في نصوص عربية قديمة كيف يستغلون العلوم للحديث مثلا عن علاقات عاطفية عن علاقات حميمية. يعني استعمال الإمام ترم قلوا احنا نفس المفردات للحديث عن مجالات لا علاقة لها بالعلم والمعرفة. دونك كيف تتسلل هذه الأهواء إلى الوجود الإنساني من منافذ مختلفة. دونك بدأت بمسألة اللغة وقضية الطبيعة الإنسانية كما قلت منذ حين، لأنها مرتبطة بهذا الوجود الإنساني في بعد من أبعاده، لكن حاولت أن أذهب بالمسألة إلى مجالات كما قلت متنوعة مختلفة، مثلا كيف يكون الهواء في نهاية الأمر هو تدبير، يعني التدبير السياسي هو في الواقع تدبير للأهواء، العمل الفني هو تعبير عن هذه الأهواء. دونك هناك مجالات مختلفة، وحاولت أن أستغل ربما الفرصة هنا لأطرح جملة من المسائل التي لم أصادفها في الدراسات الفلسفية، مثل قضية حكمة الحب. نحن نتحدث عن حب الحكمة، دونك كيف يكون هذا هوى الأهواء، ما سميته بهوى لا باسيون دي باسيون، هوى الأهواء يعني يحمل حكمة في ذاته. حاولنا أن نبحث في هذه الحكمة. تعرضت إلى مسألة مثلا الإحداد العاطفي، فير لو دوي دون غولاسيون أموغوز، الإحداد الفعل. ما يهمني أنا يعني اشتققت الفعل من الاسم، الإحداد العاطفي. فهذه التجربة التي لم نخذها فلسفيا يعني، فحاولت أن أعطيها بعدا فلسفي وأبين الفرق بينها وبين ما سميته الإبوخة الهووي. أقصد ليبوكي الهووي هو استعمال هذا المنهج الفينومينولوجي لمعالجة قضية مثلا الأهواء أو تعليق الهوى. هل نستطيع أن نعلق ما يسمى هوى أو حب شخص لشخص؟ أن نقوم بهذه التجربة التي تسمى تعليق، ربما نفكر في استعادتها لاحقا. دونك هي تجربة في غاية الخصوصية. دونك ثم فرق بين ما نسميه تعليق وبين ما نسميه إحداد، بمعنى القطع النهائي والدفن النهائي للمشاعر. دونك ثم جوانب
0: جدا. هو أنا لما تصفح هذا الكتاب أقول، أو ما يبدل في ذهن، أن الكتاب الأول الذي هو نظرية الاعتقاد في فلسفة هيوم هو كتاب أكاديمي فلسفي صلب، أما الكتاب الثاني فهو فلسفة جابن علي. وكأنما تحررت من القيود العلمية والأكاديمية، وفتحت تلك القيود على عالم آخر وعلى إشكاليات فلسفية تهمك. فيمكن أن نعتبر أن هذا الكتاب هو كتاب تطرح فيه تاج بن علي تساؤلاتها الكبرى أو لب فلسفتها. ولذلك قلت أن الأهواء هو وجب على الفلسفة أن تهتم بهذا الأمر، وجب على الفلسفة أن تهتم ليس من خارج الحقل الفلسفي بل هو من داخله ومن عمقه. ثم ربطت الأهواء بالطبيعة البشرية، يعني الطبيعة البشرية هي أهوائية الأصل، يعني أن الأهواء ساكنة في الطبيعة البشرية، إلى حد أننا يمكن أن نقول أن لا وجود للطبيعة البشرية بالمعنى الميتافيزيقي للكلمة، لناتيوريمان الطبيعة البشرية ملوثة بين هذا المعقفين بالأهواء والأفكار والأشياء،
1: ملوثة فيها
0: هي مختلطة، هي متشعبة، هي مفتوحة إلى هذا الأمر. فهل ما زلت تقولين بمفهوم الطبيعة البشرية أمام تقديم فلسفة هيوم الذي يتحدث عن العادة ويتحدث عن عن عن عن الذات المبعثرة داخل الحياة أو داخل، هل يمكن أن نتحدث عن طبيعة بشرية، طبيعة ثابتة؟ لأن مفهوم الطبيعة البشرية ناتور فيكس قائمة، فهل يمكن بعد هذا كله أن نتحدث عن طبيعة بشرية؟
1: ربما بالفعل هذا البعد الهووي هو الثابت الوحيد الذي أراه مثلا في الوجود البشري. يعني لذلك حتى مرة في محاضرة قلت هي أم البدايات، الأهواء هي أم البدايات، ونستطيع أن نؤيد هذه الفكرة استنادا إلى السردية الدينية، ما الذي أخرج آدم من الجنة، يعني سردية الفلسفة، حتى السردية الفلسفية ربما لا أوافقك أن هناك إهمال تام، لكن هناك تناول ذو وجهين. وجه أول فيه الإدانة، خصوصا عندما يتعلق الأمر المقارنة مع العقل ومع نظام المعرفة، ووجه فيه تقريض. هذا الوجه ربما هو المجهول أكثر. يعني عندما مثلا تطرح قضية الأهواء في علاقة بتصوف تجربة صوفية الإنسان والإله، يعني كل المصطلحات هي في النهاية قائمة على هذا، هذه العلاقة المبنية على المشاعر في نهاية الأمر، هي التي تلغي مقولات العقل. دونك التصوف أعتبره هو كان المحاولة الأولى لما يسمى تأهيل الأهواء، ريابيليتاسيون دي باسيون، يعني كانوا ثم استبعاد ومقاومة، ولكن نرى في بعض المراحل التاريخ نوع من التأهيل لهذه الأهواء والاعتراف بها. دونك في الخطاب الصوفي مثلا على عكس الخطاب الديني، الخطاب الديني معظم الآيات وذكرتها في هذا الكتاب تدين هذه الأهواء. في الفلسفة نفس الشيء، ولكن لدينا لحظات هامة في تاريخ الفلسفة مع هيوم كما أشرت إلى ذلك منذ حين، عندما قلت مثلا اعتراف نوع من الإقرار بالهوية الذاتية على مستوى الانفعالات. وهيجل عندما يقول أنه ريان دو غران سوفي سون باسيون، يعني بالفعل لا شيء عظيم، وكان هذا مناسبة لتعرضي ودراستي لمفهوم ما يسمى بالعظيم. ما معنى هذا العظيم؟ ما المقصود بهذا العظيم؟ فيعني كما قلت، كل ربما بعد يفتح لي آفاق أنا نفسي لا أدري كيف أغلقها، وربما أستطيع أن أواصل.
0: هو جميل جدا ما تقدمت به، وهو مهم، لأننا لا يمكن أن نقول أن العقل عقل صرف، بل العقل فيه في داخله أو من تحديد لكيانه هو وجود أهواء فيه، والأهواء ليست شعوذة ولا، بل في داخلها معقولية ما. فلا وجود لعقل صرف من جهة والأهواء من جهة أخرى، هناك تداخل، كما أن الجمال لا وجود لجمال صرف، داخل كل جمال هناك قبح، وداخل كل قبح هناك جمال. ويعني الثنائيات الميتافيزيقية التي تفصل ما يمكن أن يدرسه الفلسفة عقليا والأشياء الأخرى هي في الجانب الآخر من الفلسفة والفكر، هي أشياء تنتمي إلى بعضها البعض. كما أن النور الصرف لا وجود له، لا، وحتى وإن وجد فأنه لا يمكن أن يري لنا شيئا، كما أن الظلام الدامس كذلك لا وجود له. هناك دائما اختلاط في الأشياء، وهذا الاختلاط ممكن ببحثك في هذه الأشياء وبربطها بالطبيعة البشرية وبربطها بحياتنا اليومية، سواء كانت سياسية أو بتجربتنا اليومية، سواء كانت سياسية أو فنية أو استتيقية أو غيرها، وجب على الفكر الفلسفي أن يفتح ذراعه إلى تجارب أخرى، كما فعل ذلك الوقت كيركيغارد وهايدغر، فبترقوا إشكالية اللونغواس، شاية القلق، ففتحوا الفلسفة، وكأنما الفلسفة غادرت تلك المجالات ووجب عليها أن تعود لذلك. أريد أن أخصصها إلى أشياء ذاتية. أعرف أنك تركت الجامعة التونسية من محض إرادتي، وممكن حسنا فعلت، لأنك تمكنت من كتابة هذه الكتب. أريد أن أسألك سؤال خاص، ما هي الفلسفة أو ما هو حيز وجودها خارج الجامعة؟ وأنت اخترت الخروج من الجامعة للتفرغ الحر للبحث الفلسفي، فهل كانت هذه التجربة فعالة؟ لأنها تجربة بالفعل رائدة، جل الأساتذة لما يتركون الجامعة يتركون الفلسفة في نفس الوقت ويذهبون إلى تقاعد، وأنت تركت الجامعة من محض إرادتك، وتمسك الكثيرون ومنهم أنا ببقائك ليستفيد الطلبة من هذه التجربة، لكنك اخترت عن اقتناع خروجه، وهذا خروج كان نرى أثره الآن بكتابات. أذكر كذلك الكتاب الآخر في البدء كانت ذات مسائل في الفلسفة الحديثة. فكيف يمكن أن نتفلسف خارج الجامعة؟
1: يعني سؤالك ربما فاجأني. بالفعل هو خروج يعني متعمد وعن رغبة وإرادة، وقيل لي أنك خضعت لأهوائك عندما غادرت الجامعة، وفعلا هذا ما حصل. يعني ليس محاولة للقطع مع الفلسفة، ولكن بالعكس ما حصل هو العكس، هو تفرغ تام، ولازلت وما زلت أواصل يعني هذا المشوار وهذه الكتابات والمحاضرات، لم أنقطع يعني عن مساهمتي ولو نسبيا في بعض المحاضرات، لأني ربما لم أجد الحرية الكافية التي تجعلني أنطلق في البحث في أسوار الجامعة. تعلم جيدا أنك ملزم بتدريس مواد معينة، في بعض الأحيان مواد لا علاقة لك بها، فكأنني فقدت نوعا من أو جزء من حريتي في هذا الإطار، فحاولت استعادتها، وبالفعل إصراري كبير على مواصلة هذا المشوار الفلسفي، وكل ما أرجوه هي بالفعل أن تنفذ، ربما هذا الاختلاف بين كتاب الأخير، أن تنفذ هذه الأفكار إلى عامة الاختصاصات. هو ليس كتابا موجها للفلسفة فقط، تجد فيه الشعر والتصوف وعديد المجالات. لماذا؟ لأني أعتبر أن هذه المسألة تمس كل إنسان، وبالتالي ليست حكرا على الفيلسوف.
0: والمهم في هذا الأمر، ولعل موقفك يذكرني بموقف سبينوزا الذي لما خيروه بين التدريس في الجامعة قال لا، لن أدرس في الجامعة لأن ذلك قيد يحرمني من الفلسفة. ولما طرحت نفس الاختراع على هيجل هرولة لأخذ هذا المنصب. فحرية التفكير هي ليست حرية هكذا مطلقة، لكنها تركيز وبحث في مجالات وفي إشكاليات تسكن الفيلسوف. آخر سؤال، وأنت خارج أسوار الجامعة وداخلها، ما موقفك من وضع الفلسفة الآن في تونس وفي الوطن العربي عموما؟ ما هو تقييمك الموضوع وأنت متحررة من كل القيود ومن كل القيود الجامعية؟ ما رأيك فيما، هل هناك انفتاحة أو انطلاقة جديدة للفلسفة، أم هل هناك ركود مزعج بالفعل للفلسفة، وعلى الفلسفة أن تجد طريقا آخر لها؟ مثلا أنا اخترت أن أدرس الفلسفة داخل كلية اللغة والأداب والفنون، وأن لا تظل فلسفة محضة بإشكالياتها المعتادة التي نعيدها كل مرة. فما هو رأيك في هذا المجال؟
1: من الضروري انفتاح الفلسفة على مختلف الاختصاصات، يعني هذا أمر حدث في السابق وربما الآن أكثر انتشار، ولا يمكننا إلا أن يعني ندافع عنها، باعتبار أنه أفكار الآخرين هي في نفس الوقت حتى إثراء لفكرنا نحن كفلاسفة، يعني نحن نستفيد من تجاربهم ومن تصوراتهم. ونلاحظ ربما نوع من التراجع في المستوى، مستوى الطلبة، دائما هناك تميز، هناك عناصر متميزة، لكن نلاحظ أن هناك تراجع، وربما الحل لهذا التراجع هو هذا الانفتاح بوسائل حديثة. يعني ليس لدينا خيار الآن، من ينكب على قراءة كتب يعني 300 صفحة و 600 صفحة؟ لا أعتقد أن هذا ممكن بالنسبة لطالب حالي. هذه المساهمات يعني بالكتابة أو في وسائل الإعلام من شأنها ربما أن تساهم نوعا ما في تطوير هذا الفكر وانتشاره.
0: أنا متفق معك تمام الاتفاق، وأنوه بالعمل الذي يقوم به أساتذة خرجوا من ميدان التدريس. فمثلا هناك تجربة بيت الفلسفة الذي يشرف عليه معهد الفلسفة الذي يشرف عليه الأستاذ فتحي تريكي أستاذنا والأستاذ محمد محجوب، وهناك تجارب أخرى أنا
1: في بيت الحكمة،
0: في بيت الحكمة هناك الأستاذ حمادي بن جبل الذي يقدم برنامجا هنا في إذاعة تونس الثقافية،
1: نعم
0: برنامجا مثمرا. فهذه كل جهود، وممكن هذا الجهد المتواضع الذي أقدمه أنا في هذه الحصة لنتمكن من بعث روح جديدة في الفلسفة وروح جديدة في انفتاح تلك الفلسفة التي لا يمكن أن تكون إلا هكذا، لا يمكن إلا أن تنفتح. فشكرا جزيلا على هذه الزيارة الممتعة، زيارة مع صديقتي ومع زميلتي ومع الفيلسوفة وأستاذة الفلسفة العزيزة تاجة. شكرا لكم مستمعين الكرام، ونعود معكم مرة أخرى في برنامج فيلوسوفيا الأسبوع المقبل.

حبيت غريت عشاك تحبيت غريت عشاك تحبيت لومي على قلبي وعيني تكوي

النار اللي كوتني من الحب على قلبي اللي اتغر وحب النار اللي كوتني من الحب على قلبي اللي اتغر وحب

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم مجددا في لقاء جماليات. لقاء جماليات الذي نستضيف فيه كل حصة فنان من أهم الفنانين الفاعلين في الساحة التشكيلية، والذين معناها يقومون بأعمال سواء معناها في الفترة التي يقع فيها دعوة الضيف أو بمناسبة معرض. واليوم نستضيف إحدى الفنانات الفاعلات في الساحة والجامعية التي تهتم بالأزرق خصيصا، فادية الأحمر، مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك على قبول الدعوة سيدة فادية. إذن نلتقي اليوم ربما بمناسبة معرضك الشخصي الذي تقيمين تحت عنوان
3: اسمه لا شيز إن بريزنسيا،
2: أي
3: وفي موجود في سكرة العوينة،
2: أي
3: غالري ذا نيو ارت كونسبت غالري،
2: اي
3: وبدا من 25 افريل لحتى 9 ماي.
2: سيدة فادية، في المعرض نتاعك كنا لاحظنا اهتمام مفرط باللون الازرق، نرجعوا له هذا بعد، لكن اصبح سمة طاغية بما انك في السنوات الاخيرة وفي اعمالك التشكيلية تهتمين بهذا الازرق والتناسلات المستلة منه. اذا سيدة فادية، خلينا ندخل مباشرة في سؤال اليوم الذي نهتم به في مجال الفنون البصرية، هو توظيف صورة الجسد في أعمالك الإبداعية، لأنه من يقول فادية الأحمر يقول أعمالها الإبداعية التشكيلية تعتمد على الأجساد السائرة الهائمة أو المتحركة داخل اللوحة، وهنا نحن اليوم نجدها في تقاطع مع حضور رسم الأغراض. ودعني أقول الغرض هو ذلك الكرسي التقليدي، صورة الكرسي التي كانت حاضرة في معرضك الأخير الذي تقيمين بضاحية العاصمة. سيدة فادية، ربما اهتمامك بتجسيد الأجزاء وهذه الأشلاء من الجسد في أعمالك الفنية أصبح شبه خصوصية، لا تحاولي تقديم هذه الخصوصية، لكن قبل ذلك من هي فادية الأحمر؟
3: إذن أنا خريجت المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس دفعة 1995،
2: أي
3: متحصلة على شهادة الدراسات المعمقة، وبعد ذلك درست في المعاهد الإعدادية ثم انتقلت إلى تدريس في التعليم العالي.
2: يعني أنت درست في المجال ثم امتهنتي مهنة التدريس الثانوي ثم التدريس في التعليم العالي، وهذا الكل في مجموع من التراكمات ربما ومن التجارب البصرية التي تكتسب. أي
3: نعم، فالتجربة في حتى بالنسبة للمعاهد العليا، معناها التجربة في المعهد العالي للفنون الجميلة ليست كالتجربة أين أدرس حاليا في المدرسة الوطنية للهندسة،
2: الهندسة المعمارية
3: والتعمير. الحضور متاع الجسد نظرتي للفضاء تغيرت كثيرا.
2: أكيد نظرة الفنان تتغير بالممارسة. سيدة فادية، وأنت تدرسين في فضاء جميل، دعني أقول في هضبة سيدي بوسعيد، ربما هذه التأثرات تكون من غادي، معناها تأثرات باللون الأزرق أو بالجسد
3: الأزرق من قبل.
2: أي كيف ذلك سيدة فادية؟
3: لا أعرف بالضبط أين بدأ اهتمامي بهذا اللون، أو نحسه من أول،
2: يعني كيف نقوله
3: من أول التجارب،
2: كيف نقوله إيف كلان، نقوله الأزرق متاع الفنان هذا، لكن احنا لاحظناه في حضورك في مشاركاتك ربما في المعارض الجماعية كثيرا ما نجد لوحات فادية الأحمر يطغى عليها هذه معناها الألوان المستلة من الأزرق والقيم الأزرق بكل معانيه وبكل قيمه، مع حضور الجسد. في معرضك الأخير لاحظنا أيضا هذا التقاطع أو هذا التواشج بين الجسد والغرض. لا تقدمي لنا هذه الفكرة سيدة فادي.
3: هي في الأصل الاهتمام بالجسد جاء بالتوازي مع اهتمامي بالاهتمام بالبورتري دون أن يكون هناك وجود فعلي للجسد. يعني بدأت القصة أو الاهتمام منذ سنوات مضت. معناتها الاهتمام في فترة ما كنت أرسم مثلا ملابس الغسيل المنشور
2: أي.
3: كطريقة للتعبير عن البورتري. ومن ثم مع بالتوازي مع التدريس في الهندسة اكتشفت أنني أيضا مولعة برسم الجسد، المقاييس، الرسم الخطي، الرسم الخطي، النسب، الخط حاضر كثيرا في أعمالي بجميع أشكاله.
2: يعني هذا حضور ربما الخط الذي تجسد في شكل هيئات أو بورتريهات كما كنت تذكرين، يعني ليس البورتري بمعنى الوجه بل البورتري بمعنى قصة ربما سردية، أي بمعنى سرد، بمعنى حضور، بمعنى حكاية. كل هذا كان يتجسد في أعمالك وفجأة وجدنا أنفسنا أمام حضور هذا الكرسي سيدة فادية في معرضك الأخير. حدثينا قليلا عن هذا المعرض ربما عن توجه الإبداعي. منطلقاته من أين كانت المنطلقات نتاعو سيدة فادية؟
3: هي في مواصلة للاهتمام بهذه المسألة، كيف يمكن أن نعبر عن وجود شخص أو غائب باستعمال أغراضه أو بتجسيد أغراضه عوضا عنه كإنسان. معناه يعني الغرض يعوض بطريقة ما الحضور، حضور الشخص الغائب
2: ليصبح ذلك الغرض ربما رمزا، ربما دلالة، ربما إيحاء عن ذلك الشخص. والكرسي هو الشكون سيدة؟
3: هو الكرسي يرجع إلى جدي، معناها ليه فوق 100 سنة. معناها
2: يعني الكرسي بذاته هو ربما عنصر تراثي. فوالا شفت معناها هنا الجد الذي يحضر عبر ذلك الكرسي. وانت مازلت محافظة عليه كغرض؟
3: محافظة عليه، نستعمل فيه يوميا، موجود في اليوم
2: في الورشة
3: يعني في الورشة متاعي أيضا. وفي الأطروحة زادة تناولت الموضوع هذا، يعني أصبح مثل الهاجس، يعني كيف لي أن أعبر عن الغياب
2: عن الحضور
3: بحضور الغرض وليس بحضور الإنسان عبر أغراضه، عبر ما يتركه من أثر، عبر أشيائه التي كان يستعملها التي تميزه بطريقة ما.
2: يعني نوع من الحنين إلى الذاكرة، نوع من الحنين إلى الماضي، إلى المفقود، ذلك الفقدان ربما وذلك الحرمان وقع تعويضه باستحضار الغرض. وكان الغرض معناه في حد ذاته حاضر لين أصبحنا نلقاوه في أعمالك الفنية هكا. إذن سيدة فادية المنطلقات ربما الإبداعية لي هذا الاختيار، وخليني نقول ربما المرجع التاريخي. سيدة فادية لا تحاولي أن تحددي لنا هذا المرجع التاريخي، لأن في تاريخ الفن هنا وأنت تدرسين هذا، ربما في تاريخ الفن نحن نعرف أن هنالك العديد من المراجع التاريخ الفنية خليني نقول التي اختارت أن يكون للغرض حضور في أعمالها، سواء في المنحوتات وإلا في الرسوم وإلا عديدة هي النماذج. سيدة فادية ما رأيك؟
3: هو الكرسي موجود منذ الأزل، يعني إذا كان باش نرجع بتاريخ من أهم التجارب والأهم نتفكروا حتى كرسي فان جوغ،
2: أي
3: جوغان،
2: أي كلهم التجاؤوا
3: في الفن المفاهيمي نلقاو زاد الكرسي في، يعني هناك العديد من الفنانين اهتموا بهذا الغرض لسبب او لاخر. معناه نجم يكون حتى النقد
2: لوضعية ثقافية، لوضعية اجتماعية،
3: بما انه بين رموز الكرسي هو رمز السلطة. هناك العديد من الأعمال التي تناولت هذا الغرض بالتحديد.
2: أي.
3: وبالنسبة لي لا يمكنني حصر تجربتي في ولا أو توجهي في نوع في تيار محدد أو فنانين محددين. يعني هي

0: منحى رمزي ولا صبغة رمزية هكا،
1: أجل
0: أي ليصبح
1: يعني
0: ربما الطابع الشكلاني لتجسيد أو تمثيل الكرسي متراوحا بين الحضور والغياب، وفي تقاطع مع شكل الآدمي. ما علاقة هذا الاختيار، ربما سيدة فادية، هذه الاختيارات المتواجدة فيما بينها بالتوظيف اللوني للأزرق؟
1: هو
0: درنا
1: بالنسبة
0: درنا ورجعنا.
1: بالنسبة للكرسي في أحيانا عديدة يصبح هو معناها صحيح أنه في الأول يعكس اهتماما ذاتيا بهذا الغرض، ولكن بعد ذلك أصبح هاجس تشكيلي،
0: أي
1: يعني هو تعلى لرؤية الفضاء التشكيلي ولتأثيثه بالألوان والأشكال والتركيبة يعني
0: أي
1: لا أنكر هذا الاهتمام في ذات الوقت. في بعض الأحيان يصبح الإنسان متماهيا مع هذا الكرسي،
0: أي
1: يعني
0: كيفاش كيفاش في تجربتك؟
1: كان
0: أي
1: حتى معناها لا نجد أناسا يجلسون على هذا الكرسي، وكأنه هو الموضوع الرئيسي وكل الباقي كل
0: هي
1: بقية
0: متممات.
1: أجزاء جزئيات وعناصر متممة. وبالنسبة للألوان صحيح لا أخفي هذا الاهتمام بالأزرق، وخاصة بالأخضر المائل إلى الأزرق،
0: أي
1: وهو في علاقة أيضا مع ذكريات الطفولة. لون الحائط،
0: أي
1: لون الحائط، لون البيت، بيت الجد، كانت بيت جدي كانت في هذا اللون، يعني حائط
0: جدرانه
1: جدران.
0: معناها أي هذاك
1: فوجدت
0: أزرق معين، هو
1: أي
0: الأزرق
1: أي
0: النيلي
1: أي
0: اللي ناخذوه من التراث.
1: الأزرق اللي ماء الخضرة
0: أي
1: كما نلقاوه في الزاوية،
0: أي أي أي أي
1: فهمت؟
0: تتفكر هذيك،
1: أي
0: معناها
1: أي
0: هي من ذاكرة
1: هذاك من
0: الطفولة.
1: ذاكرة
0: أي
1: الطفولة، معناها مستمد من هذه الذاكرة، مثل
0: أي
1: الكرسي، مثله مثل الكرسي، يعني
0: فهمتك.
1: الألوان والأشكال أيضا.
0: يعني ربما مواضيع لوحتك كلها مقتبسة من هذه الذاكرة الجماعية والثقافية التي جعلت من هذا المعرض إخراجا ربما لبعض خفايا التذكر بتجسيد المواضيع اللوحات، والتي هي الشخوص والكرسي. وكنت أكدت على أن هذا الكرسي يبقى فارغا أو غير مؤثث ربما تقديرا لهذه الرمزية، وتقديرا لانتماء هذا العنصر إلى الذاكرة. هكا سيدة فيديا،
1: اي
0: به سؤالنا إذن اليوم، الهاجس التشكيلي الذي اعتنيت به، واحنا كما نقول معناها دائما في الابداع المعاصر ربما الاعمال غير مفهومه، والعامة شي يقول لك يراوح بين التشخيص والتجريد، يحاول ان يقوم بمقاربه تنتمي الى المعاصره. كيف ربما تحصرين هذه المفاهيم في معرضك الاخير، وكيف يمكن أن تقدميها لنا سيدة فادية؟
1: هو بالفعل هنالك في تجربتي هنالك مراوحة بين التجريد والتشخيص. لا
0: أي
1: يمكننا أن نقول أن هذا العمل تشخيصي تمام الشروط
0: أي
1: أو تجريدي، بما أنه يحتوي على أشياء نعرفها وبالإمكان التعرف عليها.
0: أي
1: ولكن أريد من خلال هذا التشخيص أن أتجاوز الجانب الواقعي، هو تعلى لتناول العديد من المواضيع. معناها نجد مثلا الجسد، صحيح أننا نجد الجسد، وفي أحيان أخرى يكون الجسد هو أصغر من الغرض، أو يكون غير متوازن، يعني
0: في تجاوز صريح ربما،
1: أو غير مكتمل.
0: واضح، في تجاوز صريح للمقاييس والمعايير المضبوطة المعروفة لرسم الجسد. أي هذا التجاوز ربما سيدة فادية هو ما جعلك تنسقين وراء نوع من، خليني أقول، الجمع بين صنفين أو بين أسلوبين بلون واحد هكا.
1: نعم، مثلا نجد في نفس اللوحة جانب

0: كبير من التشخيص، وفي زوايا معينة أو في تفاصيل محددة، وكأنها لوحة تجريدية. يعني الفضاء ليس محدد، ليس واضح، لا يمكننا القول
1: متى نبدأ ومتى ننتهي
0: ما
1: تشخيص
0: أين الزمان والمكان، ليس محددين معنا
1: في هذا المعرض. فاصل ثم نعود.
2: نقطة ضوء.
1: الغرض في الفنون التشكيلية. يعد توظيف الغرض الاستعمالي في الإبداع الفني المعاصر أحد أبرز التوجهات التي أثارت جدلاً نقدياً وفكرياً واسعاً، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على إدماج شكلي لأشياء يومية داخل العمل الفني، بل غدا إشكالية فكرية تمس جوهر الفني، معاييره وقيمته. فمنذ تجربة مارسيل دوشان مع الأشياء الجاهزة، دخل الفن مرحلة إعادة تعريف جذرية، حيث لم يعد الجمال مرتبطا بالمهارة التقنية أو الصنعة، بل أصبح رهين الفكرة والسياق والتحويل الدلالي. في هذا السياق تباينت مواقف النقاد بين اتجاهين رئيسيين: اتجاه محافظ يرى في إدخال الأغراض الاستعمالية إلى الحقل الفني ربما تهديداً لخصوصية الفن وتفريغاً له من القيمة الجمالية باعتبار اعتماده على عناصر جاهزة تفتقر في نظره إلى الابتكار الشكلي. في المقابل يدافع الاتجاه التجديدي عن هذا التوجه بوصفه تعبيراً عن تحول عميق في مفهوم الفن، حيث لم يعد العمل الفني موضوعا جماليا خالصا، بل ممارسة فكرية نقدية تسائل الواقع، تعيد تأويله. وتبرز ضمن هذا الإطار إشكاليات العلاقة بين المادي والرمزي، إذ يرى النقاد أن نقل الغرض الاستعمالي من سياقه اليومي إلى فضاء العرض الفني أكسبه دلالة جديدة وحوله إلى علامة بصرية مفتوحة عن التأويل، غير أن هناك مواقف تشكك في هذا التحول معتبرة أن الشيء أو الغرض يظل أسير وظيفته الأصلية، وأن إعادة تقديمه لا تكفي بالضرورة إلى إنتاج معنى جمالي عميق. يتقطع هذا النقاش مع إشكالية الاستهلاك، إذ ينظر إلى الأغراض اليومية من جهة بوصفها نقدا لمجتمع الاستهلاك يكشف فائض الإنتاج ووفرته ويشيء القيم، ومن جهة أخرى وبوصفه إعادة إنتاج للمنطق ذاته عبر تحويل الأشياء العادية إلى سلع فنية ذات قيمة رمزية. ومن ثم يتجلى توتر واضح بين البعد النقدي للفن واحتمال انخراط في البنية التي يسعى إلى مقاربتها. كما يتمدد الجدل إلى معايير تقييم العمل الفني، حيث يطرح هذا التوجه تساؤلا حول مدى صلاحية المقاييس التقليدية للفن كالانسجام والمهارة التقنية إلى آخره. لذلك يدعو البعض إلى تبني معايير إبداعية بديلة تراعي البعد المفاهيمي النقدي، ومن جهة أخرى أسهم توظيف الأغراض الاستعمالية في حذف الحدود بين الفن والحياة، بما جعل الفن أكثر اقترابا إلى المتلقي وأكثر التساقا بالمعيش.
2: نقطة ضوء.

0: جماليات
1: جماليات
2: مستمعينا مستمعاتنا متابعي برنامج جماليات. إذن نعود إلى مواصلة الحوار في برنامجنا اليوم مع فادية الأحمر. فادية الأحمر التي تقيم معرضها الشخصي حاليا بجاليري
3: The New Art Gallery Concept
2: في سكر العوينة. ويتواصل المعرض إلى
3: لغاية يوم السبت 9 ماي.
2: إذا المعرض هذا سيدة فادية فكرته العامة هي إنجاز أعمال تركز خاصة على غرض الكرسي. لو تحاولي ربما تذكيرنا بأهم معناها الأفكار التي أسست لهذا المعرض سيدة فادية.
3: هو الحقيقة هذا المعرض جاء في مواصلة في إطار الفكرة العامة أو المطروحة كيف يمكننا أن نتحدث عن الرسم الذاتي أو البورتري دون أن يكون هناك ملامح وجه أو جسد. يعني من هذه هي الإشكالية التي أطرحها عبر بصفة عامة عبر أطروحتي. تناولتها في الأطروحة أطروحة الدكتوراه وهي تمثل هاجسا تشكيليا بالنسبة لي. أما وفي كل مرة أحاول أن أغير الغرض أو الموضوع، ولكن هنالك نقاط التقاء بين جميع الأعمال في عبر هذه التجربة الشخصية. بالنسبة لهذا المعرض كيف يمكنني أن كانت فرصة لتقديم هذا الاهتمام الذاتي الشخصي بهذا الغرض وأقدمه للعموم، يعني للزائرين الجميع تساءل عن هذا الاهتمام بين قوسين المفرط للكرسي وكيف جاء هذا الاهتمام ولماذا، هل هو لنقد سياسي أو هو لغاية أخرى. الجميع يتساءل عن هذا الكرسي،
2: عن
3: جعل الجميع منشغلا بهذه المسألة.
2: يعني أثارت ربما بعض الاستفهامات أو الكثير من الاستفهامات حول حضور هذا الغرض، وربما هذه إحدى معناها المسائل التي تدل على أن الموضوع استثار المشاهد وأثار في حيرة السؤال. أي سيدة فادية،
3: وفي نفس الوقت هو يعكس اهتماما تشكيليا يبرز من خلاله الفنان أنه بإمكانه أن يتناول أبسط الأغراض ويجعل منها شيئا موضوعا يؤثث به جميع الأعمال الفنية التي يقوم بها في تلك الفترة. معناها
2: واضح سيدة فادية به. خليني هنا ربما نستفزك أكثر على معناها التراكم، مسألة التراكم، لأن الكرسي نجده أحيانا في صيغة الجمع. هل هذا كان من باب ربما البحث عن تركيز عمل فني متوازن أو البحث عن تركيز فكرة الكرسي سيدة فادية، خاصة وهنا العنوان يحمل أيضا نفس الفكرة اللي هي الكرسي؟
3: هو لا أخفي أن الإنجاز أي عمل بالنسبة لي يبدأ باستعمال عفوي للمادة اللونية. مهما كان هذا العمل لا ينتج من الأول على قرار واضح أين سأضع هذا الشكل أو هذا العنصر أو ذاك.
2: معناها البداية تكون
3: أبدأ باستعمال عفوي للمادة اللونية، ثم تتوضح بعد ذلك الرؤية لتصبح ناتجة عن قرارات أو اختيارات أثناء العمل، وفي تلك الأثناء تبرز الأفكار متتالية كأنما هي
2: في استمرار تواصل.
3: معناها كأنها تظهر كأنها من الأول يعني مقرر أنا باش نعمل العمل هكيك، لكن هو من الأول يبدأ بطريقة عفوية عن طريق تراكم الألوان، عن طريق الألوان السائلة، عن طريق اللطخات اللونية إلى آخره، ثم بعد ذلك تتوضح الرؤية. نعم لذلك تصبح تتوضح شيئا فشيئا خلال العمل.
2: يعني يقولوا خلينا نقولوا بناء اللوحة عند فادية الأحمر يكون نوع من التراكم، تبدأ بتلك التلقائية، بعد تبدأ تتوضح الفكرة شيئا فشيئا، فنجد الأجساد ربما تتراكم ومن بعدها الأشكال هكا.
3: بعد ذلك تصبح كل جزئية مهمة، كل لمسة أو خط أو بعد ذلك تصبح في مكانها الصحيح معناها الذي أتخيله.
2: أي
3: وكل ذلك نابع من الذكريات المتراكمة
2: ومن محاولة البحث ربما عن التوازن.
3: نعم نعم بالطبيعة لا أستطيع أن أمتنع عن التفكير في التركيبة في التوازن اللوني في اختيار الألوان
2: في اختيارات الضوء والظل أيضا في الخطوط المرسومة. لاحظنا أيضا أن الرسم أحيانا يعلو ربما سطح اللوحة. كيف كان ذلك سيدة فادي؟
3: الخط هو موجود من الأول عن طريق الألوان السائلة ثم يكون عن طريق الرسم حين أقوم بتحديد الأشياء التي سأرسمها عن طريق استعمال تلك اللطخات العفوية والألوان المتراكمة. وأخيرا أرجع على باستعمال
2: يقع التحكم فيها ربما بإعادة تمرير اللون هكا
3: تمرير اللون عن طريق خطوط أخرى إضافية لإبراز أشكال معينة أو لوضع أشياء إضافات على
2: أي لمتخن فالور هكا أي تظهر أكثر وإلا لإخراجها أو لتسليط الضوء على عليها
3: لجعلها أكثر بروزا.
2: واضح سيدة فادية. إذن نغم ثم نعود.

0: جماليات
1: جماليات.
2: نعود إذن بعد هذا النغم سيدة فيديا لنواصل ربما حديثنا عن الأزرق في صيغة الجمع. سيدة فيديا اليوم لقاءنا معك كان حول أعمالك وحول ذلك الطابع الشكلاني الذي يحضر في لوحاتك في نوع من الجمع بين كما كنا نقول الشخوص التي يقع ربما تعمد تغييب ملامحها والأغراض. الأغراض هو غرض الكرسي، أحيانا يقع تمثلها في فضاء، أحيانا نجدها في مناخ معناها شبه تخيلي، وكل هذا ربما مقتبس من الذاكرة، ذاكرة الطفولة، وهي ذاكرة المجتمع وذاكرة الإنسان في حد ذاتها، لأنك كنت تذكرين أن هذا الكرسي ينتمي إلى جد وما إلى هذه معناها الرمزية من حضور. لكن هنا اليوم سيدة فيديا في إطار الممارسة التشكيلية المعاصرة وأنت تنتمين إلى هذه الفترة، ونقول أنك معناها تعرضين أعمال تراوح بين حضور الشكل واستحضار الرمز متراوحا مع تغييب أشياء ربما من خلال تغييب الملامح، من خلال تغييب المتممات التي توحي بالواقعية. ما موقع فيديا داخل هذا المناخ؟
3: هو تغييب الملامح الشخوص هو اختيار مني، وحتى الشخوص أحيانا لا نستطيع أن نفهم إذا كانت رجلا أو امرأة وطفلا أو شيخا بقطع النظر عن العمر أو
2: أي
3: التغييب. هذا أقصد به الإنسان ككل، الإنسان في عالم في الجانب العالمي، جانبه الإنساني،
2: بعده الكوني،
3: بعده الكوني.
2: وكأنك لا تهتمين بالملامح وبالتفاصيل، بل معناها تجعلين من التجريد تجريدا في صيغة الجمع، تجردين الملامح، تجردين الفضاء ربما من كينونت للمكان، تعطيه بعد لا زمني هكا.
3: بالفعل كل هذا صحيح، باعتبار أن الفضاء لا يدل على أي، لا يعطينا أي تفصيلة يعني عن المكان أو الزمان أو الشخص في حد ذاته. الملامح كلها مغيبة.
2: أيوة.
3: إلا الغرض اللي هو الكرسي.
2: أي.
3: مرسوم أحيانا بأدق تفاصيله.
2: أي ربما هذا ما يجعل معناها عوالم فادية الأحمر مثيرة للاستفهام، نوع من الإثارة حيث يجتمع معناها الزمن الحاضر بالزمن الماضي، يجتمع معناها ألوان اليوم بملونة التاريخ ربما وملامح الحضور معناها التي تتغيب لتصبح دون ملامح في شيء معناها من الإخراج الجمالي الذي يركز أو يسلط الضوء على الكرسي كما كنت تذكرين. سيدة فيديا، أي موقع ربما لاستحضار كل هذه الثنائيات في مجال معناها الممارسة الفنية المعاصرة، خاصة ونحن في ظل هذه التحولات التكنولوجية الراهنة؟ كيف تموقعي كل هذا ربما من منظورك؟
3: ومع كل التحولات التكنولوجية التي تحصل الآن، لا يمكننا معناها التحولات التكنولوجية لا نستطيع أن ننكر الخطوات الكبيرة التي تكتسح ميدان الفنون وميادين الإبداع بصفة عامة، ولكن إلى حد الآن لا تستطيع القيام بما يقوم به الفنان من حيث الخيال والإبداع وتحويل أبسط الأشياء ساعات في بعض الأحيان أبسط اللطخات اللونية أو بعض الخطوط تجعل مني معناها واصل في تلك
2: أي ربما تعطي دفع للإنسان
3: يعني
2: أكثر.
3: تحويل أبسط الأشياء إلى موضوع تشكيلي. إلى حد الآن ليس بإمكان التحولات هذه التكنولوجية والذكاء الاصطناعي أن يقوم محل مقام الفنان.
2: أكيد معناها تبقى لمسة الإنسان ذو بعد معناها أكثر قيمة، وهنا ربما تتوضح أكثر ملامح أدمية الفنان في جعل معناها في تقديم ربما القيمة المضافة لأعماله الفنية.
3: لا تزال المادة اللونية مغرية بالنسبة للفنان،
2: أي يعني تبقى هنا معناها ربما أنت تعطينا قيمة أكثر للمادة اللونية سيدة فيديا.
3: المادة اللونية أي. الفكرة الغير مكتمل، يعني تغريني جدا هذه الفكرة، معناها أن أترك العمل غير مكتمل
2: أي.
3: وكأنه في بدايته أي. لكي يحس الزائر المعرض أو من يشاهد اللوحة أنها بصدد، ما زالت بصدد الاكتمال أو وهذا أي. يعطي أفكارا عديدة للقارئ، لقارئ اللوحة.
2: أي أكيد، يعني هي اختيارات جمالية يختارها الفنان كوننا نقف على هذا البعد المكتمل. جديدك سيدة فيديا؟
3: جديد لحد الآن، ومازلت بصدد الاهتمام بالمعرض الحالي، ولكن هذا لا يمنع أنني
2: معناها تقومش
3: دائما منشغلة بأفكار أخرى
2: تتطلعين إلى آفاق،
3: أتطلع إلى آفاق أخرى، ولما لا التفكير في المعرض المقبل، يعني في الفكرة القادمة،
2: أي أو أعطى مزيد ربما الرواج لهذا المعرض بالخروج من الجاليري الحالي والاتجاه نحو دور الثقافة ربما العرض أو جاليري أخرين، باش نعطيه أكثر فرصة للمشاهدين للتعرف على أعمالك. هكذا إذا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية لقاء برنامج جماليات اليوم مع فادية الأحمر في معرضها الذي تهتم فيه بالأزرق، وكل الشكر إلى الفريق التقني الذي رافقنا في هذه الحصة. دمتم أجمل المستمعين.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يتناول موضوعا مثلثا وسطه الإيديولوجيا وطرفه الإسلام وخاتمته الحدث، الإسلام، الإيديولوجيا والحدث. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ حسن بزينية، وهو أستاذ الحضارة بجامعة تونس المنار، وهو في الحقيقة سوف يحدثنا باعتباره مختصا في هذه المسائل، ولكن أيضا نحن نزف إليكم بشرى صدور ترجمة الإسلام بين الدين والإيديولوجيا، بحث عن الحداثة الإسلامية لنادين بيكودو. وهذا الكتاب الذي ترجمه الأستاذ حسن ورجعه رياض الميلادي سوف يكون حديثنا في هذا السياق، سياق رؤية الغربي ورؤية ربما الباحثين الغرب وحتى غير الغربيين من غير الذين ينتمون إلى الحضارة العربية الإسلامية، لما يطرأ على الإسلام من تطورات باسم الحدث. مرحبا بك يا أستاذ حسن.
3: شكرا سي توفيق، وبارك الله فيك على الدعوة الكريمة، وتحية لمستمعيك الكرام.
2: أستاذ حسن، أنت طبعا اختصاص حضارة، ولكن ما نقرأه من دراسات متعلقة بما تنتجه هي دائرة في هذه الرؤية ربما التي يمكن أن نقول الحداثية للإسلام، وأنت تتناول حتى قضايا غير حداثية بمنظار، لنقل ونستعمل المصطلح الذي استعملته بيكادو، منظار موضوعاتي نسبة إلى الموضوعية. هل يمكن في بداية هذا اللقاء أن نتحدث عن موضوعية ونحن نتناول دينا من الأديان؟
3: شكرا. هو في الحقيقة سؤال يهمنا في تخصصنا العلمي الأكاديمي، وكلية الأداب على الأقل في تونس تباشر النصوص المختلفة التراثية والنصوص الدينية بخلفية تحاول أن تكون غير متحيزة ولا تنطلق من مصادرات ومسلمات اعتقادية.
2: نعم،
3: في دراستي المسيحية والإسلام أو اليهودية تحاول أو حاولنا وحاول بطبيعة أساتذتنا الأول أن يخططوا أو أن يسيروا في هذا النهج. ونفس أو القضية نفسها تقريبا تطرحها نادين بيكودو، قضية أن هل يمكن للنصوص المقدسة أن تكون أو لتأويل النصوص المقدسة، لا توجد نصوص مقدسة إلا بطبيعة في الأفهام والأذهان وفي اليقين والاعتقاد، بالحقيقة هي في صدور الرجال كما قال الأولون. إذن نادين بيكودو ترى أن هناك نقلة حصلت في القرن التاسع عشر، في أواخر القرن التاسع عشر، بتحول الإسلام، بتحول الفكر الإسلامي، بتحول ما كان متعاليا وفرديا إلى موضوع وتسميه objectivation، يعني أن يتحول المقدس والمتعالي إلى موضوع، وموضوع ينظر فيه رجال الدين وغير رجال الدين في الحركة الإصلاحية.
2: شكرا. نريد أن نقدم للسادة المستمعين بسطة عن نادين بيكودو، وهي أستاذة متميزة، ويقول المشارقة هي أستاذة كرسي. في جامعة سوربون باريس لها كتب، ولكن سنذكر كتابين. الكتاب الأول عن الفلسطينيين لي باليستينيان ان سيكل ديستوار، هذا صدر عام 1997 في طبعة أولى وفي طبعة ثانية 2003. ثم هذا الكتاب الذي سيكون متن حديثنا وعنوانه الأصلي الإسلام entre religion et idéologie essai sur la modernité musulmane صدر عن غاليمار في باريس عام 2010. العبارة أستاذ أحسن التي تستعملها المؤلفة نادين بيكودو هي الإسلام c'est objectivé. كيف نترجم هذه؟ سندخل في عملية الترجمة لأن هذه مصطلحات جديدة ليس لها مقابلها القديم، ولكن أيضا إذا أردت أن تشتق لها عبارة كان الأمر عويصا. فهل أن صعوبة الترجمة في هذا الكتاب تبدأ من المصطلحات، أم أن الأفكار في ذاتها وطريقة الطرح تتطلب استيعابا من مرحلة أولى ثم إعادة هضم لتلك الأفكار وتقديمها للقارئ العربي؟
3: هو تقريبا كل ما ذكرته حاضر، وربما ليست صعوبة بل صعوبات. فبالنسبة للنيولوجيزم، هل المفاهيم الجديدة مثلا، استعنا في بطبيعة لم نقفز على مساهمات المجموعة العلمية، استعنا بجميل صليبة في المعجم الفلسفي، استعنا بمعاجم تحليل الخطاب، معجم تحليل الخطاب الذي ترجمه الأستاذان حمدي سمود وعبد القادر المهيري، استعنا بما أنجزته المجموعة العلمية قبلنا في تعريب كثير من الاصطلاحات. الأوبجكتيفاسيون بقطع النظر عن نعم هو مفهوم على الأقل في العربية هو مفهوم جديد، حتى في لا أعتقد أنه يوجد في التراث الغربي أو اللاتيني القديم. فالقضية كما ذكرنا هو أن يتحول على الأقل الفهم الدقيق لهذا الاصطلاح، هو تحول الموضوع إلى موضوع، أي إلى مسألة تقبل النظر العقلي. مثلا بالنسبة إلى الإسلام، بالنسبة إلى الظاهرة الدينية كانت متعالية وفردية، لا أصبحت اجتماعية، أصبحت كامنة من وتتحدثت المؤرخة كثيرا عن الخروج من مرحلة التعالي ترانسندنس إلى مرحلة الإيمانونس الكمون. أصبحت الظاهرة الدينية محايثة وأصبحت موضوعا بعد إذ كانت متعالية وخاصة بالفردي.
2: نعم، إذا قلت لك أن تلخص لنا هذا الكتاب من جهة الأهمية، لأن حديث الغربيين وحديث المؤرخين عن الإسلام وحديث ربما الأنثروبولوجيين

0: نحفها هو إصلاح، لكن إصلاح
1: من الداخل،
0: إسلامي.
1: من الداخل، من
0: نعم
1: التراث.
0: إصلاح إسلامي تقريبا هو مشروعهم، مشروع إنقاذ
1: الإمبراطور. 1930 ذكرته.
0: 1938 هو المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين.
1: نعم، لماذا، ماذا فيه؟
0: المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين تقريبا هو أعاد المبادئ الأساسية التي قامت عليها الحركة، الإسلام ديننا ومبدأ البيعة والمبادئ التي نعرفها في الحركات لدى، أو نعرفها لدى الحركات الإسلامية. وبطبيعة الحال ما زال بعض هذه الأصول حاضر ويؤثر في الحركات الإسلام السياسي إلى الآن.
1: نعم، بعجالة، هذا الكتاب فيه مقدمة المترجم، مقدمتك، وفيه مقدمة الكتاب الأصلي، وفيه القسم الأول التعبير عن الإسلام، وفيه فصول ثلاثة، ثم القسم الثاني الحكم بالإسلام، والقسم الثالث الاستنفار باسم الإسلام، بالإضافة إلى جملة من الملاحق. نحن سنتوقف عند بعض ربما الفصول حتى نتكلم بشكل مستفيض معك باعتبارك مترجما، ولكن أيضا باعتبارك باحثا مختصا في هذه القضايا، بعد أن نستمع إلى هذا المقطع.
2: الحديث دائما مستمر عن الحركات الإصلاحية التحديثية التي جاءت يعني مخالفة ومناقضة تماما للحركات السلفية المحافظة التي سبقتها والتي تبنت إصلاحا من نوع آخر. فنحن هنا أمام يعني موجة ثانية من الحركات الإصلاحية في نفس التاريخ، ولكن ليس في نفس الزمن. هذه في مجالها ومكانها هو الدولة العثمانية بمختلف يعني ولاياتها، وخاصة مصر التي كانت عبارة عن ولاية كبرى في ذلك الحين. إذن الآن نتحدث عن هذه الحركة الإصلاحية التحديثية من خلال الدوافع التي أدت إليها، لماذا بدأت في الدولة العثمانية وأيضا انتقلت بعد ذلك إلى مصر، ماذا وقع في الدولة العثمانية حتى انكبت بهذه القوة وبهذه الكثافة على عملية الإصلاح، وإن كانت قد جاءت نوعا ما متأخرة بالنسبة للموجة الكبرى التي شهدها الغرب في ذلك الحين. من بين الدوافع التي كانت وراء هذه الحركة الإصلاحية التحديثية بالمعنى العثماني والمصري للكلمة هو هزائم عسكرية غير مسبوقة، يعني كانت قد ألمت بالدولة العثمانية وأقنعتها بضرورة يعني إيجاد حل ما، وكان الحل هو الذهاب إلى الغرب وأخذ ما وصل إليه من تحديث. هذه هزائم عسكرية تتجلى في فشل حصار فيينا الثاني سنة 1683، والذي انتهى بتوقيع معاهدة مهينة للدولة العثمانية، هي معاهدة كارلوفيتس سنة 1699. الدافع الثاني في إطار العسكري أي الهزائم العسكرية، هزيمة أمام روسيا سنة 1774، والتي انتهت بتوقيع معاهدة أخرى هي كيجوك كينارجي، والتي أيضا يعني أخذت أملاك كثيرة من الدولة العثمانية وأرغمت على توقيع على التنازل عن هذه الأملاك، وأدت إلى وضع غير مريح لهذه الدولة. كذلك ومن بين الأسباب التي دفعت الدولة العثمانية كهزائم عسكرية نحو فكرة الإصلاح هو هزيمتها داخل ممتلكاتها أي داخل المجال العثماني أمام فرنسا في فرنسا الثورية. فرنسا عندما هاجمها نابليون بونابرت هاجم مصر سنة 1798، ولم يعني فشلت الدولة العثمانية على استرجاع هذه الولاية إلا عندما تحالفت مع روسيا وتحالفت مع إنجلترا. إذن هذا على مستوى هزائم عسكرية غير مسبوقة. ثانيا هو اختلاط قوي ومباشر بالفضاء الأوروبي. الدولة العثمانية خلافا للدول الإسلامية الأخرى أو الأقطار الإسلامية الأخرى أنها كانت مرتبطة ارتباطا قويا جدا ومنخرطا خراطا يعني كثيفا جدا في الفضاء الأوروبي التي كانت تجري به عمليات تحديث، فهي لها حدود متداخلة مع أكثر من دولة أوروبية، كما أنها كانت لها ما يسمى بالتقارير الدبلوماسية التي كانت تأتيها، وهي عبارة عن ما يسمى عندهم بالسفارة نامة، تقارير دبلوماسية تحكي وتروي ما يجري داخل الدول الأوروبية من تطور ومن يعني اكتشافات واختراعات، ولذلك كانت أصداء هذا التحديد الذي يقع في أوروبا كان يأتي بكثافة إلى الدولة العثمانية عكس الأمم الإسلامية الأخرى التي هي نوعا ما بعيدة عن العالم الأوروبي. ثالثا من حيث الدوافع هناك ضغوط

0: داخليه واخرى خارجيه كلها تلح على مطلب الاصلاح. هناك دول اوروبيه تلح على مطلب الاصلاح لانها لاجل تمرير مصالحها داخل الدوله العثمانيه، وهناك ايضا راي عام وجهات معينه داخل الدوله العثمانيه تلح على عمليه الاصلاح وتضغط في هذا الاتجاه. يعني ما يهمنا في هذا كله هو ان الدوله العثمانيه كما قلنا انها قامت بهذه العمليه، عمليه الاصلاح بالمعنى التحديثي للكلمه، على مدار قرنين، القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر وحتى بدايه القرن العشرين، واستغرق ذلك مراحل سته اذا اردنا يعني التقسيم.
1: مرحبا بالساده المستمعين، نحن في حصه مع الاستاذ حسن بزينيه استاذ الحضاره بالجامعة التونسية، ونحن سنتحدث عن الإسلام الإيديولوجيا والحداثة بمناسبة ترجمتي لكتاب نادين بيكودو الإسلام بين الدين والإيديولوجيا، بحث عن الحداثة الإسلامية. كنا نستمع أستاذ حسن إلى مقطع فيه حديث عن الإصلاحات في العالمين العربي والإسلامي، وحديث عن الحركات الإصلاحية التحديثية، وبالطبع هذا الكتاب فيه هذا الحديث. ما استمعنا إليه هو حديث ربما عن الدولة العثمانية التي ذكرت، وعن دور مصر في ذلك الوقت، وعن الهزائم العسكرية الغير المسبوقة أمام روسيا وفي حصار فيينا وأمام فرنسا مع نابليون إلى غير ذلك. وفي الكتاب يمكن أن نجد فكرة مهمة عند المؤلفة، أن جوهر الحداثة الإسلامية في الحقيقة تقول هي عقلانية، فقد عقلنت الرسالة الدينية لتجعل من الإسلام شرعيا، ولكن أيضا لتجعله سياسة للمقاومة. هناك فصل في هذا الكتاب أو ربما فصول في الحديث عن هذه الحركات الإصلاحية، الفصل الثامن حركة الإصلاح والسياسة. هل تعتقد أن المؤلفة قد استوعبت ما ورد من مئات المؤلفات حول الفكر الإصلاحي العربي، وما الجديد الذي تقدمه، وهل أن حركة الإصلاح تميزت ب وقعها السياسي فعلا، أم هي حركة فكرية لا يمكن أن يكون للفكر فيها فعل في التاريخ إلا إذا اقترن بالسياسة؟
2: هو في الحقيقة بصرف النظر عن عما ذكرته بيكودو، الأمران متلازمان. مثلا هي بالعكس، هي نادين بيكودو باحثة غير متعصبة ولا تتبع سبيل الاستشراق التقليدي هكذا، ولا سبيل كذلك السلفية الدينية. هي يعني تقف حكما وتنظر بعين القصاص إلى هذا التاريخ، وترفض كثيرا من الأحكام السائرة أن الإسلام جوهر ثابت. الإسلام لا، كل شيء تقول راسخ في التاريخ. هو هذه مثلا من المبادئ الحاضرة من أول الكتاب إلى آخره. الفكر هو رهين بالتاريخ وراسخ فيه، لا يمكن الحديث عن الإسلام الآن كما تشبيهه بإسلام القرن السابع. فتأويل النصوص والفكر هو فكر دينامي متحرك ويتغير، هذا ولا تميز في هذا بين المسيحية والإسلام وغير. بالنسبة إلى الإصلاح لها يعني مقاربة طريفة، تعتقد أن الإصلاح لم يكن كله يعني لم يكن الإصلاح كله يعني مسقطا أو بتأثير غربي، وحملة نابليون صار في أواخر القرن الثامن عشر وكذا، إذن هذا أثر بلا شك، لا تنفي هذا، لكن تعتقد أن هناك رياح وهبوء، هبت رياح الإصلاح من دراسة الحديث ومن الأساتذة الشيخ ولي الله محمد حياة السندي بالمدينة وبمكة بهذه الأماكن المقدسة التي كان يأمها طلاب العلم من العالم العربي والإسلامي كله، تغذت أو نشأت حركة إصلاح قامت على الحديث النبوي، قامت على الرجوع إلى أصول النصوص، وهنا الإصلاح والسياسة متواشجان ومتعاضلان. فمثلا محمد حياة السندي وهو رمز من رموز الإحياء الحديثي، الحديث نقص الحديث النبوي، أثر كان أستاذ محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب لم يكن مجرد يعني صاحب فكر، بل أسهم وساهم في كما نعرف في التحالف ونشأة الدولة السعودية الأولى.
1: نعم، سنقرأ بعض المقاطع حتى نقرب هذا الكتاب من المستمع. تقول في هذا الفصل الثامن: إذا كانت قضايا صياغة خطاب الإسلام الحديث، تقول بترجمتك
2: بطبيعة،
1: التي يرفعها المصلحون في وجه الحصون التقليدية للمعرفة قضايا خاصة بالمجال الديني في المقام الأول، فإنها لا يمكن أن تنعزل عن العلاقة بالسلطة السياسية، فالسعي في تقويض الزعامة العلمية يعني التهديد بزعزعة استقرار السلطة. هذا على الأقل ما أحسه المسؤولون العثمانيون. نحن هنا إزاء ربما فكرة تقول هناك زعامتين، زعامة علمية وزعامة سياسية، وكأننا في على محك تاريخ مهم، أن الزعامتين لا تسيران بواسطة الفقه ولا الاجتهاد في نفس الخط، وإنما كأنما نحن إزاء منعرج، إما أن تفهم الحركة العلمية أن السلطة السياسية إزاء التحديات وليست موجودة بالضرورة في ذلك الوقت لتأييدها، وإنما لإصلاح البين إذا أمكن، وإما أن تكون الحركة السياسية أيضا تتفهم أن ما يسمى بين ظفرين بالعلم والعلماء لهم وجهة نظر أخرى في قراءة التاريخ الذي مارسه السياسيون ولم ينجحوا فيه، على الأقل مع هذا الرجل المريض النجاح الأكبر. هل هذا التصور جديد كطرح بقطع النظر عن وقائعيته في تاريخ التاريخ الذي تتحدث عنه الكاتب؟
2: هي نعم تضرب أمثلة كثيرة من ذلك. تعتقد أن هذا الحوار والذي كثيرا ما استحال صراع بدأ من محاولة ابن المقفع وما قدمه من مشروع إلى الخليفة العباسي حتى يقوم بتقريبا تقنين الشرع، توحيد وإذاعة، معنى إذاعة مبادئ سنية موحدة بين رجال الدولة ووسط الأجناد. فتعتقد أن العلاقة تراوحت بين محاولة التأثير والتوجيه، وتعتقد أن رغم فشل مشروع المقفع ورغم المصير الذي لقاه من قتله، تعتبر أنه انتصر لأنه مهد الطريق لكي يؤسس العلماء سلطة رقابة. هذه السلطة تستمد مشروعيتها وشرعيتها من أحيانا من عامة الناس، من في الأوساط الحضارية أو غيرها،
1: ومن قراءة ما للنصوص
2: طبعا. ورغم أن مثلا الصراع بين الخلاف بين أحمد بن حنبل والمأمون. فابن حنبل كان قويا رغم أنه أوثق وسجن ونجا حين مات المأمون موت فجاء كما يقول فكما يقولون. إذن فابن حنبل كان يمثل أو كان واجهة كان أقوى لأنه يعبر عن العقيدة الشعبية صح التعبير. والمأمون حاول أن يفرض فكر النخبة بخلق القرآن وفكر الاعتزال، لكن قوة العلماء في واستمر في أن في أنهم يستندون إلى قاعدة واسعة وفي مجال المقدس لا يمكن
1: واسعة التي قاعدة لا تقبل الاعتزال
2: لا تقبل لا ت... نعم
1: لا تقبل الاعتزال باعتباره الاعتزال على أساس أنه طريقة في التفكير مخصوصة
2: وهي نخبوية في نهاية الأمر بين ظفرين. فعامة الناس يميلون إلى التجسيم ويميلون إلى الصور المادية وإذن المعتزلة ينفون الصفات. إذن استمر هذا فالعلماء كانوا في كل يعني طور يرفعون راية السنة ويرفعون راية يشعرون كما تقول براندير تقول يشعرون راية السنة خاصة على ما يرونه فسادا في السلطة السياسية في العهد في العهد العثماني وقبل ذلك. فالقضية هي قضية يعني صراع وتقارب وتجاذب. إذن وأحيانا هناك تحالف كما حصل في مع الدعوة الوهابية في المنتصف في القرن 18 أو بعيد ذلك بقليل. ولازالت أظن هذه المسائل ما زالت حاضرة بأشكال أخرى في عالمنا المعاصر.
1: في مقطع آخر تقول صفحة 215 تقول وقد اختارت هيئة كبار علماء مصر التي اجتمعت في مارس من سنة 1925 الموقف الثاني حين صرحت بضرورة أن يعقد مؤتمر ديني إسلامي عام يدعى إليه ممثلو جميع الأمم الإسلامية لتعيين الخليفة الجديد. نحن إزاء فترة معينة تاريخية. والسؤال هو ما رأيك في اختيار المؤلفة لمراحل تاريخية معينة؟ وثم ما رأيك في أنها تعيد بعث هذه الأحداث لتقدم لها صيتا مهما قد نعتقد أنه أن العلماء أنفسهم لم يكونوا شاعرين بقيمة تلك اللحظة التاريخية؟ هل يمكن للدارس سواء كان مؤرخا أو غير مؤرخ أن يعيد بعث لحظة معينة قد تكون في عمر التاريخ عادية ويعتقد أنها هي كانت الأساس الذي حرك ربما التاريخ الإسلامي باتجاه معين؟
2: نعم هو هذا هو بطبيعة أي بحث يقوم على اختيار هي مؤرخة و قالت هذا نسيت الموضع لكن تقول إنها ستركز على مفاصل على تحولات أغلبها يتعلق ويمس العالم العربي لكن مع تعريج على العالم الإسلامي الهند وإيران وقد أفردت فصلا للفكر الشيعي والتحولات الفكر الشيعي في القرن 19 والصراع بين الأخباريين والمقلدة والأصوليين من أنصار الاجتهاد. وهو فصل وإن كان قصيرا فإنه جمع الفوائد وفي الحقيقة يعرض أشياء ربما يجهلها كثير لا يعرفها كثير من المثقفين في العالم السني خاصة.
1: نعم في ترجمتك بعد كلمة لتعيين الخليفة الجديد وضعت هامشا هامش للمترجم قلت فيه لا ريب في أن المرجع الذي تنقل عنه الكاتبة تذكره فيما يلي يأخذ عن الرسالة التي بعث بها عبد الله محمد أبو الفضل شيخ الجامع الأزهر ورئيس المؤتمر الإسلامي العام للخلافة بمصر، وقد وردت في كتاب مجلة المنار لرشيد رضا، يضم أعداد مجلة المنار بهذه الصيغة المختلفة قليلا عما أوردته الكاتبة في آخر الشاهد نقطتين، وتذكر وذكرك 215 حتى تتابع معي. ثم تذكر الشاهد: من الضروري أن يعقد مؤتمر ديني إسلامي عام يدعى إليه ممثل جميع الأمم الإسلامية للنظر في أمر الخلافة من الوجهة العلمية الدينية. هذه الطريقة في العمل، يعني تهميش الترجمة، تهميش بمعنى وضع هوامش، هل المترجم يعتقد؟ لأنك حينما تضع هوامش أنت تخرج عن مجال الترجمة، وأنت تترجم تعتقد أن هناك نقطة ضوء لابد من أن تضيفها، أو هناك تدقيق لابد من أن تشير إليه. هل هذا يدخل في ترجمة المختص؟ يعني لولا اختصاصك بهذه البحوث ولولا معرفتك بهذه النصوص، هل كان لمترجم آخر أن يذكر هذه التدقيقات؟ وسؤالي هنا: هل ينبغي لمثل هذه الكتب أن يترجمها مختص، أو على الأقل يترجمها موسوعيون عارفون بالحقب التي يتحدث فيها النص الأصلي؟
2: والله على الأقل هذا الكتاب بالذات بكل يعني تواضع وتجرد لا يمكن أن يترجمه إلا من تخصص سنوات في الفكر العربي والفكر الإسلامي والفكر الإصلاحي واستوعب هذه الأمور. لماذا؟ لأن القضية ستطرح قضية اصطلاحية، كيف ستترجم؟ هي من أن تتحدث عن مسكويه وعن تقسيم مسكويه للفضاء، القوى النفس كذا، قوى النفس الشهوانية، قوى النفس العاقلة، لابد من أنك تعود، لابد من العودة، لابد من أن تعود إلى مسكويه حتى تكون دقيقا، لأن الترجمة الحرفية لا تفي بالقصد، وقد تنحرف كثيرا أو قليلا عن الاصطلاح المقصود. فأنت تعيد استنباط ما كتب عن ثقافتك العربية والإسلامية، تعيد استنباطه في تربته، فلابد أن تهيئ له جميع الظروف الملائمة حتى ينمو وحتى يكون أو حتى تبث فيه الروح من جديد، لأنها عودة في الحقيقة. وهناك إضاءات كثيرة لا يمكن أن نفهم الكتاب دون
1: الرجوع إلى الرجوع الأصول،
2: إلى الأصول.
1: نعم.
2: والقضية كلمة فقط، القضية في الحقيقة هي مرت على مراحل كثيرة وذكرت أعلاما كثيرين، فلابد في مناسبة تدبرها لأعمال ابن خلدون أو الماوردي مثلا، في تقسيم الماوردي لواجبات الإمام وأهل الاختيار، هي تقول ليزيلكتور
1: منتخبين،
2: هي ليزيلكتور، لكن في الحقيقة هو الماوردي سميهم أهل الاختيار، فالذين سيختارون،
1: يعني كأن العبارة الأصلية حديثة.
2: إذا كنت لا تعرف الماوردي وهي تحدث عن الأحكام السلطانية،
1: لا حتى العبارة قديمة، يعني أهل الاختيار،
2: أهل الاختيار
1: ماهوش المنتخبون،
2: وأصلا أنت تتحدث عن الأحكام السلطانية، فلا يجوز علميا وأكاديميا أن تأتي بمصطلح مستحدث وتقول الناخبي. فهذه بعض وجوه الصعوبة.
1: شكرا، نستمع الى المقطع الموحد.
3: Toute la sainte journée que les musulmans sont des islamistes voire des terreaux en puissance. Tu veux la vraie vérité? Eh bien enregistre bien la vidéo pour bien la ressortir le moment venu quand tu entendras encore des conneries sur les chaînes d'info. Parce que le scandale, c'est pas tant ce verset que l'oubli du verset d'avant et de celui d'après. Alors oui, si t'es musulman, tu connais forcément le fameux passage coranique qu'on appelle communément le verset de l'épée, qui dit « Quand les mois sacrés sont passés, les polythéistes belligérants ». Oui, c'est écrit dans le Coran, et c'est indéniable. Mais attends une seconde, de quoi parle le texte précisément? Ben déjà, clairement, ça parle des chefs de guerre qui croyaient en plusieurs dieux. Parce que dans le verset juste avant, le Coran pose une règle que les polémistes de ces news oublient. Enfin, oublient volontairement à chaque fois. Si des polythéistes ont un pacte avec vous et ne l'ont pas trahi, vous le respectez jusqu'au bout. Et juste après, il y a un verrou moral et politique absolument clair. Si l'un d'eux demande protection, tu la lui accordes et tu l'escorteras ensuite vers un lieu sûr. Donc non, ce passage n'est pas un permis d'annihiler. C'est l'exemple même de la décontextualisation d'un verset du Coran. Le passage entier privilégie la négociation afin de faire cesser les hostilités le plus rapidement. C'est aussi un texte de conflit armé contextualisé qui parle avant toute chose de défense et non pas d'attaque, de rupture des traités, des hostilités incessantes et qui encadre la sortie vers la paix. Et ce n'est pas un cas isolé. Ailleurs, le Coran balise aussi la guerre de façon explicite. Il dit « combattez ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas ». Ils doivent épargner les vieillards, les enfants, les femmes, les malades, et même s'ils penchent vers la paix, penchent vers la paix. Donc si quelqu'un veut te faire croire que la valeur de la vie d'un non-musulman est secondaire dans le texte, rappelle-lui ce rappel coranique. Tuer une personne injustement est comparé à tuer l'humanité entière, ce qui est un principe formulé d'ailleurs à propos des enfants d'Israël, dans la continuité de l'injonction à la paix que l'on retrouve dans le judaïsme.
1: كنا نستمع إلى مقطع فيه بعض التفسير والترجمة لما سمي هنا بآية السيف لو فيرسي دو لي فيه ربما مع الترجمة شيء من التفسير الملين الذي يقول للغربي إن الدين الإسلامي ليس دين جهاد وقتل بالمعنى السلبي وإنما هو دين للدفاع من الشرح الذي فيه جانب من تبني أن الإسلام ليس بالصورة التي يعتقدها الآخرون أنه دين للتقتيل وللإرهاب وغير ذلك. ربما الحديث عن الحرب هنا كلمة حرب هو اختيار لعبارة محايدة لأن المقصود فيما نقرأه وسأقرأ على السادة المستمعين في أول جملة تقول لقد اقترن مسار تحول الإسلام إلى إيديولوجيا بظهور الجماعات السياسية الحديثة بغض النظر عن خصوصيات الظروف وتفرد الحقب. كلمة حرب محايدة لايت وكلمة جهاد هي المصطلح. فهل تعتقد أن كلمة الحرب هي اختيرت ربما لتلطيف أو لشكل مما تسمته هي بنوع من الدراسة الموضوعية للأشياء؟ هذا أولا. وثانيا حينما نتحدث عن بعض الوقائع في الإسلام بعبارات غير الإسلامية هل تؤدي معناها؟
2: تجاوبت مع روح الكتاب تجاوبا يعني حسنا، ف ما دمت تقرأ حتى أنا سأقرأ مقطعا.
1: في أنت ترجمت لك القراءة والكتابة، أما أنا فلي للقراءة فقط.
2: إجابة على سؤالك، تقول في مقدمة الكتاب إن في وصم الإسلام وصما مزدوجا بكونه دين حرب وسياسة لا يزال يتحرج من الفصل بين مجالي الروح والزمن ركونا إلى المقارنة الضمنية بالمسيحية، فكأن ديانة المسيح التي نشأت فرقة هامشية في صلب إمبراطورية قوية لم تبارك الحرب باسم الرب خلال القرون القابلة، ولا كانت قاعدة لشرعية إمبراطوريات عديدة بدءا من منتصف القرن الرابع مع قسطنطين ومجمع نيقية. فهي ترفض في الحقيقة من مزايا الكتاب الأصيلة هو رفض ما شاع وما تداولته الدراسات الغربية بتأثير المجادلين المسيحيين القدامى. من الكثير المستشرقون يكررون أشياء كثيرة من الجدل القديم من عهد يوحنا الدمشقي وحتى قبل ذلك، الإسلام دين حرب والإسلام كذا، فهي ترفضه وتعتقد أن دين كبقية الديانات فيه قليل من السياسة، هي بطبيعة تحدث عندما تقول تسييس الإسلام التسييس المضخم والتسييس الذي يعمل منه أو يجعل منه برنامجا سياسيا، فلا تركنوا إلى هذه الاختصارات وغير التاريخية والمهوية، وهي نجت من ترداد ما خاضت فيه كثير من البحوث الغربية والاستشراقية عن الإسلام.
1: نعم، في هذا الفصل أستاذ بزينية حديث مركز عن السلطنة المغربية، تقول فيه: وتمثل السلطنة المغربية بهذا الصدد مثالا نموذجيا، إذ لم يغب استدعاء الجهاد عن ثقافتها السياسية، وإنما يبدو تفردا في العالم الإسلامي لا يعزى إلى الطبيعة الخاصة للأسرة العلوية، كما يعزى إلى ما واجهته على مر التاريخ من تحديات مخصوصة. فالعلويون كدأب السعديين من قبلهم قد أسسوا جانبا على الأقل من شرعيتهم السياسية على انتسابهم إلى الأرستقراطية الدينية التي تنحدر من نسل الرسول، أولئك الذين يسمون شرفة بالمغرب الأقصى. جميلة العبارة، أنت ترجمت شرف. جيدا. أنا أقرأ وكأن النص كتب بالعربي. أنا أشكرك كثيرا على هذا التوفيق وهذه المتانة في اللغة، ولكن دعنا من الشكر. هل تعتقد أن إفراد المغرب الأقصى والمغرب، إذا كان حتى لا نقول المغرب العربي، والسلطنة المغربية بهذه الفكرة أنها سلطة ظلت تحافظ على مبدأ الجهاد في ثقافتها السياسية، هل هو هل في ذلك دراسة عينة، أم أنها تسمي هذه بالذات وتفردها عن البقية باعتبار أن هذه العقيدة، عقيدة الجهاد، مثلت في هذا التاريخ من السلطنة المغربية قيمة كبرى ربما تجاوزتها بعض الحكومات أو بعض الإيالات أو بعض الجمعيات السياسية هنا وهناك؟
2: هو في الحقيقة توقفت ماليا عند التجربة عندما حدث بالمغرب الأقصى، مراك مش المغرب اللي هي.
1: أي والله نحن نضطر إلى نعتذر إلى كلمة أقصى لأنه ما يحبوش الإخوة، ولكن هذه هي التسمية تعلمناها. أقصى في الجغرافيا، نحن لا نقصيها.
2: لا لا لا، أقصى يعني من هو العدوى القصوى، يعني
1: العدوى القصوى
2: ليس وصما، وإنما هو وصف،
1: هو وصف،
2: وصف للموقع الجغرافي فقط طبعا، وهي جزء من عالمنا ومن ثقافتنا.
1: نعم.
2: ومن لغتنا وتاريخنا. هذا لا شك فيه. بالنسبة إلى النموذج الشريفي تسميه، والمصطلح ما زال مستعمل في المغرب، الشرفة والشريف حتى في الحياة اليومية. إذن تقول أنه التقاء النسب، ما يقال عن انتساب العائلة إلى النبي، هذا الشريف، الشرف، والشرفاء حتى في المدينة هم
1: الشرفة.
2: الشرفة والشرفاء حتى في المدينة المنورة هم يعني ينتسبون إلى النبي، ومع الجانب، مع وراثة البركة، هناك الجانب الديني،
1: الشرعية
2: الدينية. إذن التقاء وهو طبيعي للوراث، جانب وراثي وجانب طبيعي. إذن وظف بطبيعة، لا ننظر، هي اهتمت خاصة بدور الطرق الصوفية في القرن 18 و19 بالمغرب، وخاصة بال19 اهتمت بدعم السلطان العلوي الأمير عبد القادر، وما سببه هذا الدعم من هزيمة إيسلي ضد فرنسا، لأنه كان بسبب دعم حركة الجهاد التي قادها الأمير، الذي كان مستقرا بالمرة أخرى بالمغرب الأقصى قرب الحدود الجزائري.
1: أقرأ مرة أخرى، تقول: نزاع سنة 1928 كشف عن أن التشريعات العثمانية لم تكن موائمة للأحوال، فإذا كان اليهود يريدون أن يعترف بحقهم لم يكن المسلمون مستعدين إلا ليمنوا عليهم بالتسامح. هذه الجملة لو قرأتها وجدانيا كأني لا أقبلها، ولكن حينما نقرأها تاريخيا أن اليهود يريدون أن يعترف بحقهم والمسلمون غير مستعدين، كأن هناك حق والمسلمون ليسوا مستعدين له وإنما يريدون أن يتسامحوا معهم. هذه الجملة طبعا أنت حينما تترجم لا شك أنك تقف عند الجمل وأحيانا تفكر وأحيانا تمحص، وقلت لي ذات مرة إنني أتوقف عند جملة في بعض الأحيان نصف يوم أو نعم. وأراجع هل وأنت تترجم تشعر بقلق التعبير أم أن الكتاب بصفة عامة لا يثير لدى المترجم المنتمي إلى ثقافة معينة أي قلق؟
2: والله تقريبا هي معناها وقفت على الحياد، الحياد المطلق غير موجود لأنها تنظر من خارج ثقافتنا ومن خارج عقيدتنا، لكن استطاعت في نهاية المطاف أن تنظر إلى القضايا بعين محايدة منصفة إن صح التعبير، كانت في موقع النصف والإنصاف.
1: جميل.
2: بطبيعة وإن لا لم تبلغ الإنصاف ولا ولا
1: لا
2: نحن
1: يمكن أن
2: ولا يمكن أن نبلغه بأي حال.
1: كل الشكر لك سي حسن، تحدثنا عن الإسلام الإيديولوجيا والحداثة، ونحن نتحدث عن ترجمتك لكتاب نادين بيكودو الإسلام بين الدين والإيديولوجيا، بحث عن الحداثة الإسلامية، رجع هذه الترجمة عنك الأستاذ الفاضل سي رياض الميلادي، فله كل التقدير. حتى لا نمر دون أن نسمع إلى أغنية إلى نغم، سوف نستمع مع السادة المستمعين قبل أن نتركهم في أمانة الله لأم كلثوم في هذا المقطع. كل الشكر لك أستاذ حسن.
2: بارك الله فيك وشكرا على الدعوة اللطيفة سي توفيق.
1: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
8: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
9: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً مستمعينا الأفاضل. دائماً نسعد ودائماً نسر بكل لقاء يجمعنا، ولقاء هذا المساء كالعادة إلى حدود الساعة 8 في قيادة تقنية الزميلة أنيسة الحميدي، الذي أعد لكم أيضاً أطباقا غنائية شهية إن شاء الله تعالى. أولى المختارات الغنائية بإمضاء فهد